فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقدر

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يؤكد في حديث خاص للمملكة أن التوجيه أصبح امتحان قبول جامعي، أما الثانوية العامة فأصبحت 3 سنوات يحدد على إثرها توزيع الحقول على الطلبة. جلالة الملك يتسلم التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية لعام 2025 كل على حده. جلالة الملك يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة القضائية، خاصة ما يتعلق بالغرف الاقتصادية وتشجيع الاستثمار. جلالة الملك يلفت إلى ضرورة الإسراع في إنجاز توصيات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي. مراسلة المملكة تفيد بأن آليات وجرافات عسكرية تقتحم مخيم شعفاط وعنات شمال القدس وتفرض منع التجول. وكالة رويترز تكشف عن سماع دوي انفجار في العاصمة الأوكرانية كييف، ووكالة الصحافة الفرنسية تقول إن روسيا تستأنف هجماتها على كييف بعد توقفها لثلاثة أيام.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم 2 الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يحكى إنه قديما كان في تاجر كثير الربح، بيبيع وبيشتري، لكن كل تجارة بيدخل فيها بيربح منها أضعاف مضاعفة، حتى إنه هذا التاجر جمع مال كبير وعظيم جدا. في يوم من الأيام جلس مع أصحابه وكل واحد حكى شو بنفسك بصراحة، فهو حكى جملة غريبة، قال أنا مللت من الربح، إنني أشتهي الخسارة. شو بقول لأصحابه؟ أنا مليت من كثر ما بربح، عمري ما دخلت شغلة إلا ربحت فيها، فأنا مشتهي الخسارة. فأصحابه استغربوا، قالوا له في حدا بتمنى الخسارة؟ قال أنا متمنى الخسارة، عمري ما ربحت. فقالوا له إذا كنت صادق ومتمنى الخسارة اشتري تمر من البصرة، لأنه التمر فيها قليل، البصرة ما بزرعوا فيها نخيل، وروح للكوفة، الكوفة مليان فيها إيش؟ مليان فيها شجر نخيل وأنواع تمور، فالتمر فيها بده يكون رخيص لأنه فيها تمر كثير. أما البصرة فيها تمر قليل فالسعر مرتفع، فاشتري من البصرة وروح بيع بالكوفة أرض التمر، يعني اشتري بمكان ما في تمر وروح فيه على أرض التمر وأرض اللي بتصدر منها التمر وبيع. زي ما حكى سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه، قال إن ومن أهدى القصائد نحونا كمستبضع تمرا في أرض خيبرة. يعني إحنا اللي بيهدئ لنا الشعر، سيدنا حسان بيقول زي اللي بيروح بياخد تمرات وبروح على خيبر، ما خيبر أرض التمر، يعني ما رح تربح هناك. فسبحان الله راح للكوفة وهي بلاد التمر وسعر التمر فيها رخيص، قالوا له إذا اشتريت التمر بثمن غالي من البصرة وبعته في الكوفة على الأكيد راح تخسر وراح تذوق طعم الخسارة اللي أنت مشتهي. والله التاجر هذا أعجبته الفكرة، وبالفعل اشترى تمر غالي من البصرة وراح حمله في قوافل وانتقل إلى الكوفة، حمل قوافل كبيرة من التمر. لما وصل إلى الكوفة صار شيء غريب جدا، هاي السنة بالذات اللي راح فيها فسد المحصول بالكامل بالكوفة، لأنه كان في آفة زراعية فما كان في السوق تمر صالح للأكل إلا التمر اللي جلبوا معه هذا التاجر. فتهافت عليه الناس مهافته وباع التمر بأضعاف مضاعفة وربح أرباح خيالية، حتى الخسارة اللي تمناها وخطط إلها لم يجدها ولم يذقها. ليش؟ تعرفوا ليش؟ لأنه ببساطة الله تعالى هو الرزاق، وإحنا حكينا أن الرزق لا يأتي بشطارة، فلا المال بيخلق رزق ولا الخطة التجارية بتصنع رزق، لكن الله سبحانه وتعالى هو مقدر الأرزاق، ومن أسماء ربنا الرزاق. ودير بالك بعض العلماء قالوا إنه اسم الله الأعظم، إيش هو اسم الله الأعظم؟ الاسم اللي أنت بتحتاجه، فالمقدر عليه رزقه يظل يحكي يا رزاق، ربنا بيرزقه، يتوسل إلى الله باسم الرزاق. معنى الرزاق إنه هو اللي بيوصل الرزق إلى عباده، فالعبد إذا عمل واشتغل واجتهد وأخذ بالأسباب، أسباب الرزق، الأسباب مش نفسها اللي بتجيب الرزق، لكن الله عشان نحط القانون هذا وحط الأكوان في قانون اسمه السببية، قال لك اسعى وأنا خالق الأرزاق، أنا مقسمها، يرزق من يشاء بغير حساب. قديش شفنا ناس بتشتغل وبتكد وبتتعب ليل ونهار ومع ذلك ما عنده قوت يومه، وفي ناس أجتهم الأموال الطائلة وهم على فرش البطالة، هم على فرش الراحة بدون تعب. هذا كله تقدير المولى سبحانه وتعالى، والله عليم حكيم. والرزق مش شرط يكون مال، الرزق كل شيء بينتفع فيه الإنسان، عشان هيك الإنسان مش لازم يكون شغله الشاغل حجم الرزق، بقدر ما يكون شغله الشاغل مصدر هذا الرزق، هل هو من حلال؟ هل هو طيب؟ هل هو حرام؟ هل هو خبيث؟ فالإنسان يتحرى الحلال اللي فيه رضا الله سبحانه وتعالى، لأنه معه بتحل الزيادة ومعه بتحل البركة ومعه بتحل راحة البال. أما الأكل الحرام فعقابه سخط من رب العالمين، عقابه محق للبركة، عقابه بيكون في المال، عقابه بيكون في الولد. وهون ممكن يسأل سائل كيف أوسع رزقي بطريقة مشروعة؟ الإجابة على هذا بدها يقين، بدها يقين مش تجريب، يعني الله ما بتجرب. أول إشي أكثر من الاستغفار، النبي عليه الصلاة والسلام قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا
ورزقه من حيث لا يحتسب. إذا كنت مصدق النبي عليه الصلاة والسلام جرب، لكن بدون تجربة، جرب بيقين. ما هو ربنا اللي قال فقلت استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبلين ويجعل لكم جنات وأنهارا. ثانيا، صلة الرحم، اللي بده ربنا سبحانه وتعالى يزيد في رزقه يصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه أو أن ينسأ له في أثره، يعني الله يطول عمره، فليصل رحمه. ثلاث، التوكل على الله. قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خلص، انت خذ بالأسباب واعمل اللي عليك والباقي على الله سبحانه وتعالى. هاي المفاتيح الإيمانية عظيمة، لكن لا تعني إنه الإنسان يقعد من الصبح للعشاء يقول يا رزاق يا رزاق يا رزاق. قد يرزقه الله، لكن الأكمل للإنسان إنه يحترم قانون الله، القانون اللي الله حطه في الكون، إنك بدك تشتغل بالأسباب، وفي أسباب دنيوية وفي عمل بدني اللي هو منهج الأنبياء. هيك كان النبي يمشي، هيك كان الأنبياء من قبله، وبعدين يستنى الرزق. النبي عليه الصلاة والسلام في القصة المشهورة اللي الكل بيعرفها، إجا رجل من الأنصار بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، بيطلب مساعدة مالية، يعني تسول بين قوسين. النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان بيشوف الفقير أمامه محتاج وغير قادر على العطاء، غير قادر على العمل، بيعطيه بيدعمه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا شاف واحد قادر على الكسب وبيسأل الناس، النبي كان يدزه للعمل، ما كان يعطيه حتى ما يعلمه على السؤال. فقال عليه الصلاة والسلام، ما قال له خذ، قال له أما في بيتك شيء؟ قال الرجل بلى يا رسول الله، عندي حلس، يعني غطاء أو كساء، نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب، يعني عندي إناء خشبي نشرب فيه الماء. فقال عليه الصلاة والسلام ائتني بهما، جيب الثنتين. فجاء الرجل بالغطاء والإناء وأخذهم النبي عليه الصلاة والسلام، وافتتح النبي مزاد علني. قال من يشتري هذين؟ فقال واحد يا رسول الله أنا أخذهما بدينار. فقال عليه الصلاة والسلام من يزيد؟ في واحد من الصحابة استوعب الفكرة أنه النبي بده يزيد عشان يعطي هذا الرجل يسلك أموره، فقال أنا أخذهما بدرهمين. فهذا الرجل تصدق على صاحب الحلس وصاحب الإناء الخشبي بدون ما يحرجه، فقال أنا أخذهما بدرهمين، هما ما بسوا، فأعطاهما إياه صلى الله عليه وسلم وأخذ الدرهمين. فقال الأنصاري، واحد بتشتري فيه طعام وبتعطيه لأهلك بياكله، والآخر بتشتري فيه قدوم، الطعام مش يعني يوم، درهم كان بيشتري عدة أيام، والآخر قدوم فأس، ثم تأتني به. فاشترى الفأس وإجا على النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أعطاه عصاي وحط له إياها بالفأس وشد له الفأس بإيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم قال له روح واحتطب وبع، ولا أرينك 15 يوما، أسبوعين لا ترجع لي إلا لما تشتغل كل يوم. فصار الرجل يروح يدور على الخشب ويحتطب وبيع الحطب. بعد 15 يوم ارجع للنبي عليه الصلاة والسلام وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا لأهله وببعضها طعام وببعضها ثوبا له، ويجع على النبي عليه الصلاة والسلام يدفع له الصدقة. قال له يا رسول الله عندي مال بدي أتصدق فيه. تخيل، يتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وحكى جملة مهمة جدا جدا جدا، قال هذا خير لك من أن تجيء المسألة، يعني سؤال الناس، نكتة يعني علامة سوداء في وجهك يوم القيامة. فالرزق مقسوم، ومفاتيح السماء بين إيديك بالاستغفار والتقوى والدعاء. قول يا رزاق، قل له يا رزاق، وبدك مع هذا تأخذ بالأسباب، تسعى وتشتغل، واللي بتوكل على الله حق التوكل ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه. اشتغل واعمل بأسباب الأرض، الله يفتح لك أبواب السماء. شيء مش بحسبانك، لا تحكي كيف ربنا بده يجيبها، ربنا مش صعب عليه شيء، انت بتكون في وضع ضيق جدا والخيارات امامك مسدوده، الافق ما في افق، ما في حلول يعني، بس ربك بيحلها، ربك بيجيبها، ربك هو الخلاق، هو الرزاق، هو اللي بيعرف كيف يحل الامور. فانت بدك تكون موقن بالله سبحانه وتعالى ومقبل وطالب لرضاه جل وعلا. اسال الله سبحانه وتعالى انه يفرج همومنا جميعا، وإنه يرفع كروبنا جميعا، وإنه يرزقنا رزق حلال طيب مبارك، وإنه يجعلنا من عباده الشاكرين. اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللي ما ترك شيء في خير إلا دلنا عليه، ولا في شيء شر إلا نهانا عنه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه،
وارزقنا وأنت خير الرازقين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
1: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
0: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
5: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها يا رب العالمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، وكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان، بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة يا رب، كلمتنا واحدة يا الله، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يثيب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين وسائر بلاد المسلمين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كلهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.

0: أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين FM على 98.3 التي ألتقيكم بها من الآن وحتى العاشرة صباحا من الأحد إلى الخميس. أستقبل دائما اتصالاتكم ومتابعاتكم ورسائلكم عبر رقم البرنامج على أمنية 0784631. يمكنكم أيضا المتابعة بالصوت والصورة عن طريق تحميل تطبيق راديو عين FM على جميع الأجهزة وأيضا عبر قناة عين على اليوتيوب. أدعوكم دائما لمتابعة آخر الأخبار وما يهم الناس عبر موقع الدار الإخباري. ودائما بسم الله توكلنا على الله وعلى بركة رسول الله. الله يكفينا شر الليذات. بسم الله نبدأ. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: اللهم يا منزل السكينة في القلوب ويا مريح الأفئدة ويا مطيب الحياة بذكرك
0: يا الله.
1: اجعل في قلوبنا راحة لا تنقطع
0: يا رب.
1: وطمأنينة لا تزول وأزح عنا كل هم وكرب.
0: آمين.
1: واجعل لنا من كل ما يؤلمنا فرجا.
0: آمين.
1: ومخرجا واملأ قلوبنا بالإيمان واليقين.
0: اللهم
1: واجعل آمين. لنا في كل ظرف من ظروف حياتنا نورا ورحمة ورضا يا أرحم الراحمين
0: يا الله.
1: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاط الفاح.
0: الله يسعد صباحك يا أم.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم اجعل هذا اليوم يوم بركة
0: يا رب.
2: يوم سعادة
0: يا رب.
2: يوم رحمة. اللهم اجعله يوم رزق وواسع
0: يا رب.
2: اللهم يا رب نسألك في هذا اليوم أن تطمئن قلوبنا وتشرح صدورنا وتفرح كروبنا وهمومنا. اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير كثير وبركة واسعة وافتح علينا اليوم فتحا كبيرا
0: يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين. يسعد صباحك يا أخوي عامر. معك محمد الطرودي.
0: الله يسعد صباحك محمد.
3: اللهم يا كافل العباد وواهب الأرزاق وموزع العطايا
0: يا رب
3: ارزقنا نورا في القلب.
0: آمين.
3: وضياء في الوجه وعافية في البدن وسعة في المال والعلم والعمل.
0: آمين.
3: وحسن الصفات وصلاح الأعمال والنوايا.
0: آمين يا رب.
3: اللهم سترك وعفوك وودك وحبك وقربك ورضاك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم في هذا الصباح
0: يا رب
3: ارزقنا راحة تملأ قلوبنا
0: يا رب
3: وطمأنينة تسكن أرواحنا.
0: اللهم آمين.
3: وفرحا يضيء أيامنا
0: يا رب.
3: اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير.
0: آمين يا رب العالمين.
3: وحقق لنا فيه ما نتمنى واكتب لنا فيه سعادة لا تزول
0: يا رب العالمين.
3: أسعد الله صباحكم بكل الخير.
0: أسعد الله صباحك بكل الخير يا رب العالمين.
4: بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك.
0: لك الحمد,
4: لك الحمد ولك الشكر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أسعد الله صباحكم أبو محمد الغالي على قلوب المستمعين صاحب
0: الله.
4: القلب الأبيض وصاحب الرسالة المسموعة.
0: الله يسلم.
4: حفظ الله الأردن بقيادة الهاشمية.
0: آمين. آمين.
4: أخوكم محمد المصري من إربد.
0: يا حي الله يا أخوي محمد. أسعد
5: صباح الخير أخوي. اللهم يا أرحم الراحمين ترحمنا في رحمتك يا أرحم الراحمين.
0: يا الله.
5: صباح الخير عليك وعلى
0: الله.
5: العاملين على البرنامج وعلى كل من بسمعنا. وأقول صباح الخير للوطن ولقائد الوطن ولسمو ولي العهد أخوكم أبو وسام من الزرقاء.
0: يلا حيك.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يصبحك بالخير أبو محمد.
0: صبحك وربحك.
6: أفخم مذيع وأحلى إذاعة وأفخم طاقم.
0: الله يسعد صباحك.
6: الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي.
0: الله
6: أبو الطراوني الله يصبحك بألف خير.
0: صباح النور.
6: الله يصبحنا ويصبحكم بألف خير.
0: يا رب.
7: الله يسعد صباحك يا سيد عامر. اجعل يومك والسامعين من أحسن الأيام.
0: يا رب
7: رزق وصحة وعافية.
0: يا الله.
7: حبيت أكون أول من صبح عليك من هالناس.
0: الله
7: يسعد صباحكم
0: ربحك.
7: جميعا يا رب العالمين.
0: الله يحييك ويبقيك يا مرحبا.
8: صباح الخير أبو محمد. الله الله يسعد صباحك.
0: صباحك يا سيدي.
8: نصبح عليك وعلى الشباب اللي معي، ابو موسى، احمد العموري، وحيد عربيات، وزن ياغي،
0: بيستاهلوا.
8: يسعد صباحك.
0: وصباحك وصباحهم يا رب العالمين.
9: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعد الله صباحكم جميعا، صباح الاردن، صباح المحبة والخير والوطن الجميل.
0: لا سعد صباحك يا رب.
9: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
0: وقنا
9: عذاب. وقنا عذاب النار
0: يا رب.
9: مصعب أبو راشد
0: يا رب يا رب.
10: الله يسعد صباحك سيد عامر، الله يسعد صباحك، صباح الكادر الجميع النشيط معك، صباح آمين. المستمعين الكرام
0: وصباحك،
10: والله يجعل اليوم خير وبركة واطمئنان وسعادة، ويكفينا شر بني آدم وشر اللاذات يا آمين. رب صباح آمين. الورد سيد عامر بندر.
11: الله يسعد صباحك، والله يسعد صباح المستمعين جميعا إن شاء الله. آية الرزق على الجميع، أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. صباح الوطن الجميل، صباح الخير أخ عامر رجوب.
0: الله يسعد صباحك وبارك فيك.
12: الله يسعد صباحك أخي عامر رجوب، حاب أصبح عليك وعلى الكادر جميعا.
0: الله يسعد.
12: معك عدي الرومي.
0: يا هلا بعدي.
13: عم عامر.
0: نعم.
13: صباح الخير. صباح. أنا رايح على المدرسة. حبيت أصبح عليك أنت وصحابي سيف أبو خروب.
0: الله يسعد صباحكم يا رب العالمين.

0: صباح الخير لركان.
1: يسعد صباحك.
0: وصباحك.
1: كيف حالك؟ كيف امورك؟
0: والله بشرك باحسن حال يا ربي لك الحمد.
1: الله يعزك سيدي. بدنا نشارك معاك موقف فكاهي من ورا سيارات جاك.
0: ها
1: جابت لنا الحلقه الاخيره.
0: انت ماخذ سياره من هين؟
1: لا لا، انا سيدي العزيز امبارح
0: أيوه.
1: كان طلب من منطقه ثلاثه صينيين.
0: ايوه.
1: ركبوا بالسيارة وبلكوا مع بعض، كل حكهم صيني بصين ومسافة طويلة. قلت يا ولد خلنا استغل الفرصة ورن على أخوي طالع الفرة بتشتري سيارة.
0: أيوه.
1: فرنيت عليه وقعدت أحكي معاه، قلت له دير بالك امبارح ذاعت عامل الرجوم السيارات الصينية، بلاش تشتري سيارة جاك، دير بالك وحذر فيه، أصلا الصينيين جابوا لنا البلا.
0: أيوه.
1: وما خليت الصين ولا بقيت. المهم بس خلصت الرحلة، فك الحزام الزلمة طلع علي بيقول لي أنا بعرف أحكي عربي كويس، أنت الأردنيين بتدوروا على السيارات الرخيصة، هاي في بي واي دي ليش ما تشتروا؟ طبعا أنا ولا كلمة.
0: أيوة.
1: ولا سلافة. في هذه الحلقة الأخيرة طلع بحكي عربي، طلع مترجم للصينيين في الأردن.
0: أتفضل.
1: الردي مطلع غير معه.
0: وشو هالحظ اللي عندك؟
1: أنا بحكي عربي.
0: يا زلم وشو هالحظ اللي عليك أنت؟ شو هالحظ اللي عليك؟
1: والله ما أزل عليك، طلع هو المترجم للصينيين في الأردن، وهذول الجايين مهندسين هو مترجم عربي لهم.
0: يا زلمه
1: انا عربي بالضبط، انا كل كلمه حكيتها فهمها.
0: طب ما انتبهت عليك ما انتبهت عليه وانت تحكي يا زلمه يطلع عليك من طرف عيونه؟
1: لا لا، ما انا ما سبيت، انا بس قلت الصينيين جابوا لنا
0: اكتف
1: السيارات، جابوها على الاردن، البرارة السيارات جابوها علينا. طلع بفهم
0: على الموضوع بعيد خلص. بس المهم اخوك شو اشترى؟
1: كيف
0: اخوك شو اشترى امبارح؟
1: ما اشترى.
0: الله يسعد صباحك. اي والله
2: يسعد صباحك ابو محمد.
0: صح.
2: حكيت قبل شوي على محمد المصري. بس حاب اني اوصل رساله انه سلام خاص لزوجتي وابني وابنتي في الديار المقدسه الان في المدينه المنوره.
0: الله يسلمهم.
2: بكره متجهين الى الحرم المكي.
0: الله يسلمهم.
2: الله يوفقهم ويوفق طريقهم
0: منهم يا رب العالمين.
3: صباح الخير اخوي عامر على الاذاعه المحترمه.
0: الله يسلمك ويحفظك،
3: ويوم ان شاء الله يكون سعيد يا رب.
0: يا رب.
3: تعرف اخوي عامر الواحد لما يكون طفران تكون نفسيته مرتاحه، شفناها خلص مبيحه، لما يكون بجيبته مصاري بتلاقيه يصير يفكر. الله يسعدك يا رب.
0: الله يسعد صباحك. اي والله الله يسعد صباحك. طفران مرتاح وصادق. اذا علي دي بقول لك ما معيش يا ست فاتوره كهرباء، ما معيش، ليش ازعل؟ خلاص ما معيش كل شيء. اما اذا معاه 50 ليره شو بدي ستين؟ هذول هن كهرباء هن ميين صح؟ فخلاص. الله هو الغني يا رب، الله يرزقكم يا رب العالمين.

0: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينكند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينكند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينكند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: معروف. من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: الآن بلا لهشم اللعب، تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.

0: الله يسعد صباحك ابو محمد.
1: صباحك يا سيدي.
0: والله بموضوع الطفر امبارح
1: أيوة.
0: في معي شغله اجت النبيحة 200 ليره
1: اها
0: تعرف يعني اخر الشهر مديون وابصر شو
1: صحيح
0: يا زلمي. قعدت افكر يا زلمي 200 ليره شو بدي اسوي فيهن شو بدي اسوي فيهن شو بدي اسوي فيهن مش عارف يعني. انا مطلوب مني نهايه الشهر 1000 ليره لازم اسد 1000 ليره المهم فعلا يعني الزلمه اللي حكى معك قبل شوي صادق يعني بتكون معك شويه مصاري بتفكر شو بدك تسوي فيه لمين بدك تسد اذا شو هال 200 ليره شو بدنا نسوي بالاخير خربت كل البيعه يا معلم ولا بعنا ولا سدينا حتى. الله يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك. هيك بتضل كيش محتار قبل ما فيها.

يوم الأمس لقاء مع الدكتور عزمي محافظة، تحدث الدكتور عن مرحلة الثانوية العامة، وخرجت الأخبار في خبر خرج وتم تداوله بشكل كبير بأن الثانوية أصبحت 3 سنوات، وحدث نوع وأحدث نوع من الجدل يوم الأمس على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه نمنا صحينا لقينا التوجيهي 3 سنوات. للأمانة المهنية وما سأتحدث فيه الآن هو توضيح أيضا من معالي الوزير ومن وزارة التربية والتعليم. هو قال بالحرف، قال بأنه مرحلة الدراسة الثانوية، مرحلة الدراسة الثانوية أصبحت 3 سنوات، أي أن المرحلة الثانوية تتألف من الصفوف 10 و11 و12، بعد أن كانت تتألف من صفين، الأول ثانوي والثاني ثانوي، حيث كان 10 يعد من الصفوف الأساسية. فقال حسب نظام الامتحان العام، هيك صار اسمه، بطل اسمه امتحان التوجيهي، صار اسمه الامتحان العام، اليوم صار المرحلة الثانوية 3 صفوف، 10، 11، 12. أما التوجيهي أو الامتحان العام هو فقط صفين، اللي هو اللي زيه هو الآن 11 و12. فمرحلة الثانوية العامة ليست هي 3 سنوات، بينما الامتحان العام 2 عامين. لأنه الأخبار امبارح طلعت الأخبار، يعني أحدثت نوعا من البلبلة، نوعا من الجدل حول هذا الموضوع. فهذا التوضيح وجب مني أن أقوم بالحديث عنه، لأنه كانت الثانوية العامة كان 10 هو من الصفوف الأساسية، ومرحلة الثانوية العامة كانت أول ثانوي وثاني ثانوي. الآن مرحلة الثانوي أصبحت 10 أول ثانوي 2 ثانوي، الامتحان العام اللي هو التوجيهي صار 2 11 و12. فأرجو أن يكون هذا التوضيح واضح على أقل تقدير.

0: وفي نقطة ثانية، احنا دائما بنقول امتحان التوجيهي. اليوم امتحان التوجيهي بتنعطى شهادة الدراسة الثانوية العامة، هذه الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد النجاح مدرسيا في الصف الثاني عشر، هاي اسمها شهادة الثانوية العامة. بينما الامتحان اللي على عامين اللي هن الحقول الأربعة أصبح اسمه الامتحان العام، والامتحان العام هو الذي تجريه الوزارة في مناهج التعليم الثانوي. الامتحان العام اللي هو الامتحان العام للقبول الجامعي، بينما شهادة الثانوية العامة في المدرسة هي نتاج 12 صف درسها الطالب من الأول للثاني عشر. اليوم امتحان التوجيهي صار اسمه حسب القانون الامتحان العام، تشرف عليه وزارة التربية، لكن هذا الامتحان، معدل هذا الامتحان هو الذي يؤهلك للذهاب إلى التعليم العالي والتخصصات في التعليم العالي. أما التوجيهي ما زال، الامتحان العام ما زال سنتين، أما 3 سنوات اللي تم الحديث عنها فهي المقصود فيها المرحلة الثانوية. فإن شاء الله أنه نكون قدرنا نوصل هذه المعلومة وهذا التوضيح من قبل وزارة التربية والتعليم والموارد البشرية.
1: صباح الخير عمدين. طول عمرها الثانوية العامة، أول ثانوي وثاني ثانوي وثالث ثانوي اللي هو فارق سمو توجيه. يعني كان زمان عندنا أول إعدادي وثاني إعدادي وثالث إعدادي.
0: صحيح.
1: بعدين أول ثانوي وثاني ثانوي وثالث ثانوي. ردوا غيروها، عملوا العاشر بدل أول ثانوي. بعدين قالوا ثاني ثانوي وتوجيه.
0: نعم.
1: الله احترنا يا قرع منين نبوسه.
0: أنا معك.
1: الله
0: يسعد صباحك. إحنا فقط هذا التوضيح لأنه الامتحان سنتين مش 3 سنوات يا أخوان. المرحلة الثانوية 3 سنوات. وصحيح مثل ما تفضل كانت أول ثانوي ثاني ثانوي ثالث ثانوي. بعدين رجعوا عملوها 10 11 12.

0: الله يسعد صباح ابو محمد.
1: وصباحك يا
0: الصفر.
1: ايوه
0: اقول لك من قل المصاري والطفر بالدم ساري، ساكن عندي جواري، شارقيه غاربيه يا طفر الله يخونك، البشر ما يمدحونك، دايم تنطنط عيونك لا تنطنطها علي، مطبخه للبيت فاضي، خلصن كل الاغراضي، انتهن والغاز قاضي، والبشر يشكون لي، قلت يا حرمه علامك خففي عني كلامك، كان جور الوقت ضامج ضايما كل الدنيا، قالت احذر لا تملص، ترى حتى الملح خلص، ليه بعيونك تفلص، قلت ما عندي ردية، ترى حكومتنا الرشيدة لو تعرف عن القصيدة كلبشتني بالحديدة

0: واخير استاذ عامر، ممكن بدي اسال سؤال لو سمحت.
1: اسال سيدي.
0: بالنسبه للثانويه العامه فهمناها انها نهايه المرحله 12 سنه دراسه،
1: نعم،
0: وبعدين الامتحان العام هو امتحان للقبول للجامعات،
1: صحيح.
0: السؤال اللي بدي اطرحه واللي كان بنفسي اني اسمع جوابه، هل بقدر يعني اي طالب يطلع يدرس خارج الاردن على شهاده الثانويه العامه اللي هي
1: كويس
0: نهايه المرحله الثانويه؟
1: هذا السؤال يعني
0: بدون
1: يا سيدي
0: ما اجتاز،
1: جميل،
0: بدون ما اجتاز فحص الامتحان العام.
1: جميل. هذا السؤال يا سيدي انا طرحته امبارح بذات الصيغه، بقول لك ممكن هناك جامعات تقبل، لكن اول على اخر الطالب بده يروح يدرس برا الاردن بده يرجع بدهم يعملوا له المعادله، فالمعادله مش رايح يوافقوا عليها التعليم بالاردن على الثانوية العامة المدرسية، لا، بقول لك في امتحان تبع القبول الموحد، امتحان الجامعة، فلا لا يستطيع أن يدرس على بالجامعات خارج الأردن على شهادة الثانوية العامة المدرسية.
2: مدى صعد الله صباحك.
1: صباحك.
2: السنة الهاي أجو عندنا مغتربين فبيحكونا مش معقول، معقول طوال السنة عندكم امتحانات؟ محمد استاذ الطلاب التوجيهي اللي عنده عائلة اللي عنده إشي طوال السنة امتحانات، اللي عنده طالب أول ثانوي توجيهي طوال السنة امتحانات، حتى الأول ثانوي بقعد سنتين. يعني لما يجي علينا المغترب لا في سياحة ولا حدا بيطلع ولا حدا بيجي، مو معقول. انت بتحكي انت كأنك بتكبس على نفس 2 مليون بني آدم انك ما يتخليهم مش حتى يروحوا يشتروا بنطلون جينز. يا ريت محمد تأخذ، يعني حرام
1: ماشي
2: طوال
1: ماشي.
2: السنة امتحانات ما بيعطلوا، يعني ما في فسحة للناس انها تروح وتيجي.
1: صحيح، بس انا بدي اقول لك شيء اخر، بالمقابل يستطيع الطالب انه يدرس ويقدم الامتحانات خلال سنة واحدة، والحديث ايضا انه من الممكن ان يكون هناك 3 تواقيت للامتحان مش توقيته، وراح يكون اتمته يعني عن طريق الكمبيوتر،

0: اسماعيل. يا اسماعيل صباح الخير. يا اسماعيل
1: صباح الورد والياسمين، كل الاحترام لك استاذ عامر.
0: هلا يا اخو، يلا حييك اسماعيل. يا هلا
1: اخوي عامر. اذا بتلاحظ، العفو منك، زمان لما كنا نقدم كان في العلمي والادبي والتجاري،
0: صحيح،
1: كانت الامور ماشيه،
0: صحيح،
1: وطلع المهندس وطلع الدكتور وطلع الوزير وطلع، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: كنا نقدم الامتحان على فصلين، اللي ما بحالف الحظ بالفصل الاول بيشد حاله وبضاعف جهوده وبعوض بالفصل الثاني والامور ماشيه.
0: نعم.
1: هسه طلعوا لنا بخبصه انه النتائج توجيهي مرتين بالسنة، وارباك للأسر وارباك للأباء والأمهات وكركبة، يعني أثاره السلبية أكثر من الإيجابية. فهسا طلعوا لنا بشيء ثالث اللي هو ما بعرف شو الهدف من الأمور هاي.
0: الهدف هم الحديث، الهدف أنه تخفيف العبء على الطالب وعلى الأهل. وبعد ذلك يا أخوي إسماعيل إذا تسمعني، قالوا أنه إحنا بدنا الطلاب من الصف العاشر يعرف شو بده يدرس، عاشر أول ثانوي يزيد عليه والتوجيه يزيد عليه، بحيث لما يفوت على الجامعة يكون عنده معلومات ومعرفة بالتخصص اللي بده يدرسه. اليوم في عندك السنة الأولى 30% والسنة الثانية 70%. يعني هي أول سنة مرت، المرة السنة الثانية ما بنعرف كيف الناس راح تتقبلها أو مش راح تتقبلها. معانا محمد، صباح الخير يا محمد.
2: صباح الورد، يعطيك العافية.
0: هلا يا أخي، الله يسعد صباحك.
2: بالنسبة للتوجيهي أنا مش فاهم، يعني كل سنتين كل سنة قرار ورا قرار ونظام بيختلف عن الثاني. يعني اللي في المدارس يعني بطلوا يعرفوا يفكروا. يعني أنا اللي بن عاشر بقول لي يابا شو بلش توجيهي عندي، يعني هيك أفهم؟
0: لا، على الحادي عشر بلش عنده التوجيهي. بس هو مرحلة ثانوية الآن.
2: صحيح. يا أخي سووا النظام زيهم زي الخليج، زي النظام الدولي عندنا، خلص يدرسوا وخلص، والعلامات من المدرسة شو مالها المدارسنا؟ مدارسنا يعني فيها مشكلة في العلامات؟
0: لا والله مدارسنا محترمة.
2: يعني سوى زي أنا بني آدم، رحت قدمت توجيهي في السعودية.
0: أها.
2: لأنه هون ما مش رح أقدر. كان 70% علامات من المدرسة و 30%.
0: أي سنة؟ أي سنة يا محمد؟
2: في 2001.
0: أي أسهل، السعودي ولا الأردني؟
2: لا السعودي. رحت قدمت توجيهي في السعودية.
0: عشان هيك احنا نسبة احنا النسبة بياخذوها 5% للجامعات هنا فقط. اللي بيجوا بشهادات غير أردنية.
2: صحيح. يسووا النظام زيهم، يعني هم بيختلفوا عنا ولا تعليمهم اقوى من عنا؟
0: والله تعليمنا قوي. والله تعليمنا، والله تعليمنا قوي يا محمد. بس خلينا نشوف، هاي اول سنة بالتوجيهي عملوها هذه السنة. السنة عملوا عملوا فيها اصلاحات، عملوا فيها اصلاحات. معانا احمد، صباح الخير يا احمد.
3: صباح الخير اخ عامر.
0: هلا يا سيدي، الله يحييك.
3: سيدي انا ملاحظتي انه اذا بترجع للتوجيهي خلال الفترات السابقه، فصل واحد، فصلين، حزم،
0: حقول،
3: يعني مش عارف. الفكره مش السنه وسنتين وفصل وفصلين. الفكره اليوم، هل الطالب صف عاشر قادر يحدد مستواه او قادر يحدد مستقبله؟ انا بعرف لك ناس كملوا معي ماجستير في الهندسه، تمام، وبعد هيك راحوا طيران، راحوا بيزنس. يعني كيف تحكي لطالب صف عاشر روح حقل شرعي، بيكتشف الحقل الشرعي انه قانون وشرعي ورياضه. طب ما في جامعات بالزرقاء بتدرس قانون، وين بده يروح الطالب هذا؟
0: ماشي مهندس، ماشي مهندس. السنه هاي اختلف الموضوع، كانت 6 حقول، السنه هاي اصبحت 4 حقول. الاربع حقول هاي يا اخوي اليوم بيمكن بيستطيع الطالب انه يدمج فيهن. يعني اليوم الصحي والهندسي والمعلوماتية اصبحت حقل. بمعنى الطالب الصحي اللي بده يدمج بين الصحي والهندسي ممكن ياخذ رياضيات وفيزياء بالمواد الاختيارية. انا معك. اقول لك شيء، احنا اليوم بحاجة الى تكثيف لفهم منظومة الثانوية العامة الجديد، تكثيف. وحتى الاصل انه اليوم المعلمين او المشرفين في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة يفوتوا على الطلاب من الصف التاسع ويفهموهم شو هو نظام الثانوية العام الجديد، وما هو الامتحان العام، وشو هي شهادة الثانوية العام. الاصل معانا مراد، صباح الخير يا مراد.
4: صباح الورد يا حي الله ابو محمد. كيف
0: يلا يحييك يا اخوي، طول عمرك
4: حبيبي، الله يعطيك الف عافيه.
0: هلا يا سيدي.
4: سيدي انا مدرس توجيهي
0: ممتاز
4: عن 17 سنه.
0: نعم.
4: وأنا تخصص لغة إنجليزية.
0: نعم.
4: يعني أنا إذا بدي أفكر بطريقة شخصية بقول لك النظام ممتاز ومو رائع وفيش أحسن منه.
0: أوكي.
4: بحكم إنه صار الإنجليزي إجباري في كل الحقول وهذا بزيد الطلب على المادة وإلى آخره.
0: نعم.
4: لكن حاشا لله الإنسان يفكر فقط في نفسه وما يفكر في مصلحة وطنه في البداية. سيدي النظام فيه عليه مشاكل. فيه عليه مشاكل وإحنا قاعدين بنواجهها للأمانة.
0: أها.
4: في البداية انت بس تيجي تقسم الحقول وتقول للطالب ماشي انت حسب توجهك بعطيك المواد اللي انت بدك تشتغل عليها بحيث انك تلاقيها زيها وما بديك تدرس مادة اضافية.
0: طيب.
4: كلام جميل ظاهريا. ولكن هذا النظام وللأسف لم تتم دراسته بالشكل المطلوب. طلع كيف؟
0: بمعنى يا مراد.
4: بمعنى انه بس تيجي مثلا تطبق اللغة الإنجليزية المتقدمة لجميع الحقول. طيب طالب طالع بده يدرس الشريعة أو طالب بده يدرس اللغة العربية، أسألك بالله وين التخصصية في هذا المجال إنه يدرس لغة إنجليزية؟
0: أنا معك، اسمع ما فيش تخصصية، بس يا مراد نتفق هناك على اتفاق. اليوم الإنجليزي مهم للطلاب ولا مش مهم؟
4: قطعا.
0: جميل. اسمع أنا صدقني الإنجليزي مهم، رياضيات مهم، الذكاء الصناعي والآي تي مهم، لأنه اليوم كل وظائف المستقبل بتها هذه التخصصات الثلاث. اليوم أنت بتروح على مناطق بعمان وأماكن عمل بعمان ولا بيحكوا كلمة عربي
4: 100%.
0: وبس تروح تتوظف اليوم أول سؤال بسألك إياه كيفك بالإنجليزي،
4: 100%.
0: شو مهاراتك بالآي تي، صح ولا غلط؟ بما أنه طلابنا الآن خلي طلابنا يكون عندهم ثقافة ويدرسوا الإنجليزي المتقدم، حتى لو ما كان الإنجليزي بده ينفعوا في تخصصه المستقبلي بيكون أفضل إله. إحنا بهمنا الطلاب، والله بهمنا الطلاب. ويليام صباح الخير يا ويليام.
5: صباح الخير.
0: هلا يا سيدي. صباح الورد. هلا يا أخوي.
5: والله صراحة أنا يجولي مش من الناس اللي بحب أطلع وأحكي على الهواء، بس صراحة وأنا عم بشوق لفتني جملة حضرتك حكيتها.
0: تفضل.
5: الفكرة الأساسية من هذا الموضوع كاملو المشروع إنه الطالب من صف عاشر يبلش يعرف شو التوجه اللي بده إياه.
0: أها.
5: أنا بدي أحكي تجربة، أنا صراحة بشتغل بشركة خاصة وتحتي تيم وبقابل دائما الناس.
0: ممتاز، تفضل.
5: صراحة اللي واجهته خلال الخمس سنوات الماضية إنه الجيل اللي جيد أصلا مش عارف شو بده. أنا سؤالي اللي بدي أسأله، إحنا قبل ما نيجي نحكي إنه الطلاب يتوجهوا إنه يعرف شو بده، هل أصلا الأهل أو الكادر التعليمي جاهز إنه يوجه الطلاب شو بدهم؟
0: أها. هذا سؤال مهم، هذا سؤال مهم يا عبد يا ويليام، سؤال جدا مهم.
5: أنا بالنسبة لي أنا بتخيل هاي دائما المشكلة بالأردن بشكل عام إنه أخي ما في تخطيط صح، دائما بدنا نطلع على النتائج بطريقة إنها تكون مثالية، ولكن دائما الانبوت والبروسيس بتكون غلط، فإذا الانبوت والبروسيس غلط فكيف متوقع تكون الأوتكم صح؟ أنا دائما هذا التوجه اللي بالنسبة لي بستغرب فيه بأغلب قرارات الحكومة صراحة. فأنا عن جد نفسي أفهم إنه هل الأهل أو الكادر التعليمي جاهز يوجه الطلاب؟ وأنا أحكي لك من تجربة اللي أنا شايفه بالمقابلات اللي بقابلها مع شباب وصبايا من جامعات حكومية وخاصة، مش عم بحكي فقط جامعات حكومية وخاصة مرموقة.
0: نعم.
5: أنت في عندك لا مبالاة صراحة. والشباب والصبايا مو عارفين شو بدهم أبدا، مش عارفين أبدا أبدا.
0: فعشان هيك يا ويليام أنا قلت كلمة واحدة أعوذ بالله مننا، اليوم يقع عاتق فهم نظام الثانوية العام الجديد ونظام الحقول ونظام التخصصات وميول الطالب ورغبة الطالب ومعدل الطالب على المدارس بشكل خاص، اللي هي بتبلش معهم من الصف الثامن والتاسع، يفهموهم انت وين بتروح، انت شو حاب تدرس، انت وين شايف رغبتك، انت وين شايف ميولك. وخلينا نطلع من عباءة يعني لن أعيش في جلباب أبي، بمعنى أبوك بده إياك دكتور يعني دكتور، قول يابا أنا بحب الهندسة، لأن أنا إذا بدي أروح حسب رغبة الطالب مش رغبة الأهل ببدع، والله ببدع. معانا من الإمارات عبد الرحمن، صباح الخير يا أخوي.
6: عبد الله يصبحك بالخير والنور والسرور.
0: يصبحك وربحك. هلا يا سيدي.
6: الله يحييك يا رب. استاذ عامر انا بس حاب اعلق على موضوع يعني الفائده من هذا النظام. انا من الشباب اللي يعني درست توجيه ب 2009.
0: اها.
6: بس فعلا ما كانش في نظام من ناحيه انك انت تعرف وين رايح فعلا، يعني الواحد كان بس يستنى معدله ويعطيني يفكر وين بده يروح وحسب معدله وكذا، فمش عارف شو بده الشخص كان.
0: اها.
6: ففعلا هاي يعني من الفوائد بشوفها من النظام هذا، انه يا اخي هل العائلات الاردنيه فعلا ممكن تتحمل انه الطالب يظل يغير رايه؟ هل ممكن تتحمل انه الطالب يظل يقول انا بدي ابدل وبدي ابدل وبدي ابدل؟ هل العائلات الاردنيه ممكن تتحمل الكلام هذا والعبء المادي اللي ممكن يصير على تغيير تخصص الطالب في الجامعه؟ يظل يجرب مره ومرتين وثلاث؟ ما بتصور العائلة الأردنية ممكن تتحمل الإشي هذا، وخصوصا عندنا الطلاب يعني العوائل عندها طالب وطالبين وثلاث ممكن يفوتوا الجامعة. فالأفضل يكون التخطيط من بدري، يعني خلينا نصبر ونشوف. يعني احنا حاليا هذا النظام جديد، ما بدناش نصبر عليه ونشوف فائدته من هون لخمس سنين مثلا ست سنوات. أنا بشوف التخطيط البدري للطالب يكون قراره سليم، يعني أكثر ما أنه يتخبط في الجامعة. لا، يبلش من بدري تخطيطه، شو هو اهتماماته، شو هو بحب. فلعله خير ان شاء الله، ان شاء الله يكون يعني بادرة خير من وزارة التربية والتعليم العالي، ونشوف كيف هاي نتائجها تطلع
0: ان شاء الله يا سيدي ان شاء الله. بس انا والله يا اخوي عبد الرحمن برجع باكد، اليوم الدور انه احنا نقول للطلاب شو هو النظام الجديد، حتى الطالب هو يختار الحقل الذي يناسب مع مهاراته. محمد صباح الخير يا محمد.
7: صباح الخير.
0: تفضل يا اخوي.
7: سيدي بالسنوات الاخيره التربيه والتعليم ارخصتنا والله. يعني انا كاب عندي ثلاث طلاب توجيهي ورا بعض 2008 2010 2012. طب انت تعيشني ست سنوات اجواء توجيهي بالدار. يعني غير هيك سيدي صار التوجيهي والدراسه والتعليم مكلف. أنا الطالب الواحد يكلفني 150 شهري بطاقات وأساتذة خصوصي. أنا كتربية أنا بديش تعمل لي لا حقول ولا غيره، درست الطلاب بالمدارس.
0: محمد أنت بين عيالك كل واحد بيناتهم سنتين ها؟
7: نعم.
0: يعني عندك ثلاث عيال ورا بعض، أنت ست سنين توجيهي.
7: نعم، ست سنوات أنا عايش أجواء توجيهي بالذات.
0: للأمانة اسمع محمد، للأمانة بمثل حالتك هاي صحيح؟
7: الطالب يتعلم بالمدرسة، مش ليش تجبرني أروح أجيب بطاقات وليش تجبرني أروح أودي الطالب على أستاذ خصوصي؟
0: هاي وللأمانة أنت محق بما تفضلت فيه فيما يخص على وجه الخصوص يا محمد، إنه طب مثل حالة محمد عنده ثلاث أولاد بين كل ولد سنتين سنتين سنتين، التوجيه الساعة سنتين سنتين سنتين، كل طالب بده يكلفه من 100 ل 150 ليرة بالشهر بطاقات وما إلى ذلك. بقول لك أقل ما فيها خلي التعليم المدرسي وبدون هاي البطاقات، لأنه صار يكلفني إذا أحسبها لحالك الثلاث شباب اللي عنده راح ينكلفوه 5000 ليرة بست سنين، هذول بعته مش فايتين جامعات وإذا درسوا بجامعات خاصة بعته. بس إذا سمحتوا إني أرجع أكرر التوضيح تبع وزارة التربية والتعليم. الوزارة أوضحت بأن المقصود بالتوجيه أو بالثانوية العامة ثلاث سنوات هي مرحلة الثانوية العامة العاشر والأول ثانوي والثاني ثانوي، وليس مرحلة الامتحان. الامتحان بقي على ما هو عليه سنتين. أما المقصود ثلاث سنوات هي مرحلة الثانوية العامة العاشر، بدل ما يكون ضمن المرحلة الأساسية صار ضمن المرحلة الثانوية، والامتحان عامين، وهذا العام سيكون هناك اختبارات إلكترونية. حمزة صباح الخير. حمزة
8: صباح الخير. يعطيك العافية محمد.
0: صباح الورد. هلا يا أخوي. هلا يا حمزة.
8: الله يسلمك. والله احنا صحيت الصبح انا أيوة. والمدام على الأخبار.
0: ايوه
8: خبرها. أنا عندي بنتي كمان ثلاث سنين بتكون أول مرة توجيه.
0: هي أي صف بنتك؟
8: صف ثامن.
0: ثامن الامتحان زي ما هو، بتدرس ثامن وتاسع ثامن وتاسع أساسي، بعدين بتفوت على المرحلة الثانوية اللي هي عاشر أول ثانوي بتمتحن وثانوي بتمتحن إذا بتها. يعني سنتين التوجيهي على ما هو عليه يا حمزة، توجيهي على ما هو عليه.
8: احنا ان شاء الله، بس احنا بنحكي يعني هل التطوير تبعون المناهج اللي في التربية هل راح يظل هذا القرار لخمس سنين، ولا مع اول تغيير وزاري اول وزير يجي راح ينفذ هذا القرار ويجينا قرار جديد؟
0: لا والله الأصل إنه يظل سنوات أكثر من 5 سنين، لأنه ما بزبط هذا كل 2-3 وإحنا مغيرين مرحلة توجيه، لأنه إحنا مرينا فيها وتعبنا. مرة أدبي علمي، مرة فوتوا عليه النظام معلومات نظم معلومات، مرة سنة مرة 2. الآن التطبيق اختلف، فلازم يثبت. أهم شيء ثبات بالتشريعات. معنا بندر، صباح الخير يا بندر.
9: صباح الخير سيد عامر،
0: الله يحييك.
9: أنا بس بدي تجاوبني على هالسؤال
0: إذا بقدر أبشر.
9: اللجنة، اللجنة هاي اللجنة اللي تنتهي القرارات هاي ولا فرد؟
0: لا لجنة، كيف فرد؟
9: لجنة. طب هاللجنة هاي ما شافت وضع هالشعب؟ يقول لك 2 مليون طالب توجيهي. لا عمي 10 مليون، انت كمان احسب
0: الأهل.
9: احنا 3 سنين وسنتين وسنة يا عمي والله حيرتونا، لأن أنا بنتي نجحت التوجيه السنة اللي فاتت. طب أنا هسه بنتي كنت حطيتها خانة اليكت زي ما يقولوها، قالت شريعة وقانون، لا في شريعة ولا في قانون بالجامعات القريبة علينا. طب وين نروح؟ يقول لك لا احنا هالسنة الجاي خلص احنا منا 3 حقوق. طب انتوا السنة هاي اللي فاتت شو اللي صار فيهم؟
0: شو قدمت؟ شو قدمت للجامعة؟
9: قدمنا القبول الموحد.
0: طيب
9: طب استنى عاد هسه قبول الموحد، واستنى لما تروح على جامعة من الجامعة تقول لك لا انا قبول الموحد انطاني انه هذا حق لها بدك تدرس هذول. طب الرياضة شو دخلها بالشريعة بالقانون؟
0: طيب بندر اسمع، فيما يخص القبول الموحد ما بقدر اجاوبك حتى الان، ما بقدر اجاوبك. لكن هاي الاسئله بس اكمل لك سؤالك. مشروع سؤال اخر، ناس عندهم تجميل وشعر، هذا بقول لك احنا ما في مواد متخصصه بالجامعات. في كثير مثل هذه الاسئله تطرح الان خصوصا للناس اللي دخلوا حقول لتخصصات محدده، بقول لك الآن ما بتقدر إنك أنت تقدم على هذه التخصصات. طب ليش درسته معناته أنا الحق من البداية؟ خلينا نشوف القبول الموحد شو راح يعمل، أو إنه منجيب مختص في القبول الموحد وبشرح لنا إذا كان بيطلع لهم هذول الطلاب ولا ما بيطلع لهم، خصوصا اللي راحوا مثل ما تفضل حقوق وشريعة. الآن الوزارة تنبهت، بدال 6 حقول صارت 4 عشان القبول الموحد يقدر يستقبل أعداد من الطلاب بحقول مختلفة. معانا محمد، صباح الخير يا محمد.
10: أستاذ عمر أعطيك العافية.
0: هلا يا أخوي، عافية عمرك.
10: أول شيء كل الشرف إننا نحكي معك.
0: الشرف إلي والله يا أخوي يا محمد، استغفر
10: أستاذ
0: الله.
10: أستاذ عمر صباحك سعيد.
0: يسعد
10: محمد قدير معك، أنا محافظ الأرود بحكي معك.
0: يا هلا يا هلا.
10: أنا كأب ابني بالصف الأول ثانوي هسه بالتوجيه عن نظام جديد.
0: أوكي.
10: اللهم صل على النظام هذا الجديد، إحنا واجهناه وواجهنا الصعوبات تعيته من بداياته. أنا كأب وكيف الأولاد داوموا في المدارس وأخذوا الاستيعاب على النظام الجديد.
0: أوكي.
10: أنا كأب اشتريت كتب لابني وجبت إياها كاملات، هي كتب الثانوية العامة المرحلة الأولى.
0: ماشي.
10: وابني مدرسة خاصة المحافظ إربد، تمام؟
0: طيب.
10: أخذ ال4 مواد اللي بيمتحن فيهن الثانوية العامة اللي هن المعرفات الأول ثانوي، الكتب الثانية اللي اشتريناهن واللي الدولة طبعتهن، هذا نحطهن على بها الخزانة.
0: تبعت المدرسة قصدك؟
10: تبعت المدرسة طبعاً.
0: لا تبعت المدرسة إجباري، بده ينجح بالمدرسة ابنك كان.
10: لا أنا عارف بس هي طبيعة المدارس شو بتنطي بالمواد الثانية. المشكلة الأولى يوم بالأسبوع بجوز لكل المواد الثانية. حتى اللي بتطلع على المواد الثانية هي عبارة عن كتيبات. اطلع كتاب التاريخ وتلاقي خميل، اطلع على كتاب الفيزياء اللي هو متطلب الدراسي بالأول ثانوي عبارة عن كتيب. وين الفيزياء تاع ايام زمان كنا ندرسه؟ انا خريج 2001 توجيهي مع ماجستير محاسب من جامعه يرموك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللي بتطلع على الكتب عباره عن كتيبات، كتيب احياء، كتيب تاريخ، كتيب كيمياء، كتيبات صغار هي موجوده. فهمت علي؟ اغلب الطلاب ما بدرسوها هاي، عشان يجي مدير المدرسه يقول انتم ناجحين بالمواد هاي، اهم شيء المواد الثانيه.
0: ماشي يا محمد، والله ما بقدر أجاوبك. أنا في شيء بقدر أجاوبك من خلال إني عامل مقابلة وماخذ إجابة، أما ما بقدر أجاوبك على هذا السؤال. بس معك حق بهذا الحكي، إحنا في كتب تبعت توجيهي المقرا وتبعت المدرسة، بس هسه صار امتحان الثانوي العامي مدرسي. معنا أحمد بن أحمد، صباح الخير.
11: صباح الخير باشا، كيف
0: هلا يا أخوي، يسعد صباحك.
11: والله انك باشا يا استاذ،
0: الله يطول عمرك يا احمدي، والله يجبر
11: بخاطرك. بس امك بحصه والله ما انت قادر تبقى، ما انا داري ليش.
0: ليش والله ما في، والله خالصه
11: خالصة سيدي. أنت أستاذ عامر يا رجل أنت والله ما بنحبك إلا غير صراحتك.
0: الله يحفظك طول عمرك ويحفظك
11: ومحبوب عندنا بالكرات.
0: الله يحفظك ويعزك. الله يطول عمرك يا أحمد.
11: الله يحفظك سيدي. يعني موضوع التربية والتعليم وزارة التربية والله مزاد عن حده والله العظيم إنه أنهكونا وأتعب أعصابنا.
0: بتعرف شو السبب؟
11: ثلاث أولاد.
0: بتعرف شو السبب؟ بتعرف شو السبب؟
11: السبب سيدي
0: السبب إنه السبب؟ إحنا كل حكومة كانت تيجي كانت تغير نظام التوجيهي. عشان هيك أنت كأب وكولي أمر بطلت تعرف راسك من جريك
11: سيدي. التغييرات كلها تمت على دور الوزير الموجود حاليا.
0: هاي التغييرات الجديدة الجديدة
11: بكل أطوارها.
0: هاي الجديد الحقول
11: أطوارها سيدي. هي الوزير وأمين عام الوزارة والناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أنا بقول بتحملوا مسؤولية كاملة عن كل القرارات التعسفية اللي قاعد تصدر خلال 4 سنوات اللي مضت كل كاملات. أمين عام الوزارة صار 7 سنين أو 8 سنين هو اللي بيخطط هو اللي بيحط هو اللي بيشيل. أنا بدي أقول لك شغلة. قبل بيوم الأستاذ الخطيب الناطق الرسمي
0: دكتور مهند
11: على قناة بقول إنه إحنا القرارات كلها تصدر على اللجان ومدروس وكذا. ثاني يوم وزير التربية بقعد مع النواب على موضوع 30% من المعدل.
0: صحيح.
11: ثاني يوم الصبح بيضغطوا عليه النواب شوي بيلغي القرار. أني لجانب تجرس سيدي وأني أفكار بتطرح قاعدة. أنا عندي 3 أولاد شباب كبار الله يخلي أولادهم.
0: الله يخليهم يا رب.
11: قدموا نظام التوجيه عن نظام 3 غزوات. غزوة الفصلين وغزوة الفصيل وغزوة الـ4 فصول. يعني غزوات عبد هذا بيصير غزوات على المواطنين. انهكنا سيدي احنا انهكنا.
0: انا بقول لك انا بأيدك بالحكي يا اخوي احمد. انا بأيدك لسبب واحد بانه احنا كل ما جاءت حكومة غيرت نظام التوجيه. انا بأيدك احنا مرة فصل مرة فصلين مرة سنة.
11: اكثر القرارات والتغييرات صارت على دور الوزارة. أنا ما بحكي عن حكومات أنا بحكي عن وزارة مستمرة. والوزير الحالي كان وزير أيام أحداث البحر الميت وقيل ورد رجع وأخذ قرارات وأخذ. يعني إحنا قاعدين بنحس إنه سيدي ما في شيء منظم ما في شيء ثابت. أنت كل مرة بتطلع بقرار وكل مرة بتطلع نظام توجيهي. سيدي نظام التوجيه في الأردن ثابت واللي كان مرتاح عليه المملكة من 1000 سنة. نظام الفصلين على التوجيهي على على على أربع مسارات التجاري والآي تي
0: والمهني والأدبي والعلمي. صحيح.
11: وخرجت رجالات البلد خرجت علماء في البلد وخرجت أطباء وما كان عليهم ضرر أو ضرار. أنا إلي أقول لك شغلة عن المدارس الحكومية أستاذ عامر.
0: قول
11: وعملت مرة فيديو والله غير أعمل لك تاج عليه وأجي لك إياه. أنا إلي بين الحمد لله بدرس طب في واحدة من الجامعات
0: ما شاء الله.
11: عارف ابني أبا إيش درس؟ درس على نظام البطاقات. سجلته بمدرسة حكومية والمدير قال لي عادي ما بدي داوم لي داوم وما داوم والله ما داوم ولا وصل مدرسة والله ما سألوا عنه وجابوا 96 بالتوجيه والله ما حكوا معه قالوا له مبروك ولا تعال خلينا نكرمك بالمدرسة. النظام التعليم اللي تيجي من الأساس من الحمامات اللي قاعدين كل يوم نسمع اتصالات الحمامات وسخة وما فيش مدرسين. على أي أساس يدي وزير التربية والتعليم بنحق 10,000 معلم السنة هاي مع دائرة الإحصاء يلفوا على البيوت يعملوا إحصاء؟ على أي أساس 10,000 معلم بدهم يفرغوا المدارس منها لمدة 1.5 شهر؟ طب لغاية امبارح في الإذاعات كلها في شكاوي إنه المدارس مش مبلش تعليم ولا مبلش دراسة ولا مبلش كتب وتوزيع كتب لغاية امبارحة. المدارس الحكومية سيدي النظام الحديث راح يرسخ مبدأ الطبقية في التعليم عندنا بالأردن. طلاب المدارس الحكومية راح يطلعوا على أدنى مستوى وطلاب المدارس الخاصة واللي معاهم مصاري راح يطلعوا على أعلى مستوى ويقدموا ويدخلوا الجامعات واللي ما معه يدفع بطاقات ويدفع معاهد ويدفع مدرسين راح يطلعوا أولاده على أقل مستوى. علما بأنه بالقرى الأردنية القرى الأردنية اللي يلا الواحد بيجيم اللقمة من ثمه بحط على كتاب ابنه إحنا عباقرة وعندنا نوابغ بس مش متاحات له بالفرصة المتاحة للناس اللي ما عاد تدفع مصاري وتدفع وتأخذ شهادات.
0: أخوي أحمد أنت أبو إيش؟ أبو إيش أنت؟
11: آخر كلمة سيدي.
0: لا خليك دناقشك أبو إيش؟
11: ناقشني سيدي.
0: أبو إيش؟
11: أبو عباد يا سيدي.
0: أبو عباد التعليم بالأردن طبقي؟
11: في راح يتجه باتجاه طبقي يا سيدي. انت لما لما امين عام الوزاره بيقدموا التوجيه الصحي اللي بيدخل طب بيقدم بدون رياضيات وبدون احياء وبيفتخروا ثاني يوم بيطلع على التلفزيون بقول ترى احنا سهلنا الامور مع مصر وراح ينقبلوا بمصر. وين ملايين؟ ليش تروح ملايين على مصر؟ ليش ما تظلها في البلد هاي وخلي اللي جاب 95 بده يقرا طب يقرا طب ووقعوا تعهد قولوا انت ما لك شغل عندي بالدوله بدك تقرا اقرا روح. خلي الناس تحقق احلامها خليها الشباب تحقق احلامها ليش تكسروها؟
0: طيب أبو عبادة أنت أبو عبادة إذا اليوم ابنك جاب فوق 90 وقرر إنه يدرس طب بمصر وأجت الوزارة قالوا له إذا بترجع على الأردن إحنا ما بنعترف فيك بتقبل؟
11: ليش ليش ما تعترف فيه يا سيدي؟ ليش ما تعترف فيه؟
0: ما انت قاعد بتقول لي خليه يروح يحقق احلامه ووظائف ما فيش عندي
11: سيدي.
0: انت مش بتقول امش انت بتقولي يقولوا له انه روح حقق حلمك بس وظيفه ما عندك ما في عندك ما في لك عندي
11: بالضبط اقول له انا من اول انا قلت لك الاردن عم مسكر كل التخصصات مسكر
0: صحيح.
11: احنا راضي يعني احنا بنخف قاعدين في بدون ما نطلع زبده اصلا بدون ما نطلع زبده كله يا اخي مشي التعليم بطريقته الصحيحه سنه واحد التوجيهي على فصلين باربع اشارات وبلا فلسفه كل زايد هاج شهاده ثانوي مدرسي وشهاده قبول عام وشهاده يا اخي والله الامور زادت عن حد يا زلمه فوت على اي مكتبه يا استاذ عمر على اي مكتبه
0: ايوه
11: آلاف الكراسات آلاف الكتب الباهر في العربي والباهق في الرياضيات والساحق في الإنجليزي والماحق في الفيزياء
0: صادق صادق صحيح. صحيح أنت صادق
11: كان عندنا كان أنا درست علمي وبدأ درست صيدلي بعديها كان عندنا كتاب فيزياء 300 صفحة لخصوا الأستاذ والله 500 صفحة رحمة الله عليه الأستاذ بشير كتاب 300 لخصوا 500 وكنا
0: مستفيدين
11: رومين كانت مخرجات التعليم في الأردن مرحلة ما يكون من أحلى ما يكون هزوا ثقة الدول العربية في تعليمنا هزوا ثقة الدول العربية بجامعاتنا يا أخي أنا طيب. بقترح سيدي اقتراح
0: اقترح اقترح أبو عبادة
11: رايح سيدي وزارة التعليم ما لها علاقة بالموضوع تتشكل لجنة ملكية برئاسة سمو ولي العهد الأمير
0: الحسين
11: بن عبد الله اللي نجح في ملف الرياضة ووصلنا كأس العالم أنا بقول على تراكمات الله أعلم فيها يمسك ملف التربية والتعليم لأنه أخطر ملف الآن يجار في البلد من حيث المناهج والمباحث وكل شيء ونوعية التوجيهي هذا لازم يمسك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وكل ما ثق فيه هذا ملف خطير لازم يمسك تتشكل لجنة من قدماء الوزراء ومن عمل الوزراء اللي حملوا الوزراء على كتافهم تتشكل وينحط مناهج صح مباحث صح ويتوجه التوجيهي بطريقة صح والآن القاعدة الأمور تدار بطريقة غلط أنا أقول لك من الآخر أنا أدعو وزارة التربية والتعليم بكافة أركانها للاستقالة تقديم استقالتها من صلح بيد استقالتها إذا إحنا في بلد ديمقراطي وأنا ما بقدر أطالب وزير من يستقل ما أنا معناته لا فيه ولا في مواطن
0: طيب فيه. سؤال آخر أبو عبادة
11: سيدنا يزم سيدنا كل فيديوهات من تشرح كل مواقع بقول لك المسؤول اللي مش قادر يقوم عمل ويروح
0: أبو عبادة سؤال بدي أسألك سؤال
11: يقول أنا بدي أروح أنا مش قادر بشغل أقوم بشغل
0: طيب بدي أسألك سؤال بتعرف قديش الأردنيين بيدفعوا لدراسة الطب وطب الأسنان بمراحله الخمسة أو ست سنوات برا الأردن
11: يعني بتوصل 120,000
0: برا الأردن
11: والله بتوصل 150 كمان
0: 350 مليون 350 مليون هذا الحكي اللي قاله الدكتور محي الدين توق لما كان وزير تعليم عالي
11: تفضل بيجي بقول لك يا سيدي انا بقول انا وجهة نظري سيدي انا لا ما بكسر حلم الشباب انت لما بتنزل اللي نفسه طبيب يدرس مهندس واللي نفسه مهندس ينزل يدرس علوم واللي نفسه علوم يدرس ينزل بتنزل قاعد من مستوى التعليم في الاردن سيدي يا سيدي افتح المواز وخلي الطلاب يدرسوا طب يدرسوا هندسة على كيفه وقول له تعال انا دوري ما عندي شغل انت دبر حالك بالعالم يا زلمه هو شو قايم بالاردن غير هالعملات الصعبه اللي تجي من برا من كل مثقفين انا اخو دكتور مهندس رئيس قسم الهندسه في الجامعة الأمريكية بالشارقة من ضمن أفضل 100 مهندس
0: ما شاء الله.
11: دكتور محاضر عند الأمريكان في الشرق الأوسط
0: ما شاء الله
11: في الشرق الأوسط هذول ناديوهم الخبرات تاعي يقول لهم تعالوا قاعد بدير تعال حط معنا مباحث تعال عمي قلت لا مش عم بحكي عن أخوي بحكي عن مئات الخبرات من الشباب المنتشرة قاعدة في الوطن العربي واللي ضيع خبرات تاع الفاضي وإحنا بتحكم فينا فلان بتحكم فينا علان بطاقاتي نظام البطاقات هاي المنصات
0: عندك توجيه ابو عباده عندك توجيه السنه عندك توجيه
11: انا ابني هذا سيدي اللي قرا بالدار هذا قرا بطاقات اعتمد نظام التعليم الحر تعال عم بدك تقدم توجيه بديت انت حر روح قدم
0: أيوه.
11: تعال اخر سنه واخضع لامتحان التوجيه الصارم عندي وورجيني هذا ما بدي اروح على المدارس المدارس بدها شغل البيئه التدريبيه انا بدي سؤال سيدي نسال 10,000 معلم هذول راح ينسحبوا وزاره التربيه والتعليم عشان الاحصاء مين بدي يغطي محل الفضل يا أستاذ عامر مين بدي يغطي أستاذ عامر احنا بنثق فيكم نثق صوتك هذا سؤال ينطرح
0: ابشر ابشر والله
11: قاعد على واحدة من الإذاعات سيدي بتقول أولادي لغاية الآن كتب ما سلمت يا رب كتب ما سلمت يا عمي انت شو والله العظيم من هذا الموضوع انه يعني زاد عن حده زاد عن حده سيدي ختاما احنا برضو انا معي انا بتأكد من هاي العشرات التربية والتعليم أخطر قطاع بالأردن بده لجنة ملكية ملكية صادقة وبرئاسة سمو الأمير أنا بطالب بسمو الأمير حسين الآن الله يطول بعمره وأنا قابلته شخصيا من أروع وأذكى وأحلى الشباب
12: أنا بطالبه أنه يمسك قطاع التربية والتعليم في الأردن، لأنه الموضوع زاد عن حده، زاد عن حد الموضوع. أتعبون نفسيا وبدنيا وعقليا ومصروف مالي ومصروف يعني هم ما أنت تعرف، ما أنت بنقرية
0: صحيح،
12: ما أنت بنقرية هالمتقاعد العسكري راتبه 300 طيارة ما هو حاطن قاعد على كورسات.
0: والله يا أبو عبادة الآن حكى معنا واحد بيقول لك أنا بين كل ولد من أولادي سنتين، يعني أنا عندي ست سنين توجيهي بكلفني بالشهر 150 ليرة. أي مين صحيح. هو قاعد على بنك يا زلمة.
12: صحيح سيدي صحيح، صحيح. هو آخر نقطة سيدي، يعني لما بيجي بيطلع عن الجسيم والعسكري وأنا ضابط متقاعد من القوات المسلحة.
0: نعم.
12: على الجسيم العسكري ما بتيجي، بس كل ما بتكون سولف زغلة على المكرم الملكي. سيدي المكرم الملكي اللي حطه واحد بفهم، واحد مخه كبير أيام الملك حسين والأول قبل الملك حسين.
0: لا لا لا كلنا اسمع أبو عبادة، كلنا مع الجسيم وشو ما بدتم يتحدثوا. لا لا لا هذه سيدي. مكارم هذه مكارم ملكية بتظلها المكارم الملكية، وإذا الجامعات شغلتها الشاغل بأنه إحنا مديونين عشان الجسيم وعشان المكارم يشوفوا لهم استثمار ويشتغلوا فيه صح، ما يظلهم يحطوا ويبرروا يعني المديونية على حساب الطلبة. واليوم للأسف كمان بالجامعات، حتى أبو عبادة يسمعنا، اليوم بيغيروا التخصص عشان يرفعوا الرسوم، غير التخصص وارفع الرسم. الله المستعان.
13: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
14: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
15: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
16: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
17: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
18: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
19: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
20: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
21: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
20: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
21: ها.
20: يا سيدي مبروك.
21: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
20: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
21: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
20: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
21: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
22: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
3: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة، بس مش وقته، أنا مش قد الحب.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: جهز حالك للمدارس مع أمنية، لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
2: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
4: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
5: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
7: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
8: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
7: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
9: أسعد الله صباحكم من جديد. خبر آخر، شهدت أروقة مجلس النواب أمس جدلا ومشادات كلامية بين عدد من المزارعين ووزير الزراعة. جاء ذلك خلال جلسة عقدتها لجنة الزراعة النيابية لبحث مطالب المزارعين، حيث اتهم رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام وزارة الزراعة بعدم الاكتراث بمطالبهم، معتبرا أن الحكومة ومجلس النواب لم يستجيبوا لمطالب المزارعين التي طرحوها منذ سنوات. للحديث أكثر معي عبر الهاتف رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن الأستاذ عدنان خدام. أسعد الله صباحك.
10: يسعد

0: نعم.
1: فاجتماعنا امبارح بصراحة يعني رئيس لجنة الزراعة والمياه طلب الجهات المختصة وزير العمل والضمان الاجتماعي ووزير الزراعة ومعالي أمين عمان.
0: نعم.
1: فكانت عدة قضايا من خلال المناقشات نتج عنها يعني كثير من النواب اللي كانوا ينتقدوا دور مثلا وزارة الزراعة ودور وزارة العمل دور الضمان الاجتماعي معالي أمين عمان. فكان يعني كان في شد انه هذا القطاع المهم.
0: نعم.
1: دكتور عامر انه يعني هل يعقل اخر شيء احنا سالنا سؤال اللي هو اثار انه يعني ليش نحكي وليش الاجتماعات اللي باستمرار هي لقاءات عباره عن لقاءات على الاعلام، احنا بدنا نتائج. اليوم المزارع الاردني يا دكتور عامر المطلوب انه هذا اللي يقدم لك الخضار والفواكه على مدار العام بأقل من الكلفة. هذا مش بحاجة إنه الدولة ترعاه من خلال الحكومة الأردنية.
0: كيف؟
1: يعني يا السؤال يا دكتور عامر، يعني احنا تحدثنا امبارح كان هو رسالة للنواب والحكومة الأردنية إنه آخر لقاء بمحافظة إربد جلالة الملك تنبه ويحكي انه المزارعين الموسم هذا ضرروا.
0: نعم.
1: ديروا بالكم على المزارعين. كنت اتمنى من 3 شهور لغايه اليوم كنا نتمنى، فهي هذه رساله كانت واضحه من جلاله الملك انه دوله الرئيس والفريق الوزاري مجلس النواب نادونا تعالوا يا مزارعين تعالوا يا قطاع زراعي. يعني هذا توجيه من جلاله الملك.
0: صحيح.
1: وشاعر بظرفنا، معقول ان ما سمعنا حدا قال تعال يا عمي يا مزارعين احنا ترى هيك الملك امبارح وجهنا الله يحفظه ويخلي لنا اياه. ما سقطوها. فاحنا اعتبرنا انه هذا
0: تهميش
1: الملف الزراعي، هذا الملف يمكن مش معنيه بالحكومه. فلذلك يعني امبارح كل المزارعين يقول لك احنا متى نضل.
0: والله شو ابرز اسباب الخلاف يا استاذ عدنان؟ شو اكثر شيء او ما هي اولويه المزارع اليوم؟
1: طيب يعني خلينا نحكي ابرز الخلاف هو سببه، قلت لك انه ما في اهتمام سواء من مجلس النواب او من الحكومه. فكان هو المحور الرئيسي كان عندنا موضوع الضمان الاجتماعي. مؤسسه نحترمها ونجلها، عندها شركات استثمارية تستثمر ومنها بالقطاع الزراعي.
0: صحيح.
1: لكن هذه الشركة كان في سوء تقدير، زرعوا بطاطا.
0: صحيح.
1: ونزلوا إنتاجهم على السوق، ضربوا المنتج، منتج المزارعين. احنا مش قد، احنا كمزارعين مش قد مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤسسة قوية وعندها إمكانياتها الهائلة انها تنافس المزارع الاردني.
0: بس هم قالوا هاي اخر سنه راح يزرعوا فيها البطاطا.
1: طبعا في ظل ما يعني لانه دكتور عامر، لانه هذه المؤسسه كان ما فيها خبرات زراعيه بصراحه. لو في خبراء زراعيين في بي بي بالمؤسسه كان ما نافس المزارعين وسببوا الخسائر اللي بحيث انه وصل كيلو البطاطا وانت تعرف ومتابع.
0: طيب انا بدي اسالك سؤال، المشكله باستثماراتهم الزراعية ولا فقط انهم زرعوا البطاطا؟
1: اليوم احنا دكتور عامر هذه مؤسسة نجلها ونحترمها ومع استثماراتها الزراعية، لكن الاستثمارات وين؟ الاستثمارات مش انك تنافس المزارع الصغير، الاستثمارات انه مؤسسة الضمان الزراعي تكون مكمل للمزارع الاردني. عندنا هناك محاصيل استراتيجية.
0: صحيح.
1: المحاصيل الاستراتيجية تشتغل فيها لانه احنا كمزارعين مش قد هذه المحاصيل.
0: لا، والزراعة الحديثة وتقنيات الري الحديثة كمان، يعني استثمار موارد الضمان ممكن قادر على انه يجد كل هذه الادوات والاليات، بس المزارع مش قادر.
1: على سبيل المثال انا اليوم المزارع الاردني قاعد اشتري شتلة النخيل 78 دينار الفسيلة. طلبنا من الضمان الاجتماعي انه انتم استوردوا واعملوا لنا مختبر ومشتل للنخيل. المؤسسة ربحانة والمزارع أموره مسهلة بدل ما يتم استغلالنا من قبل الشركات.
0: طيب.
1: بأسعار تنافسية ومكان آمن أنت تجيب منه الضمان، شركة أولا ما تخسر. أنا بعطيك على سبيل المثال هاي حلول.
0: ماشي.
1: وخدمت المزارع وحافظت على أموال الضمان.
0: شو قالوا لك؟
1: حكينا.

0: شو قالوا لك؟
1: طيب هذا كان طرح،
0: هذا طرح امبارح.
1: لا هو طرح من يمكن طرحناه قبل شهر على الوزير السابق، جاءنا الوزير الجديد لحد الان ما التقينا فيه. قد منا اعمل لنا مختبر اليوم، تبيعوا الشركات ب 78 دينار صار الانسجه يا دكتور عامر. تصور هذه لما تكلف مثلا 25 او 30 دينار واصل الاردن وتنباع ب 80. طب ال 50 دينار لو اشتغلت فيها مؤسسه ضمان اجتماعي ووفرتها للمزارع الاردني وربحت 10 دنانير. قديش في فسيله الاف الفسائل.
0: يعني انت عندك مقترحات وبدائل للاستثمارات تبعت اموال الضمان الاجتماعي فيما يخص الشركه الزراعيه، انا هذا ما اقصده.
1: نعم، ومش هذا انا جبتك على سبيل المثال دكتور عامر.
0: صحيح فسيح. صحيح.
1: مثلا النخيل، طب عندنا استثمارات اخرى بدون ما تنافس المزارعين، تخدم الاردن وتخدم المؤسسه وتحافظ على ان المؤسسه تربح. اكثر من مشروع تقدر تشتغل فيه ومشاريع امنه.
0: اها
1: اليوم مين يسمع؟ ما حدا يسمعنا. ليش؟ مش عارفين. انا مش ضدي، احنا مش ضد هالمؤسسه، لكن تعال خلينا نشتغل. اثنين عندنا المؤسسه عسبي مثال الدكتور عامر.
0: نعم.
1: عندنا صار في عندنا عجز بمحصول البطاطا. انا اكون قاعد احنا وياك كمزارعين ونتفق نقول لك ترى احنا نقدر نامن السنه 100 طن بطاطا، انت يا مؤسسه الضمان بدنا مطلوب منك 10 طن اللي هي العجز.
0: نعم.
1: كملي. لكن انك نروح نزرع بدون بدون بدون دراسات وبدون بدون خطط، خسرت المؤسسه وخسرنا احنا كمزارعين.
0: طيب اليوم شو مطلبكم من وزاره الزراعه استاذ عدنان؟
1: اليوم مطلبنا من وزاره الزراعه، انا اكون صريح معك دكتور،
0: تفضل.
1: دائما من خلال خبرتنا المتواضعه خلال 30 سنه.
0: نعم.
1: دائما الصوت الاضعف في مجلس الوزراء صوت وزاره الزراعه.
0: ليش؟
1: هذا ثابت وسمعناها من الوزراء السابقين وما بدنا نقعد نسمي.
0: وزراء سابقين قالوا لك احنا الحكومات ما بتسمعنا؟
1: نعم، يحكونا هم على رأس عمل يقولوا احنا الصوت الأضعف، وهذا صحيح.
0: ليش صوت أضعف؟ ليش صوت أضعف؟
1: الصوت الأضعف لأنه قطاع يقول له قطاع ماشي ومزارعين يزرعوا ومأمنين المائدة.
0: بس هذا القطاع بالأزمات وبالطوارئ هو الذي أثبت بأنه الوحيد القادر على انه يكون موجود وبقوه من غير نقص بالاردن على وجه الخصوص، وقلنا بكورونا اكبر مثال على ذلك. كيف صوت كيف وزير بقول لك انا صوتي اضعف صوت بالحكومه؟
1: نعم.
0: وزير
1: نعم.
0: سابق.
1: نعم، مش وزير سابق، وزراء سابقين. انا قادر اني اسمي بالاسماء لاني انا سمعت، مو ما انحكت لي، واحنا عرفنا انه الصوت الاضعف لانه انت الدليل. مثلا خلينا ناخذ مجلس النواب. لجنه الزراعه والمياه بمجلس النواب على سبيل المثال، هذه اللجنه سواء كان من ابنائنا او على مستوى الوطن، دائما هذه اللجنه الوحيده اللي ما تلاقيش فيها اهتمام فقط.
0: وكمان لجنه الزراعه الاضعف.
1: ونعم لجنه الزراعه دائما النواب، يعني امبارح انا حشد من النواب.
0: ايوه.
1: لاول مره اشوف هذا الحشد. حضور لانه شو السبب؟ السبب مش فزع على يعني
0: قطاع الزراعة،
1: مش فزع على المزارعين.
0: لعاد شو؟
1: لأنه الآن في انتخابات.
0: آها.
1: في انتخابات الرئاسة مجلس النواب، وفي انتخابات تعالوا شوفوني القواعد الشعبية، يعني أنا موجود. طب متى؟ مع العلم بعض من النواب يعني بارح كانوا صريحين، وجهوا اتهامات مباشرة، قالوا لهم إنه المزارعين إنكم تغلقوا الأبواب بوجوه المزارعين، واجتنا شكاوي مرارا وتكرارا وكتبنا لكم حكينا معكم بس ما في استجابة. احنا ما نظلم الجميع، عندنا نواب نحترمهم ونجلهم، لكن احنا نحكي على الأغلبية دائما احنا نعترف يا دكتور عامر. كل الأزمات اللي حلت بالقطاع الزراعي، وهنا أتحدى تحدي، إذا يوم كنت أتمنى أنه مجلس النواب يقول في عندنا جلسة طارئة للقطاع الزراعي،
0: ما في
1: ولم تسجل
0: ولا الحكومة
1: ولا الحكومة. أنا اليوم يا دكتور هذا القطاع اللي تحكي عنه وأنت متابع ونزلت عواد الأردن وعلى وزرت محافظات الزراعية من خلال القنوات اللي تعملوا فيها اللي نحترمها ونجل،
0: الله يبارك فيك،
1: وشفت قديش معاناة المزارع حتى يوصل المنتج للمستهلك.
0: والله ما قهرني إنه كان إلا إنه كان المزارع خايف يحكي، تخيل لوين.
1: لا طبعا احنا لانه ليش اليوم احنا لانه ما إنا احنا نعتبر انه ما إنا نصير الا اليوم ثبت انه، وانا اقولها مش مجامل، ثبت انه ما لقينا حد ينصرنا الا جلالة الملك بكل كتاب تكليف سامي، بكل خطاب، بكل مؤتمر. واخرها قبل ايام سيدي سمو ولي العهد الامير حسين باجتماع برضو بمحافظة إربد تطرق إلى القطاع الزراعي، وأنا يا دكتور عامر في ظل هذا التهميش أو هذا صناعة الأزمات بصراحة يعني في عندنا حكومات تصنع أزمات. أنا أنا أنا أنا أنا مواطن أقدم لك المنتج وأخسر وأتعب في كل الظروف والتحديات. تعرف القطاع الزراعي القطاع الوحيد اللي مش آمن، قطاع كله تحديات سواء ظروف طبيعية أو صناعية.
0: طيب اليوم بدي أسألك سؤال، إذا إجت الحكومة وقالتك بدي أستجيب إليك لأولوية واحدة يشعر فيها المزارع بأن هناك تغييرا حقيقيا، شو بتكون؟
1: يا سار سؤال مهم جدا. يشعر اليوم مزارعنا بحاجة بدعم حقيقي إنه ندعمه ونحافظ عليه في ظل يا دكتور عامر.
0: نعم.
1: اليوم الحسب اللي كانت تتسلف المزارعين تقول لهم اشتغلوا، توقفت هذه الحسب والتجار بسبب الخسائر. اثنين، انت تعرف انه القطاع البنوك القطاع المهنة الوحيدة اللي ما يدعمها
0: البنوك، ما بيعطي قروض
1: ابدا. اي مزارع يدخل بده قرض، هذا الحكي مش من اليوم، من 20 سنة توقفت هذه البنوك عن دعم المزارعين. ليش هذا؟ لانه يعتبروه قطاع مش امن،
0: ما عليه ضمانة،
1: ما في جهة إلا فقط هي الرئة التي نتنفس منها مؤسسة الإقراض الزراعي. ولكن المؤسسة بحاجة إلى ليش يعني مثلا المؤسسة تقدم 98 مليون ليه أنا كدولة لا من خلال الحكومة ليش ما أدعم مؤسسة الإقراض الزراعي 200 مليون 250 مليون مثل باقي القطاعات، مثل القطاع الصناعي، مثل القطاع التجاري، حتى نوقف على رجلينا. وأنت يا دكتور عامر أنا أكون صريح معك، من خلال متابعتك وزياراتك المدنية واتبعت حتى وصلت المنتج قديش في خسائر. اليوم أنا إذا قلت شوفي أقول لك تعال يا حكومة إحنا ما بدنا تسامحونا، جدول لنا قروض مؤسسة الإقراض الزراعي، ريح المزارع، قل له أنت عليك قرض تعال اشتغل، بدنا نعطيك لعشر سنوات في ظل الظروف. أنت ما تعرف إنه يعني التنين وكورونا ما إحنا مش قطاع تأثر، وأكثر القطاعات تأثرت.
0: طيب
1: ومع ذلك صمدنا وأمننا المائدة الأردنية.
0: هل هناك أخذت وعود مبارح ولا لا؟ بس مش على قصة موعودها، لأن هاي موعود راحت، إحنا بدنا وعد يتحقق.
1: أنا يا دكتور عامر مبارح عارف شو أحزنني كمان؟
0: شو؟
1: انه لما كانت الاعلام الاردني اللي نجل ونحترمه، وانا من خلال اذاعتك اوجه الى كل الاعلاميين والمحطات الاذاعيه والسوشيال كان في اهتمام واضح بجلسه امبارح، انه كانوا يطلبوا مزارعين يجيبوا معهم لقاءات.
0: طبعا طبعا هذا شيء مهم
1: يعني. يا حرام
0: لا حتى توصل صوت المزارع، لانه صوت المزارع دائما هو الذي يشرح واقع الحال، ولا لا استاذ عدنان؟
1: نعم لا انا اتألمت لانه في مزارعين رفضوا ان يجيبوا لقاء، لانه عارف ليش؟ لانه احنا يتم محاسبه الناس.
0: بعرف بقول لك لما اعمل معهم مقابلات كانوا خافوا يحكوا، ولك بكره بيقطعوا عنا،
1: يسكر باب الوزارات بوجهه اذا صار له اي معامله باي وزاره. انت حكيت انتقدت الوزاره ممنوع تدخل.
0: الله المستعان. بس
1: يعني احنا اليوم لنا طلب واحد
0: ونتمنى
1: وهذه من خلال اذاعتك. ليش بيكون هل يعقل لمره واحده اتمنى انه على على على الحكومه، واتمنى على دوله جعفر حسان والفريق الوزاري بعقد جلسه. كنت اتمنى ان يكون في جلسه مثلا بوادي الاردن، كنت اتمنى يكون في جلسه بي بي بي
0: يا سيدي اطلب بالعكس. الرئيس الوزراء رجل ميداني للامانه وبيطلع بكل هالمحافظات وكل هالاماكن، قول لرئيس الوزراء تفضلوا اعقدوا جلستكم في وادي الاردن.
1: ويا سيدي احنا لسنا بي بي بي مش بخصومه مع حكومتنا.
0: صحيح.
1: احنا نتمنى وفي ظل هذه الظروف اللي بدول الاقليم احنا مع دولتنا مع حكومتنا، بس احنا بحاجه الى رعايه حتى نستمر.
0: صحيح.
1: حتى نستمر بالانتاج. تصور يا دكتور عامر يعني انا اتمنى فيما بعد انه يكون تتبنى اذاعتك قديش في مزارعين هجروا مزارعهم،
0: ابشر.
1: في تجار تركوا
0: ابشر
1: وشو قديش في مزارعين اليوم تتألم دكتور عامر.
0: ابشر ابشر ابشر.
1: انه لما المزارع انه يبيع ارضه ويرجع قال يشتغل فيها حارس واحنا جاهزين نقدم لك قديش الديرات.
0: ابشر ابشر. وانا اقول لك راح احنا دائما متواصلين وراح نستمر بالتواصل وراح اتمنى وياك هذا ما تتفضل فيه. وطلبوا بيقول لك انه يا ريت الحكومه كمان تاخذ جلسه من جلسات مجلس الوزراء بوادي الاردن يقعدوا مع هالمزارعين يسمعوا قصص المزارعين ماذا يطلب المزارع حتى يستمر في عمل الزراعه. شكرا جزيلا لرئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن الاستاذ عدنان خدام. شكرا.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: كل ابتسامة وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى. في جامعة الزرقاء أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة، حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة. في جامعة الزرقاء تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-00.
3: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30 EL أو TCL Tab 10L. أمنية من بيون.

بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على
2: عين. التاسعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يؤكد في حديث خاص للمملكة أن التوجيه أصبح امتحان قبول جامعي، أما الثانوية العامة فأصبحت 3 سنوات يحدد على إثرها توزيع الحقول على الطلبة. جلالة الملك يتسلم التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية لعام 2025 كل على حده. جلالة الملك يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة القضائية، خاصة ما يتعلق بالغرف الاقتصادية وتشجيع الاستثمار. السعودية تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لأعيان مدنية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران. السعودية تحذر من استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية. مراسلة المملكة تفيد بأن آليات وجرافات عسكرية تقتحم مخيم شعفاط وعنات شمال القدس وتفرض منع التجول. وكالة رويترز تكشف عن سماع دوي انفجار في العاصمة الأوكرانية كييف. وكالة الصحافة الفرنسية تقول إن روسيا تستأنف هجماتها على كييف بعد توقفها ل3 أيام.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: ملقان بلا عصر لهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
8: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
9: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
10: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. حذرت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة من دخول القطاع السياحي في الأردن بمرحلة بالغة الحساسية بفعل تداعيات التطورات الإقليمية وتراجع الحجوزات وإلغائها، داعية إلى تحرك حكومي عاجل واستثنائي لحماية الشركات والمنشآت والعاملين عليها والحفاظ على استدامة القطاع. قالت الجمعية أن موسم الخريف المقبل أحد أهم مواسم السياحة الوافدة، يواجه مؤشرات مقلقة مقدرة تراجع الحجوزات بما لا يقل عن 80% مقارنة بالموسم نفسه عام 2019 في وقت حاسم لتثبيت البرامج والحجوزات. للحديث أكثر معنا رئيس جمعية السياحة الوافدة الأستاذ نبيه ريال. صباح الخير أستاذ نبيه.
1: صباح الوردة في عامل، يسعد صباحك حبيبي.
0: شوف، ليس من العدل أنك تقارن السنة هاي بقبل كورونا، قارن السنة هاي بالسنة الماضية، قديش النسبة انخفضت؟
1: يعني أقول لك، ما هو إحنا
0: ما هو عشان الواحد بده يكون عادل، صح ولا لا؟
1: تمام. السنة الحلوة كانت 2019، بعدين 20 دخلنا بكورونا، رجعنا 23 صار في شوية شغل أول كم شهر، كانت سنة ممتازة لغاية ما دخلنا بحرب غزة. يعني قطاع السياحة الوافدة بآخر 6 سنين اشتغلوا 6-7 أشهر. هلأ إذا بدأ أقارن بالسنة الماضية، لا، الوضع مأساوي. يعني السنة الماضية رغم حرب غزة كنا ماشي حالنا، مسلكين بكلمة مسلكين. الآن إذا بدأ أقارن هاي السنة بالسنة الماضية، لا، عندنا نزول بالشغل 50-60-70%، مع أن السنة الماضية كانت سيئة. عشان هيك احنا بنحط 19 أو 23.
0: أسعى الفرق بين العام هذا والسنة الماضية 70% ولا أقل؟
1: يعني بتحكي ب 60-70%، مع أن السنة الماضية كانت سيئة بسبب حرب غزة. يعني قطاع السياحة الوافدة أخي عامر يصارع من أجل البقاء. يعني
0: طيب، طيب هل السبب اليوم بالسياحة الوافدة الإقليم، الحرب، ولا سبب آخر؟
1: هلا أساسا الإقليم. اثنين، يعني التسويق مش عم بعطي نتائجه، أو ما بيصير كما يجب التسويق. الوضع الإقليمي، عدم وجود طيران، منخفض التكاليف، كل هاي العوامل تجمعت. يعني للأسف احنا ما يطلع على مصر الشقيقة شغالة وعندنا الوضع بالسوق هذا، يعني تعتصروا ألما. يعني أقول لك أخي عامر، لولا سوق عرب فلسطين، عرب 48، كان القطاع السياحي بمجمله يعني تسلم.
0: طب هناك تناقض بين أرقامك وأرقام وزارة السياحة وتحذيراتكم من واقع السياحة.
1: هسا احنا إذا نرجع للزائر، ما هو الفرق بين الزائر والسائح؟ احنا بنحكي السائح اللي بيجي هون وبيستعمل فندق وبيزور المواقع السياحية.
0: وزارة السياحة بتقول الزائر وليس السائح، ها؟
1: الزائر اللي اللي بيجي مثلا من سوريا وبقطع من أوروبا. السوري اللي بيجي من أوروبا وبقطع وبروح على سوريا،
0: وإخوانا اللي بالضفة اللي بيجوا يوميا، هذول بحسبوهم سياح؟ هذول زوار.
1: لا لا لا لا لا، دول زوار، بس هو يتحدث عن كلمة زائر. كلمة زائر الأربعة والخمسة مليون هاي لا تعنيني سياحية، لأنه هاي لا بتشغل فندق في البتراء، ولا بتشغل دليل، ولا بتشغل شركة سياحة، ولا ولا ولا. فقطاع شركات السياحة الوافدة، يعني خليني أحكي، يعني تلفظ أنفاسها الأخيرة، وضع سيء. إذا بقول لك خلال 6 سنين ما اشتغلناش، 6-7 أشهر احنا عندنا التزامات مالية، عندنا قروض من كورونا، عندنا موظفين مش عارفين ندفع رواتبهم. وبرجع وبحكي، لولا عرب 48 كان استسلم القطاع، لكن يخلف على هذا السوق اللي عم بحمينا، لكن على الأقل يعني شغل عمان والعقبة، ما عم بحكي بباقي المحافظات.
0: طيران منخفض التكاليف متوقف ولا شغال؟
1: لا متوقف. الآن الراين اير بتقول لك أنا ما برجع، ما عندها مواعيد لا تستقر المنطقة. الوز اير الآن رح يشغل طيارة بشهر 9 من بودابست، طيارة واحدة. نأمل أنه ما يصير إشي تلتغي الطيارة، وهسا الوز اير عم بيحكي بشهر 1، فالآن ما في طيران منخفض التكاليف. يعني للأسف الطيران المنخفض التكاليف ليس فقط وسيلة نقل، هو وسيلة تسويقية. يوم يكون الراين اير والوز اير وغيرها من الشركات بتطير على الأردن، هاي بحالها تسويقية، لكن الآن للأسف القدر ما في شيء. يعني أقول لك شغلة، يعني إحنا ما أقول لك إنه ألا إحنا نشتغل ب10-15% أو أقل من طاقتنا، يعني هذه كمان المسحة. يعني إحنا موسمنا شهر 9 و10، فكنا عم نتأمل نشتغل 10-15% من طاقتنا. الكم صاروخ اللي طلعوا قبل أسبوع ضيعوا 10-15% هدول. ما هذا اللي عم بتصير
0: يعني. أنتوا بس بتشتغلوا من 15% من طاقتكم؟
1: طبعا بالكثير بالكثير. وضاعوا مع آخر كم صاروخ يعني للأسف للأسف. يما أقول لك قطاع شركات السياحة الوافدة يلفظ أنفاته الأخيرة.
0: أنا في إغلاقات أستاذ نبيه، في إغلاقات،
1: في إغلاقات، في تسريح موظفين. هذا المهم لأن إحنا ما عندنا رواتب وموظفين. إذا أنت ما بتشتغل كيف بدك تدفع؟ وللأسف يعني بيجيك قرار قاهر إنه يعني مع كل الاحترام للدولة اللي بتعمله للبترا، والبترا متضررة، لكن يوم شركة السياحة الوافدة تدعم بالبترا برواتب موظفينها وشركة السياحة بعمان اللي هي تعاني نفس المعاناة لا تدعم، غير قلة الشغل، بيجيك شعور بالأسى. يعني إيش معنى شركات سياحة الوافد اندعمت في البتراء وإحنا في عمان لا، مع إنه يعني مصاريفنا أكثر وأجورنا أكثر.
0: طيب جلستوا مع الوزارة، جلستوا مع الحكومة، جلستوا مع المعنيين؟
1: إحنا دائما مع الوزارة يعني. إحنا
0: طيب شو بتكون ردود فعل الوزارة؟ شو بتقولكوا؟
1: يعني الوزارة بدها تقتنع بقضيتك وبدها ترفع قضيتك لا لا لا لا لرئاسة الوزراء.
0: أيوة.
1: وهذا كله باخذ وقت. يعني إحنا من وقت ما دعموا البتراء وإحنا رفعنا كتب وقعدنا مرة ومرتين وثلاثة، وفي وعود إن شاء الله إن شاء الله، بس خلص ما عاد بيتحملوا العالم مع يعني التسريح في قطاع السياحة الوافدة، وهي كلها كفاءات مدربة وبتحكي لغات يعني أعداد كبيرة جدا. وصدقني كل شركات السياحة الآن منزل رواتب وموظفينها 50-60% إذا ما صرفتهم في آخر 7-8 أشهر.
0: طب ما استفدنا إحنا من السياحة الخليجية أستاذ نبيه؟
1: سيدي السياحة الخليجية محدودة، تمام. السياحة الخليجية مش كما بتوقعها العالم إنه بتيجي وبتقعد عندنا وبتصرف. بعدين السياحة الخليجية زي سياحة عرب فلسطين، بيجوا على مطعم أو شو أو بيجوا يعني ما بزوروا المواقع السياحية. ما بزوروا ما بفيدوا الدليل، ولا بفيدوا شركة السياحة الوافدة، ولا الباص، ولا غيره، ولا محلات التحف الشرقية. فإحنا السائح الأوروبي هو اللي بحرك كل مكونات السياحة، وهذا غير موجود بنسبة كبيرة. يعني إحنا
0: طب ماذا عن السياح الصينيين؟ متى راح يجوا علينا من الصين؟
1: بدها تسويق يعني. من زار سيدنا الصين صار اهتمام بهذا الديستينيشن، صار اهتمام بالصين كوجهة سياحية، لكن هاي بدها تسويق. يعني انت ما بتروح على السوق وبتتوقع نتائجه قبل سنة وسنتين، مستحيل. يعني انت ما بتروح وتعبيش انك سواح صينية، بدك تسويق لشركات السياحة هناك، بدك تسويق لا لا لا لا للشعب الصيني انه شو هي الاردن. ويمكن ما هذا ينقصنا مؤخرا انه مع كورونا وغزه والحرب الاخيره الناس حتى في اسواقنا التقليديه في اوروبا نسيونا. فانا بحاجه اتوجه مش للشركه السياحيه في ايطاليا والمانيا وفرنسا، انا بدي اتوجه للشعب، اجيب مؤثرين، احط اعلانات بالشوارع الاردن الاردن الاردن. فبالتالي هذا بنسميه التسويق بي تو سي للمستهلك النهائي، بحاجه لنشتغل عليه. فالصين سوق واعد لكن بده فتره ليشتغل. فهي هي هي فتره معاناه.
0: طيب استاذ نبيه، اليوم جو حطاب بالاردن مزبوط، نقدر نستفيد من جو حطاب؟
1: طبعا هذه اليوم انا قرات الخبر.
0: هي التنشيط عملت برنامج كامل معه
1: 100%. هاي خطوة رائدة، بس احنا بحاجة لأكثر من جو حطاب. احنا بحاجة للعيبة كرة قدم مشهورين، مبابي ولا ميسي ولا رونالدو، ييجوا اللي عندهم مليار متابع كل واحد فيهم يحكوا عن الأردن. يعني بحاجة أن نجيب مؤثرين قد ما بنقدر. واثنين أهم شيء وزارة الخارجية لازم يكون في تحرك. ليش مصر خضراء وإحنا حمراء يا زلمة؟ الجيران اللي كانت الحرب عندهم أساساً بلش يصيروا أورنج وأخضر وإحنا لسه أحمر. فبدأ تحرك دبلوماسي هاي
0: إن شاء الله
1: يعني إن شاء الله نعمله خيرا
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لرئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية للسياحة الوافد أستاذ نبيه ريار. شكرا أستاذ.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك. يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL Tab 10L. أمنية من بيون.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير اي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع شروط وأحكام البنك.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم جدا، وأبدأ باستقبال اتصالاتكم. معنا أخونا عمر من الكرة قرى الحمايدة. يا هلا بعمر، تفضل يا أخوي.
1: صباح الخير أخي عامر.
0: يسعد صباحك.
1: المستمعين الكرام،
0: ربي يحفظك وديمك.
1: الله يسلمك يا سيدي.
0: الله يبارك ربي. فيك يا أخوي.
1: الله يحفظك. أخي عامر، أنا في عندي مشكلة. والمشكلة ترى مش سهلة. إحنا 9 أخوة عاطلين عن العمل.
0: 9؟
1: 9.
0: أول شيء الله يخليكم.
1: الله يحفظك يا رب.
0: ويحفظكم ويبعد عن كل عين.
1: آمين يا رب.
0: اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين.
1: والكل عنده مسؤوليات، وأنت بتعرف بالزمن اللي بنعيشه الآن.
0: ماشي. عمر، أنتوا كم واحد مخلص بكالو جامعة فيكم؟
1: لا شوف، جامعات إحنا ما في.
0: ما في جامعات.
1: ما في جامعات.
0: كويس.
1: تمام.
0: رحنا
1: باتجاه قلنا بدنا نعمل إشي اللي يقوم هالأسر هاي كاملة. رحنا باتجاه المدن الصناعية بالكرك.
0: ممتاز.
1: وقلنا بدنا نستثمر ونسوي إشي.
0: إي والله.
1: اللي بيستر هالأمة هاي كلها.
0: الله يقدركم.
1: أيوة. الله يحفظك يا رب. لملمنا، جمعنا، رحنا باتجاه المدن الصناعية، استأجرنا. للأسف أخي عمر، أنا ما بدي أطول على الحد اللي اتصل.
0: لا اسمع يا عمر. طول. وانا مش فاتح التلفون هذا وبسمع منك ومتعني وبترن انت عشان تقولي ايش. خذ الوقت اللي بدك اياه.
1: شايف يا سيدي العزيز؟
0: ايوه. استاجرته
1: واستاجرنا، رحت انا سافرت على الصين، على تركيا، على السعوديه، على مصر، بسبيل اني نفهم الموضوع قبل لا ايش
0: ما نشتغل.
1: لا نقدر.
0: طيب.
1: والحمد لله جبنا خطوط الانتاج وبلشنا قلنا الآن قبل.
0: شو عملتوا خطوط إنتاج؟ إيش
1: عملنا؟ مصنع تشكيل معادن اللي هو سياج المزارع، السياج الزيني، يعني أكثر
0: كويس.
1: من
0: كويس. ماشي.
1: تمام. الآن قسما بالله، إني بقسم بالله والدنيا الصبح، قبل الإنتاج بجمع الورق اللي معي أنا زامه.
0: أيوة.
1: ما يقارب 20,000 استنزفناهم. طب الاستنزاف هذا الآن يوم ترجع لأرض الواقع ما في من هالحكي هذا. طب وين راح هذول؟ ليش؟ طب الآن أنا بوقت إني ألاقي موظف يقول لي تعال أنا بخدمك.
0: 20,000 هذول شو؟
1: تراخيص، هناجر، يعني الموافقات بيئة.
0: موافق. ماشي. 20,000 كلفتك.
1: شهادة استثمار. يعني أقول لك والله العظيم خوفا إني ما أسيء، إني هذيك النهار كنت بدي ألزق شريط على طول الهنجر وأكبسهن ورقة وأقول الحمد لله بلشنا ننتج
0: أوراق بيروقراطية حكومية.
1: قسما بالله بقول لك، بس استحيت. ليش؟
0: لأنك يعني
1: محترم. يوم أسمع البلد الاستثمار قلت خلاص، معناته الله بده يفرجها الآن، بيلاقونا بيساعدونا. قسما بالله يا أخي عامر، إني إذا بفوت على دائرة حكومية إني كأني فايت على معركة، بس أطلع بشلح الدرع. ليش؟ شو السبب؟ بالصين اللي بسولف عنه أنا، ختيارة تحت شجرة بتنتج وبتصدره. والله ما أمزح.
0: كلفتك 20,000 وبعدك ولا طاق طقة.
1: قسما بالله، 20 أجار الهنجر 300، يعني مجرد عبارة عن بيت ترى 300. 5,000 دينار أجار هنجر 300 متر.
0: ليش أنتم مش المدن الصناعية يعملوا لكم شيء خاص؟
1: هم الآن بيقول لك إحنا هم اللي فهمتوا أنا بالبلد هاي. لازم تكون محمل تريلة قروش حتى أنه أنت نتعامل معك. طب أنا ابن البلد يا عمي، أنا جيعان بدي أشتغل.
0: حيشاك.
1: مزبوط ولا لا؟ أنا المفروض أني ألاقي ناس يمسكني على مجرد مراجعة، بقول لهم يا جماعة الخير اعتبروني أنا تفكيري على قدي يا سيدي. الآن استنتجت مجمع الدوائر، مركز الخدمات بالكرك. أقسم بالله بتفوت عليك أنك فايت على نيويورك. 5 دقائق بكون المعاملاتك الصادرة.
0: صحيح.
1: بالنظام هذا. طب يا أخي اعمل زيه. طب ما أنت الآن بدك استثمار، بدك تشغل. الشغلة الثانية، أنت الآن فارض علي 10 أوظف مشان أخذ تسهيلات. طب أنا قدرتي ما عندي أوظف 10، أنا قدرتي يا سيدي 5. طب أعطيني عقد الخمسة.
0: ما أعطوك؟
1: لا، الآن هم ملزمينك بقرارات.
0: مين هم؟
1: المدن بقول لك الآن شغل 10 بنخفض عليك الكهرباء، شغل كذا بنخفض عليك كذا.
0: طب قلت لهم أنا لسه ببتدئ، بقول يا دايم
1: قسما بالله قلت لهم الأجار الهنجر قصده، بقولوا لي لا لا لا السنة اللي بعديها. قلت بعرف ليش، أنا عارف ليش، لأنه اللي بفوت المدينة الصناعية وأطول واحد عمره بالمدينة الصناعية سنة. ليش؟ أنا بحكي وبواجه.
0: لا اسمع انت احكي، لانه انا معي الاستاذ عدي عبيدات مدير عام شركه المدن الصناعيه الاردنيه، كمل حكاك عشان تفوت انت وياه بنقاش. بالعكس هذا موضوع مهم، هذا موضوع مهم.
1: ونعم ونعم
0: ومنك تفضل.
1: الان انا كمواطن اردني يوم افوت على المدينه الصناعيه للاسف خاويه على عروشها عباره عن مدينه اشباح. طب مش حرام؟ قسما بالله اصدقائي لي بدايه موضوعي قلت لهم يا جماعة إذا ما أنتوا هيا تقولوا الكرك ما بيها تعالوا يا عم. راحوا رجعوا قال إذا ما أنت صاحي شو اللي بتحكيها؟ إذا ما هذا استنزاف.
0: المدن الصناعية ما في بالكرك ما في؟
1: كيف ما في؟
0: في صناعات بالمدن الصناعية بالكرك؟
1: لا لا إذا في إذا في إذا في
0: أيوه
1: إشي محدود. إشي محدود.
0: طيب الآن عمر أنت بشو بتطلب؟ بتطلب أنك بدك خمس موظفين؟
1: أنا شوف صلى الله
0: عليه الصلاة والسلام.
1: الآن أنا خليني على قدي، عم لا تقارني بغيري. طب اعمل لي دراسة، تعال ناديني. أنا إلي سنة حدا سألني قال لي شو صار معك، حدا سألني شو الظروف اللي بتعاني منها،
0: شو ناقصك،
1: شو قصتك، أنت شو بتسوي هان، حدا يسألني؟ للأسف لا. ليش؟ لأنهم بيعرفوا شغلة واحدة إنه بتفوت معاك قروش تدفع تأخذ ورق، غير هيك ما بتلزمنا. ما طيب. بعرف.
0: خليك معي يا عمر. يلا. معانا الأستاذ عدي عبيدات ومدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية. صباح الخير أستاذ عدي.
2: صباح الخير أستاذ عامر، إلك ولأخونا عمر. أهلا وسهلا.
1: يلا حييك يا هلا يا سيدي.
0: سمعت حيك. أخونا عمر؟
2: نعم سمعته سيدي.
0: تفضل يا سيدي.
2: سيدي اولا انا يعني كثير مبسوط من توجهه لعمر، انه اليوم فكر انه هو فعلا يواجه موضوع البطاله ويفكر بمشروع، وهذا شيء بالعكس كثير مبسوط انا منه، وان شاء الله كل الدعم له
0: ان شاء الله.
2: لكن هو دائما في تحديات، اكيد في تحديات، لكن انا للامانه اول مره بسمع مشكله عمر، يعني ما حاول يتواصل معي ولا وصلني. على كل الاحوال سيدي، اولا مدينه الصناعي اي علاقه تشاركيه سيدي مع مستثمر بيكون فيها اكيد، يعني بيكون فيها شكاوي، بيكون فيها، وهذا جزء طبيعي منها. لكن خليني احط الصوره كامله قدامك وقدام المستمعين وقدام اخونا عمر.
0: تفضل.
2: اليوم المدينه الصناعيه بالكرك واللي هي اصلا مصنفه منطقه تنمويه فيها كل خدمات البنيه التحتيه الموجوده للمصانع. سعر الايجار اللي بيحكي عنه اخونا عمر بالمدينه هو الارخص بكل المدن الصناعيه، يعني اليوم 15 دينار للمتر على 300 هو بيحكي 4900 دينار. أنا ما عندي مشكلة بتقسيطها، وكمان هو أخذ فترة سماح 3 شهور، وصلحني إذا كنت غلطان أخي عمر.
1: لا دقيقة عند النقطة هاي بالله شابين أكون صادق معك ومع الله قدام المشاهدين.
0: تفضل
1: تفضل صديقي. الآن أنا للأسف يوم أخذت الهنجر الهنجر الوحيد اللي بابه بيختلف عن جميع الهناجر، طلعت عليكم على عمان قلت لكم أنا ما عندي القدرة أني أنا فوق ما أنا مستأجر أعيد صيانة الهناجر.
2: طيب.
1: وفترة سماح للأسف الشديد بعد ما وقعت العقد، بقول لكم جماعة الخير أنا سمعت أنه في فترة سماح 3 شهور. فلش بقول لي واحد من الموظفين من دون ذكر أسماء بقول لي أنت خلص وقعت يسمى، هو أنا مصيدة، أنت مصيدة إلي ولا معي؟ خلينا أكمل لك يا صديقي. الآن الشهرين أنا أخذتن، الشهرين أخذتن بصعوبة، مش منكم خدمات. الباب انا ركبته على حسابي كلفني 1000 دينار، انت قلت لي لا روحوا ركبوا له باب، علما انك انت ملزم تركب لي باب، ومع ذلك تحملتها. تفضل يا صديقي.
2: طيب سيدي. طيب على كل الاحوال هلا اولا هو هذا موضوع الفترات السماح تقديري بناء على حالة ووضع المصانع، لكن المصانع بالعاده بتكون جديده ما فيش فترات سماح، بس احنا تقديرا للظروف وخاصة المستثمرين المحليين في المناطق البعيدة نعطيهم فترات سماح. وما عندنا مشكله، بالعكس احنا إن لو راجعتنا كان درسنا وضعك وشفنا موضوع فتحه السماء. الايجار الارخص في كل المدن الصناعيه الموجوده بالاردن كامله، حتى مدننا الصناعيه ارخص شيء 20 دينار في المدن الثانيه، 15 دينار هو سعر مخفض للاستثمارات خاصه في مدينه الكرك الصناعي او مدينه الحسين بن عبد الله الثاني الصناعي في الكرك.
1: تسمح لي يا سيدي؟
0: نعم
2: اخي عامر، موضوع العقبات اللي بيحكي عنها ومشكله التراخيص والاشياء والاعفاءات المربوطه بعدد معين من العماله بالاضافه الى بعض الاشتراطات الاخرى. تعرف اليوم مجلس الوزراء الموقر مشكورا يعني اقر حزمه من الحوافز غير مسبوقه على مستوى العالم في مدينه الطفيله ومدينه التراخيص.
0: طيب استاذ عدي، اليوم عمر يتحدث بقول لك أنا ما عندي القدرة بالدرجة الأولى إني أشغل 10 حتى أخذ التسهيلات، هل بالإمكانية إنه الرجل يعني النصف يقدر يشغل 5 ويأخذ هذه التسهيلات مع ضمان إنه كل ما توسع عمله إنه يوصلهم 10 وأكثر وإن شاء الله يوصلوا 50؟ إحنا بنزعل والله، بالعكس لا أنا بزعل ولا أنت بتزعل، صح ولا لا؟
2: صحيح صحيح، لكن المشكلة سيدي إنه هو في قرار، هذا قرار مجلس الوزراء وليس قرار خاص بإدارة المدن الصناعية، لما أعطى الحوافز ربطها بشروط معينة وضوابط، وهذا
0: طيب
2: إشي متبع بكل العالم سيدي.
0: أنا معك صحيح، أنا بعرف إنها أنظمة وبعرف إنها قوانين، أنا أدرك ذلك تماما ومتفهم شو بتقول، لكن سؤالي طيب احنا لم حتى نشجع المدن الصناعيه، بما انه احنا شايفين انه هذه المنطقه بالكرك ما في عليها اقبال بشكل كبير مع كل هذه التسهيلات، خلينا نعمل بعض الاستثناءات للصناعات الصغيره مثل صناعه اخونا عمر اللي بده يبدا فيها ويشتغل فيها، لانه انت تاكد انه عمر راح يشتغل مش 5 وراح يوظف 5 بس، هو اخوانه ما شاء الله تبارك الله اكثر من 5 فهم كلهم رايحين يشتغلوا فيها.
2: يا سيدي انا معك، واحنا من جهتنا كل التسهيلات اللي بيحتاجها عمر وامثال عمر من الشباب اللي طموح اللي عنده مشاريع صغيرة، احنا راح نفكر كمدن صناعية بنوع من التسهيلات او الحوافز الخاصة في هاي النوع من المشاريع.
0: طب عمر
2: ان شاء الله باللقاء القادم
1: اخوي عامر،
2: انه هاي صارت على ارض الواقع ان شاء الله.
0: ان شاء الله تفضل عمر.
1: اخوي عامر بس نقطة اوضح.
0: تفضل وضح.
1: الان جزء احنا اللي فهمته بحياتنا اللي بنعيشها انه الان اي لقاء او اي إشي بتحكي عن أرض الواقع هو أنت بتصير عدو للموضوع. يا إخوان ترى أنا مش عدو.
0: لا لا لا لا عمر عمر
1: لا لا لا لا, لا, لا, لا أنا ودي أوصل، أنا ودي أوصل رسالة بالله علي أخا كملها.
0: كمل كمل.
1: الآن اللي أنت ما بتعيش بالكرك يا عبيدات ولا أخ عامر بعيش بالكرك.
0: صحيح.
1: أنا ابن الكرك أقسم بالله الكرك مشطوبة يا جماعة، أقسم بالله أني بحكي. خليني أكمل لك، يرحم والديك تحملني، أنا ما بدي أجاملك ولا بجامل الناس. المدن الصناعية بالكرك للأسف الشديد حق الدلهم برا المدينة 1000 دينار، كل الناس اللي فهمته بفوتوا أول سنة بوكل هالعصاية وبطلع بيشتري بعمر هنجر وين برا المدن الصناعية. الآن أنا مش ضد الناس ولا ضدك، بس أنا بقول لك حرام، أنت عندك 500 هنجر ولا 100 هنجر برا حقه أجاره 1000 سنوي، أنت طالب 4000 5000 6000، هذا شأنك أنا ما بيهمني، بس أنا بقول لك ليش، ليش أنت تفضض الناس، ليش تفللهم؟ انت بدل ما تأجر هنجرين لازم أأجر 100، انت مستفيد والناس مستفيدة. اما بالمؤاخذة رئاسة الوزراء على عيني وراسي، لكن هذا على ارض الواقع اشي مؤلم. حرام. اقسم بالله يا اخوي انا بخلص من القوات المسلحة ابن البلد، اقسم بالله كل نيرة بدفعها.
2: خليني اوضح لك بس،
1: اقسم بالله يا عبيدات اني كل نيرة بدفعها اني ببكي عليها. ليش؟ لانه والله ما جبناها بالساهل.
0: طيب عمر
1: والله
0: عمر ماشي تفضل يا استاذ عدي تفضل.
2: يا سيدي انا والله مقدر كل اللي بتحكي فيه، واحنا كلنا اولاد بلد وحريصين على هذا البلد. اولا المدينه الصناعيه انا سعر الاراضي فيها وصدقا اخي عامر احنا كلفته علينا 23 دينار قاعدين بنبيع ب 10 دنانير يعني اقل من الكلفه بكثير بخساره.
0: نعم.
2: الهدف احنا مش الموضوع بالنهايه مش خساره، انا بهمني استثمارات جديدة وبالتالي تشغيل أبناء الكرك، هذا هو الهم إلنا وللدولة كلها مش بس أهم.
0: طيب أستاذ عدي إذا كان هناك لا يوجد الإقبال المنشود أو المطلوب ما هي الطريقة حتى إحنا نوصل للهدف المرجو من هذه المدن الصناعية اللي عملناها مدن تنموية حتى نخفض على الصناعي الضريبي والجمارك وما إلى ذلك؟
2: لو سمحت لي سيدي يعني
0: فضل.
2: اليوم هاي المدينة كانت بتعاني في بعد فترة كورونا ظروف قاسية صراحة.
0: نعم.
2: لكن بعد قرار مجلس الوزراء الأخير والتسهيلات اللي عملتها المدن الصناعية. بس قبل ما أذكر لك بس هذا الإشي بس بدي أوضح توضيح بسيط.
0: فضل.
2: إحنا المدن الصناعية يعني مزودة بكل خدمات البنية التحتية اللي مش موجودة خارج المدن الصناعية، كلفت مئات الملايين من الدنانير المدن الصناعية. غير هيك سيدي، مثال واحد بسيط، المصنع اللي بيحكي عنه أخي عمر برا بدفع 21% ضريبة، 20 زائد واحد خدمات، داخل المدن الصناعية 5% طول حياة المشروع، هذا لحاله 15% وفر عليه. تمام. كثير من المزايا، تخفيض على أسعار الكهرباء الأرخص بالعالم، على مستوى العالم 2 سنت بالكيلو وات أور، هذا أقر مجلس الوزراء، هذا الدولة تتحمله، الدولة الأردنية تتحمله عن المستثمر. تمام. بتحملوا جزء من رواتب 25% من أو 50% من رواتب العاملين، وجزء من الضمان وجزء من المواصلات، زائد 50% خصم على رسوم المناولة في ميناء العقبة. أرجع لك على الأرقام، اليوم بالأرقام سيدي بعد هاي الحزبة، اليوم عندنا 61 استثمار بالكرك بعد ما كانوا 30، 13 منهم جديد خلال سنة واحدة.
0: نعم.
2: 13 جديد، ويعني بدي أبشرك كمان راح يكون في 3 استثمارات نوعية قادمة إن شاء الله، راح يعني من خلال إذاعتكم الكريمة راح أحكي عنهم، استثمارين نوعيين مهمين جدا. هذول لحالهم بين من 150 ل 200 فرصة عمل جديدة راح يوفروا باستثمارات تزيد عن 20 مليون دينار أردني. هذا كله نتيجة هاي الجهود. اليوم يعني هاي الفرص اللي قاعدة بتصير بمدينة الكرك هي مشجعة وغير مسبوقة. هذا لا يعني أنه ما في تحديات، أكيد في تحديات سيدي، وإحنا كلنا يعني بكل الجهود تتضافر لحل هاي المشاكل.
0: طيب بس سؤال،
2: وأنا يعني من خلالك بدعو إذا في عند يعني يراجعني مباشرة.
0: والله أنا بدي أطلب من عمر. ما بعرف عمر إذا أنت بعمان بالكرك بتيجي على عمان.
2: إحنا بالكرك والله سيدي.
0: طيب
2: خليك بالكرك سيدي، وأنت اتواصل معي مباشرة وأنا راح أوجه مدير المدينة هناك.
0: عمر
2: كل العقوبات اللي بتواجهك.
0: عمر احنا بدنا نخفف ونحد من كل العقوبات،
2: المعوقات
0: يا سيدي، ماشي، المعوقات اللي اللي اللي بتواجهها يا عمر.
2: اسمح لي اخ عامر.
0: طبعا تفضل.
2: ترى الموضوع مش بهذيك الصعوبه اللي

0: راجع، تعال يا بني آدم، تعال يا عمر، أنت شو قصتك؟ شو مشكلتك؟ مشكلتي والله واحد اثنين ثلاثة، معادلة تصنيع، ابشر، هاي في غرفة صناعة التجارة تبعت لها، في كذا، في كذا، أنت حل كل، أنا إنساني كعمر، أنا جزء الإنسان.
1: والله يا عمر، يا عمر، يا عمر، الأصل إنك أنت تقدم وتخلص مواضيعك كلها، مش أنت تروح على الصناعة والتجارة، وهذا بجوز شأن ما بتدخلوا فيه المدن الصناعية اللي هو أستاذ عدي. بس أنا اللي بدي أقول لك إياه يا عمر، والله والله والله، هاي ثلاث أيمان، إنه لقاني مستثمر يوم الأمس وقال لي حرف واحد، قال لي بدك يصير استثمار؟ قلت له آه. قال لي فعل وزارة الاستثمار، صاحبة العلاقة تكون وزارة الاستثمار. قال لي تفوت ورقتك على وزارة الاستثمار، تطلع من وزارة الاستثمار. أنت كمستثمر ليس من شأنك أن تذهب إلى كل هذه المؤسسات حتى تأخذ التراخيص. ليش اسمها وزارة الاستثمار؟ تفضل.
0: معادلة تصنيع رفعتها قبل مدة المواد الخام ما تصل بفترة. للأسف الشديد بس وصلنا السيارات على الحد السعودي بتفاجأ أنه الإعفاء لسه مش صادر. طب ليش؟ معادلة التصنيع فوتنا السيارة على الجمرك الكرك ودفعت تأمينات 3350 دينار وأنا بحاجة إليهن لأنه في حاويات بالعقبة.
1: أيوة.
0: وبحاجة إليهن 3000، قسما بالله راحن المصاري بين الورق والمخاطبات الإلكترونية. وللأسف الشديد شو كاتب لي بالإعفاء؟ يعلق لحين إنجاز معادلة التصنيع، يعني ممنوع أصنع الآن لحين معادلة التصنيع. طيب الآن أنا أكون صادق معك، اللي شفته أنا وعشته والتمسته بالمعاملة الدوائر الحكومية، كان جمارك ولا استثمار ولا مدن صناعية، صراحة أنا بحترم الجمارك لأنهم قسما بالله شعرت انهم زيي، يقولوا لي والله جمارك الكاركتر شو حكولي. قلت لهم جماعه الخير منين طلع القرار هذا بدقيقه؟ قال لي يا رجل والله لو نلمهن منا ما بنخليك تدفع غرامات زياده وخسارات. الاخ معاذ الصيني بالوزاره قسما بالله اني صرت اذا بحكي مع هالرجل بحس انه كل المشاكل انتهت. بقول له عمر ما في داعي تجي من الكرك، رن علي التليفون، اي شيء انا عقبه قدامك انا بحلها. هذول اللي حسيتهم ودهم يعني انجح. بس يقول لي لا تسكت
2: وين طيب سيدي؟ ما اي جهه يعني؟
1: ايش استاذ عدي؟
2: ما اي جهه مشكلته؟ شو نوع المشكله يا سيدي؟ والله معادلات تصنيع انا معه، هلا معادلات تصنيع من باب التسهيل طبعا، مش ما تخصناش، مش احنا المسؤولين.
1: بعرف بعرف بعرف بعرف والله بعرف.
2: الجهات المعنيه
1: هو ما يطلبه أستاذ عدي، هو ما يطلبه بدال ما يظلوا يلفلف 4-5 ساعات، بقول لك نافذة واحدة. ما احنا جربنا نافذة استثمار وما زبطتش، حطيناها وزارة استثمار وما زبطتش، بعدين قالوا حطوا هيئة استثمار وما زبطتش، رجعت استثمار ومجمدينها يعني، وغيرنا قانون الاستثمار 100 مرة. والله ما انا عارف شو بدي احكي عن الاستثمار يعني. انت كمستثمر، كمستثمر
0: عامر، لسه في مشكلة امبارح واجهتني،
1: وهي
0: الماكينات يعني نظام، خلينا نقول نظام حساس شوي، فقلنا بدنا فني. فرحت امبارح على وزارة الاستثمار على مكتب العمل، بقول يا اختي انا في الان في مشكلة راح تواجهني بطريقة الانتاج. الان انا بدي فني يقف معي على الماكينات، تقول لي تسريحه 1500 دينار. قلت له ويش؟ قالت هذا انت طالب خبير.
1: خبير
0: يا أختي، أنا عامل عامل عامل بنغالي، عامل هندي، عامل شو مكان، بس إنه فترة هالحياة اللي بدنا نعيشها الآن إحنا
1: إذا صار عطل يصلح.
0: بتقول لي ولا يمكن، ما في هيك القرار. طب القرار هذا يا الله يعني خلص، القرار هذا إنه خلص أنا أنشطب مشان كلمة قرار؟ تعبنا يروح مشان كلمة قرار؟
1: ما هو يا عمر أنا هذا اللي بقول لك إياه، بقول لك يا لو كان هناك يعني وزارة الاستثمار، بس تعطيها الورقة أنت تخلص كل أمورك من وزارة الاستثمار وردوا لك خبر مباشرة. بعض الدول يا عمر بتبعث لهم بالليل، بتقدم طلب ثاني يوم الصبح بيجيك على الدار، من عندهم بعثين لك إياه، مش حسابك كمان.
0: العالم اللي بده ينجح، أنا مبارح شركة تركية بترن علي الساعة 1 بالليل بتقولي ودي لك الرقم الضريبي لأنه إحنا شاكين في قطعة عندك لازم نرسل لك محلها، قسما بالله. طب هذا الآن أنا يوم أقارنه بأرض الواقع، طب ما بوجع هذا يا أستاذ عامر؟
1: طبعا مؤلم، طبعا طبعا مؤلم هذا،
0: يعني شركة طبعا. وبعتني واخذت مصاريها وخطوط إنتاجها كاملة تطلبني الرقم الضريبي بسبيل يرسلوا لي قطع لأنهم شاكين

0: عندهم شكوك. احنا الله وكيلك مو شكوك، احنا مش عارف يعني. اي اخوي عبيدات معنا على الخط، اخوي عبيدات انا اللي بشوفه انا الان، ما بلوم الناس انها بتفوت سنه. ليش؟ حتى الموظفين عارفين انك بس سنه بس، يعني لا تحلم انك تكمل اكثر من سنه، لان بنكون مهضلينك تهضل.
1: عمر، كم مؤسسه انت زرتها حتى فتحت هذا الاستثمار؟
0: قسما بالله تركيا مرتين، الصين، السعوديه مشان الماده الخام، مصر بسبيل خطوط الانتاج للاسف ما لقيت.
1: طب وبالاردن لما اجيت فتحت الاستثمار، رحت على الاستثمار وعلى الصناعه والتجاره وعلى الدفاع المدني، مزبوط؟
0: قسما بالله استاذ عامر، قسما بالله لو اكبست لك الورق على واجهه الهنجر، قسما بالله. والله، وكل واحدة بعد لك قديش مصاريها. غير تقول دقيقة، انت ليش اشتغلت من الاصل؟ تعرف ناس كثير شو بقول لي، حتى بالموظفين ما بدنا احنا نكبر الامور، يعني بيبسطوا لك فكرة انك انت كفرت الان.
1: وشو بدك على هالسلافة؟ بيقولوا
0: لك قسما بالله، انا بحكي جزء اخوي عبيدات جزء بتحسس مني الان، لكن انا
1: لا هو الموضوع عمر، هو للامانه الموضوع ما بخص يعني. الموضوع ما بخص اخونا عدي عبيدات يعني، بس ترى بخص يعني اكثر المستثمرين.
0: المشكله لما يشكرك، لما يشكرك ابنائها كل واحد معالي مبلغ يروح يفتح لهم. يا زلمه بالصين قسما بالله، قسما بالله ختيار بتلاقي قاعد تحت شجره مع قالب بلاستيك بصنع، وهنا عندنا بالكرك بتكت قروش لما تطيح على وجهك. آخر شيء تقف عند الماكنة بتتفرج عليها، شو بدنا نسوي الآن بالحياة؟ طب ليش؟
1: أبو لو كان في هناك تسهيلات حقيقية ومرنة من قبل وزارة الاستثمار.
0: أنا من وزارة الاستثمار لما يروح ينحجز 3350 دينار تأمينات لحين صدور معادلة التصنيع الذرة. طب أنا الآن عندي حاويتين ودي نصنع عقب 21 الشهر، مطلوب مني 9000 أجار شحن، طب ليش ما يراعونا بجور الشحن اللي
1: طب هاي التأمينات أنت بدك تطير، ما أنت مواطن أردني عندك رقم وطني، وإذا بدهم إياه بيحجزوا على أموالك، طب ليش بأخذوا هاي التأمينات؟
0: مشان معادلة التصنيع.
1: الله المستعان،
0: الله معادلة المستعان. التصنيع الله بعد المستعان. ما صدرت شو كانت مكتوب عليها؟ يعلق الإنجاز لحين، يعني لسه مو بس القروش، لسه كمان. والله قدمتها 4 مرات إلكترونيا وتجي رفض، ويا ريت انها تجي رفض مثلا انه تتبلغ انها جاتك رفض. لا لازم انت تدور وراها انه يا ناس وين صارت المعاملة، اجاها رفض اجاها موافقة. طبعا وكل معاملة إلكترونيا 50 دينار، يا سيدي مش مشكلة 50، بس الان يا اخي اعتبرني انا ما بفهم بالموضوع كثير زي ما بدك الدراسة اللي انت بدك اياه. يا اخي ناديني قل والله العظيم الاستاذ معاد اللي بالجمارك قسما بالله انه رن علي وانه يقول اسمع اطلع علي عمان على الدائرة، انا بعمل لك بحاول اني افهمك يعني كيف الامور تدار بالموضوع هذا. قسما بالله امبارح كنت عنده. طب ليش؟ وش يعني شو هالانجاز اللي انا بدي انتجه حتى انه هالبلد بدها تتغلب بي؟
1: بالعكس انت بدك تعطي قيمة مضافة، انت بدك تحد، انت بدك تحد شوي من البطاله عند ابناء محافظتك على اقل تقدير. بديش اقول لك بالمملكه
0: بالله استاذ عامر، انا جوز قلت لك الان جوز اني اكمل سنه الله اعلم.
1: لا لا لا ان شاء الله غير تكمل، لا لا لا،
0: بس انا بقول لك الاشي اللي بلتمسه على ارض الواقع انه للاسف الكرك اسم المدينه الصناعيه الاسم موجود ولا، لكن كمضمون فعلي على ارض الواقع
1: لا لا ان شاء الله.
0: هي جوز كل الوزارات تشاركت بالموضوع هذا. ماشي، ابناء الكرك اقسم بالله لا تقول الناس ما معها مصاري، في ناس معها مصاري
1: وفي ناس بدها تستثمر صحيح.
0: طب قسما بالله بعرف لك 2 من الكرك اريهم بمصر، طب ليش؟ طب انا بعرف لك 2-3 الان طلعوا على سوريا من منطقتنا قاعدين يدرسوا يفتحوا مصانع هناك، طب ليش؟
1: يا سيدي انا بعرف لك ناس راحوا على الصين من الاردن، شو بدك؟
0: مزبوط ولا لا؟ قسما بالله انا كنت في الصين وشفت الوضع هناك.
1: عمر احنا بدنا توصلك الان مع الاستاذ عدي عبيدات. استاذ عدي
2: أهلاً،
1: يعني سيدي ما استطعت يعني عمر ما تحدث فيه بلسان كل مستثمر يعني او اغلب المستثمرين اللي بوجدوا انفسهم انهم ضايعين بين 14 وزارة بس يلملموا موافقات ويدفعوا رسوم وتأمينات. فان شاء الله انه بالمدن الصناعيه يكون الوضع مختلف، خصوصا المدن الصناعيه بالكرك، وتشوف لاخونا عمر يعني بعض التسهيلات اللي يستطيع الاستمراريه عليها. شكرا لاخوي عدي
3: عمر. اخي عامر يعني اولا لاخونا عمر ان شاء الله ما راح اطيح على وجهك زي ما بتحكي، واحنا معك. ثانيا انا بديش اقول انه الصوره ورديه سيدي وكل شيء مثالي، لكن ليست بهذا السوء اللي حكى. انا بعرف عن عمر، انا بعرف ممكن تكون تجربته صعبه، لكن صدقني في كثير تجارب رائعه وناجحه، وفي قصص نجاح كثير بالمدن الصناعيه وبالبلد. احنا انا مش بس ازعم، اكاد اجزم انه التشريعات الاردنيه صدقني يعني تفوق بتيلاتها في
1: ماشي. بس استاذ عدي خلينا استاذ عدي
3: انا نسعى دائما للتسهيل
1: ماشي
3: كثير على المستثمرين
1: كمدن صناعيه على عينه وعلى راسي. بس لكن والله والله انه اللي بده يفتح استثمار بالأردن بتغلب. أنا بدي أشكر أستاذ عدي عبيدات وبدي أشكر أخونا عمر. ليش بتغلب؟ لأن أنا مريت فيها يا أخوان. أنا عامر بحكي معكو، أنا مريت فيها. بمرمر قلبك تا يعطيك ورقة، روح هون جيب هون، ادفع تأمين هون، اطلع هناك، تعال حط، استنى أسبوعين، استنى 3 أسابيع. الضريبة إذا بدك تدفع ضريبة روح على الجمارك، ارجع من الجمارك، روح على الحاوية خذ الأجهزة جيبها من إيطاليا. يا أخوان إذا جت جمعة عسى بدك تدفع، ليش؟ لأنها مسكرة. إيه يجب أن نفعل وزارة الاستثمار. ليش اسمها وزارة الاستثمار إذا ما بدناش نفعلها؟ أنا بروح بقدم إله بقول له هذا استثماري، خلص لي ورقي. سألت أحد الصناعيين السوريين وهو رئيس لجنة الصناعيين السوريين في الأردن، وبتعرفوا المستثمر السوري الصناعي بالأردن قديش رفع الصادرات الأردنية؟ أكثر من الضعف. يعني الصناعة الأردنية كلها بجاه، والصناعة المستثمر الصناعي الأردني بطرف، والمستثمر الصناعي السوري بطرف آخر. المستثمر الصناعي السوري هو اللي زاد الصادرات بالأردن، وقالها الرجل على وسائل الإعلام الأردنية وما استحى. الصناعي المستثمر السوري اشتغل ورفع الاستثمار ورفع التحويلات بالصناعة بالأردنية، وإحنا بالصناعة الأردنية تنهانا نشكي الصناعيين بالأردن بس بشكو. بس ارفع الواردات، بقولك يا أخي قللوا علينا الضريبة، ما كل شيء صار على حساب كل شيء عشان الصناعة. امبارح وزير الطاقة بيقول لي بدنا ندعم الصناعيين، المي بدنا ندعم الصناعيين، والصناعة هي شريان ومهمة، بس بالمقابل يا أخي اشتغلوا كمان، اشتغلوا انتوا يا الصناعيين. لما يجوا علي صناعيين مستثمرين سوريين يزيدوا الصادرات الأردنية، احنا الصناعيين الأردنيين وينهم؟ ما نفس التشريع ماشي عليهم ونفس كل شيء، وإذا بتحكي بيزعلوا الصناعيين، بقولك حتى أنت علينا، يزم هو حتى أنا عليه. طب ما هذا مستثمر أردني، هي عمر الحكمة لف الأردن عشان يوقعوا له على موافقات بس، وبقولك ما بدي وظيفة، مسامحك بالوظيفة، وبدي أوظف قرايبي وعيال عمي ولاد خالاتي وجيراني، بدي أوظفهم أنا وياهم نشتغل مع بعض. وشوف شو قال لك، على شو احنا اليوم بس سؤالي انا فيما يخص الصناعه، والله بالاردن بتتلقى دعم وبتتلقى تسهيلات، لكن على ارض الواقع المنتج المحلي بعده غالي، وبزعلوا عليك اذا بتشتري من شيئا. اعطيني مواطن اردني بصناعه محليه اردنيه لمس انه الانتاج قل. احنا اليوم حمايه صناعه ولا حمايه مستهلك؟ هاي أسئلة مشروعة أمام غرف الصناعة في الأردن. وبكرة اسمع شو بيقولوا لكم عشان الانتخابات غرف الصناعة. قبل أن أنهي أنا بدي أحب أبارك للزميلة عمون 20 عام للصحافة الرقمية والصحافة الإلكترونية، ونتمنى لهم للأستاذ سمير الحياري والعاملين في موقع عمون الإخباري، نتمنى لهم مزيد من التقدم، مزيد من الازدهار ومن النجاح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك إني كنت من الظالمين، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة خطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: 0 6 5 8 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته، أنا مش قد الحب

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على
2: عين. العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: يشموا الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يؤكد في حديث خاص للمملكة أن التوجيهي أصبح امتحان قبول جامعي، أما الثانوية العامة فأصبحت 3 سنوات يحدد على إثرها توزيع الحقول على الطلبة. جلالة الملك يتسلم التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية لعام 2025 كل على حدة. جلالة الملك يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة القضائية، خاصة ما يتعلق بالغرف الاقتصادية وتشجيع الاستثمار. السعودية تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لأعيان مدنية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران. السعودية تحذر من استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية. مراسلة المملكة تفيد بأن آليات وجرافات عسكرية تقتحم مخيم شعفاط وعنات شمال القدس وتفرض منع التجول. وكالة رويترز تكشف عن سماع دوي انفجار في العاصمة الأوكرانية كييف. ووكالة الصحافة الفرنسية تقول إن روسيا تستأنف هجماتها على كييف بعد توقفها ل3 أيام.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
6: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: خير، يسعد صباحكم جميعا. يا صباح النور، يا صباح الفل والياسمين. وبتمنى ما تبلش الحلقه اليوم في موضوعي.
1: ليه؟
0: نختار موضوع ثاني.
1: لا، ما رح نبلش فيك اليوم، لنصبح على كل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا ببرنامج كيفك على اذاعه عين 98.3. هلا بلش مشوارنا معكم من هلا لغايه الساعه 12.
0: يسعد صباحكم جميعا. طبعا كمان بدنا نصبح اللون الاسود العالمي اليوم. يعني انا شايفه كنا لابسين اسود.
1: انا صلي فتره لابسه اسود.
0: انت احنا اسود اسود ابراهيم اسود كمان الا طراونا، ما شاء الله اليوم ذوق الملاك، يعني
1: ابيض. ان شاء الله لا يكون يومنا فواتح،
0: ان شاء الله يومنا يكون عكس بياض. اللون اللي احنا لابسينه طبعا اسود هو ملك الالوان، وبحس اي حد بيلبس اسود يعني مين ما كان بيطلع شكله حلو، لانه صح. الاسود دائما هيك بحلي وبنحف، يعني الفكره اللي انت مخديتها ببالك وجعبالك تصيريها بتصيريها باللون الاسود.
1: اسود صراحه، اسود واحمر وخمري، هاي الالوان الغوامه البجيات. دخلنا موضوع تاني، احنا
0: بدنا نصبح لسه، بنحكي لهم صباح الخير.
1: نصبح كمان على طاقم الاذاعه ابراهيم معتز صراونه جود ولا حواري. يسعد صباحكم جميعا ونعطيكم الف عافيه، هم بتعبوا معنا كل يوم
0: عن جد. انتوا الجنود الخفيين يعطيكم الف عافيه. يعطيك الف عافيه ابو خالد طبعا. وخلينا نبلش معهم لليوم. سعد صباحكم.

0: الله تكون بداية يوم سعيد علينا وعلى كل حدا عم بسمعنا، وتكون بداية خير عليكم. بداية اليوم، اليوم الثلاثة يا جماعة، أنا كان عندي مبارح خربطة بالأيام. مبارح أنا كل بالي إنه هو يوم الثلاثة، حتى كان عندي موعد لين روحت عليه بفكر إنه اليوم الثلاثة، وقعدت أستنى بحكي لي ما عم يدخلوني. روحت على البنت بتقول لي لا اليوم الاثنين، أنت موعدك بكرة. فكان عندي تفاصيل حتى تحضير المدرسة حضرته عيوم الثلاثة. ما بعرف كيف كان عندي لاج بالأيام. فالأسبوع هذا شوي هيك عم بمشي شوي شوي، حاسة ما عم بمشي بسرعة.
1: هذا الأسبوع فعلا بطيء بطيء جدا، بتحسي الساعة فيه يعني عن 3 ساعات
0: فعلا،
1: مع أنه في الأسبوع الماضي إذا بدنا نحكي ما بعرف شو الموضوع الغريب وشو الصلة بالموضوع. بس فعلا يا جماعة في أيام تمشي كتير بسرعة، بس معقول ممكن الأيام تمشي أبطأ لما نكون مثلا زعلانين أو متضايقين أو بنفكر كتير.
0: أو عنا هيك سعادة، عنا زعل، حسب الأسبوع كيف
1: حتى بمشي. تخيلي قد ما إحنا الانبساط غريب علينا، بس ننبسط نحس إنه اليوم خلص بسرعة،
0: أو نضحك بس نضحك كتير، وتحكينا الله يكفينا شر هالضحك. دائما كنا نسمعها
1: مخيف الضحك كتير،
0: إذا ضحكتي يعني بصوت عالي أو بانبساط أو من قلبك تحكي يا رب يا رب ما أزعل بعد كل هالضحك، يا رب ما أزعل. فموضوع الضحك والسعادة له طابع تاني ولون صحيح. تاني. فموضوعنا للحلقة اليوم يا جماعة بنحكي عن موضوع السعادة.
1: السعادة بماذا ترتبط السعادة؟
0: شو يعني شو بتعني لك السعادة؟ أغلب الأجوبة رح تكون المال. أنا إذا كان معي مال بشتري سعادة.
1: أوكي.
0: بس أنا بمنظوري يا جماعة، مع بس هاي طرامني لإلك، بمنظوري إنه مش كل شيء المال. يعني السعادة ماشي، بتشتري الأشياء بدك إياها بالمال، بتنبسط فيها، بتكوني سعيدة. بس في أشياء لو صغيرة ما بتنشرها بالمال، الصحة ما بتنشرها بالمال، راحة البال ما بتنشرها بالمال. يعني بشوفنا ناس معهم مصاري ومعهم فلوس وضعهم كتير تمام، بس مش مبسوطين، مش سعيدين، ما عندهم راحة بال، صحتهم مش تمام، بدوروا على أبسط الأشياء. ودائما بنشوف ناس وضعها على قدها ومتوسط وعايشين براحة بال وسعادة وانبساط. هذا لا يعني إنه السعادة يعني مش مربوطة في المال، مربوطة بالمال بس في أجزاء كمان منها بأشياء ثانية. صح؟
1: يعني أنت زي ما أنت حكيتي، في ناس بربطوا السعادة بالمال، في ناس بربطوا السعادة بأنت لقاء حدا أنت بتحبيه، في ناس بربطوا السعادة بالشوكولاتة، بالسفر، بتغيير المكان، بكل شغلة يعني بالعالم تحسي إلها جانب مختلف. بس ممكن بحس السعادة توصل لما توصلي لمرحلة أنت عندك اكتفاء ذاتي، انه انا مبسوطة. الاكتفاء معناه انا حدا مقتنع بشغلي، حدا مقتنع بحياتي، حدا مقتنع بدراستي، حدا مقتنع بوضعي المادي. فبمجرد ما يصير عندي الاكتفاء الذاتي انه انا ما بدي الحق ورا اشي وانا مرتاح ومبسوط، انا بحس هذا شعور لحاله سعادة. لانه الاكتفاء لحاله بيجي بعديه راحة بال، بيجي بعديه راحة النفس، بيجي بعديه هذا الجهد اللي احنا بنعمله ليل نهار عشان نوصل لشغلة معينة. فما بالك لو انا خلص ما بدي اوصل لإشي وانا عندي اكتفاء. طبعا في ناس بيحكوا لك حلو انه الواحد يكون عنده دافع، حلو الواحد يتحرك، وهذا لحاله بيرفع من هرمون السعاده. بس بمجرد ما انت تحس حالك خلص كتير تعبت وصار عندك اكتفاء من كل إشي، فبحس هذا هيك نقدر نحكي اعلى مفهوم للسعاده.
0: طبعا هلا السعاده قلت لك في اكثر من تعريف لها، وكل ناس بتاخذها بشكل معين. بس انا بالنسبه لي اوكي المصاري منيحه وبتجيب سعاده، بتشتري اللي بدك اياه، بتطلعي بتجيبي، بتكون عندك
1: كل شيء بده مصاري.
0: بس انا بالنسبه لي بس الواحد هيك يوصل لمرحله من عمره لين او يوصل لخطوه من عمره، بحس انه المصاري مش كل إشي. يعني انا اشوف بيتي واولادي وانا بصحه منيحه، عائلتي بصحه منيحه احسن من مليون دينار. انا اشوف مثلا انا عندي راحه بال، انا مبسوطه، انا سعيده بحياتي، انا عندي قرار بحياتي، بقدر اخذ قرار، بقدر اعمل اي إشي بدي اياه بالتفاهم. هذا كمان سعاده، مو بس انه انا مثلا لازم يكون معي كتير فلوس عشان اشتري السياره الكتير غاليه، البيت الكتير فخم. يعني مو شرط يعني هذا الشيء،
1: بتحسي الموضوع مش مربوط زي ما انت حكيتي. وغالبا بنقدر نحكي انه السعاده قرار، يعني انا بدي اقرر، انا قررت
0: اكون سعيدة،
1: انا قررت اكون مبسوطه، يا انا بقرر اعيش بجو الاكتئاب وبقرر بحكي خلص انا كئيبه وانا مكتئبه وحد بيسالني نفسيتي تعبانه نفسيتي مدمره، او انا بحكي انا فعلا سعيده. وانا فعلا بامن بهاي الشغله انه انت لما تكوني سعيده ولما دائما بتحكي مع حالك انه انا مبسوطه، انا اموري تمام، انا اموري ماشيه لحالك، رح تجذبي لحالك اشياء فعلا حلوه.
0: فاذا او تلبسي تايجر
1: مثلا
0: بتجيبي طاقه الثراء.
1: فيعني طاقه السعاده احنا بنتحكم فيها يا جماعه. عن جد دائما قرروا بينكم الحكم. يعني اليوم صحينا الصبح احكوا انا بدي اصحى مبسوطه بالرغم انه الراتب ما نزل، بس انا بدي اصحى مبسوطه. بالرغم من مثلا انه انا بالغربه، بس انا بدي اصحى مبسوطه. بالرغم من مثلا انه انا حاسه حالي عندي لا سمح الله مرض معين، بس انا بدي اصحى مبسوطه. لهذا الإشي لحاله بمجرد ما أنت تتغيري نفسيتك وتروحي لجهة تانية حتى الصحة تبعتك راح تكون مختلفة ولا لا؟
0: طبعا. هلأ بتحسي لازم نسأل كمان اللي كل حدا عم بسمعنا شو بعني له السعادة صح؟ على 0784-63-31 فاصل ونكملي معكم
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك أند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك أند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
3: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح، بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
4: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
6: برنامج كيفك، برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
7: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: جنات. يعني اليوم طراونة مروقنا بالأغاني. الأغاني
1: أنا عن جد هلأ وأنا عم أسمع الأغاني ما عم أقدر يعني ركز
0: بالسعادة.
1: إيه بالسعادة. هلأ أنا خطر عبالي هلأ سؤال رندا وأنا هيك بالفاصل
0: يل.
1: عم أسأل حالي أنه لو كان عندك 3 بواب
0: أيوة باب بس ممكن ترجعين على هجتنا
1: الدولار اللي هو المال وباب السعادة وباب الصحة بدك تختاري باب واحد؟
0: لا طبعا الصحة بدون تفكير. صح شو بدي بالمال انا صحتي مو منيحة.
1: اي باب بتختار يا تراونة؟
0: هذا جديد. طب يعني الواحد يعني بيقدر يختار بابين ولا بس باب واحد خلص؟
1: بدك تختار الصحة والمال. شو هالطمع؟ تخيلش الصحة وال شو كان الباب الثالث؟
0: والله ما بعرف.
1: اوكي
0: طب خلينا ناخذ عداي. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: كيفك يا عداي؟
2: الحمد لله تمام.
0: امورك تمام؟
1: الحمد لله بخير.
0: عداي سمعت سؤالنا لليوم؟
2: سمعت عن السعادة.
0: شو رأيك؟ شو بتعني لك السعادة؟
2: بحكيك شغلة مع قصة المال. المال أحيانا بترفعك لفوق وأحيانا بتنزلك لتحت.
1: صحيح. صح.
2: السعادة مش بالمال. إذا كان البني آدم عنده صحة ومتفاهم وزوجته وعنده بيت وعنده أولاد وعنده هاي أحسن من 100 مال
0: طبعاً. أكيد
2: هاي سعادة.
0: هاي السعادة بالنسبة لك يا عدي؟
2: بالضبط. مش أكل وشرب ومال
0: راحة بال
2: وسيارة
0: وصحة.
2: لا أيوة بالضبط راحة بال وصحة أحسن من 100
0: صح
2: مال.
1: طب يا عدي لو أعطوك في خيار الثلاث أبواب اليوم المال والسعادة والصحة شو بتختار؟
2: السعادة ولا المال ولا الصحة؟
1: بدك تختار باب.
2: والله شوف الصحة ما كلها وما كلها أنا الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. يعني أنت حكيت لي يعني أنت.
2: فبختار المال.
0: تختار المال؟
2: بالضبط.
0: يلا الله يبعث لك الصحة والمال والسعادة مع بعض يا عدي. يسعد صباحك. بدي أجيب كم الآخر.
1: ما كنا ما كنا. خلينا نأخذ كمان اتصال ونقول يا صباح الخير.
3: يا صباح الورد.
1: شو الأخبار؟ يا أهلا وسهلا كيفك؟
3: الله والله الحمد لله. أنت كيفك؟
1: الحمد لله بخير. يسعد صباحك.
3: كيفك رند؟
0: يسعد صباحك يا عمار.
3: يسعد صباحك يا رب.
0: أمورك تمام؟
3: الحمد لله رب العالمين.
0: دوم إن شاء الله.
1: الله يسعدك. طب عمار أوكي خلينا نسألك سؤالنا لليوم. سمعته ولا نسألك يا؟
3: أنا سمعته وراح أجاوب.
1: يلا جاوب.
3: هسا أنا بالنسبة لي أنا كعمار يعني معاي نسبة عجز 80%.
1: نعم.
3: بعد حادث صار معي الله يبعد عنكم وعن كل
1: سلام عليك. سلامتك يا عمار.
3: الله يسلمكم يا رب. يبعد عنكم كل المشاكل ان شاء الله وكل الشر.
1: هسه
3: انا لو يعطوني ملايين الدنيا كلها وما اقدر ارجع مفصل من مفاصلي بكيف المفصل الطبيعي اقدر ارجعه وياخذوا مني انا كعمار ياخذوا مني ملايين الدنيا ما عندي مشكله.
1: اوف ان شاء الله يا رب يعني يا عمار
0: يشافيك يا رب ويعافيك.
1: والف سلام عليك. وانت حكيت كلمه كثير حلوه انه فعلا الناس ما بتكون مقدره النعمه. لازم الناس فعلا توصل لمرحله تقدر النعمه اللي عندها. انا بصحى كل بكفي انه انا عم بصحى كل يوم. هذا لحالها نعمه. واحد لحالها
3: طبعا نعمه لحاله وسماع صوتك لحاله نعمه.
1: الله يسعدك يا رب.
3: شكرا طبعا.
1: شكرا
0: يسعدك يا عمار. يسعدك
3: عشان جود ما تزعلش كمان وجود.
0: يسعدك يا عمار. الله يشافيك كمان ويعافيك ويسعد صباحك يا عمار. يعني يا عمار لخص لك إياها فعليا بطريقة كتير حلوة إنه الواحد ما بيعرف قيمة الشغلة إلا بس يفقدها. لهيك دائما بنحكي يا جماعة إنه لو معك مال الدنيا وإنت مو قادر تتعالج أو إنت مو قادر توصل لإشي أو هدف ببالك نفسك فيه المال ما بيعمل لك إشي. هلأ المال إشي أساسي وزي ما حكيتي لي إنه المال أساسي وبجيب لك السعادة. ممكن إنه المال إنه هيك يريح بالك بس الصحة ما بتيجي بالمال ليالين.
1: صحيح. يعني ممكن بكفي انه هو بني ادم يعني عنده الله انت لا تضحكيني بكفي انه هو شخص عنده فعلا اراده يعني لحال هالفكره جميله وانا بعرف انه خصوصا بعد هاي خصوصا حوادث الناس بتستعمل جلسات علاج طبيعي ممكن اوضاعها بتتحسن كثير. فان شاء الله يا رب هيك لقدام ترن علينا وتحكي لنا اخبار حلوه وطيبه
0: ان شاء الله.
1: معك علي
0: ناخذ اتصال ثاني. سعد صباحك.
4: السلام عليكم.
0: كيفك يا علي؟
4: يا حياك يا الله اختم سنة
0: اليوم علي صوتك مبسوط ورايق فيه طاقة صوتك
4: والله الحمد والشكر لله.
0: الله يديم
4: عليك. ما بعرف شو موضوع الحلقة.
0: ما عرفت شو موضوع الحلقة؟
4: لا والله مباشرة والله دقيت.
0: أنا بقول لك شو موضوع الحلقة. أنا بقول لك يا علي. علي شو بتعني لك السعادة؟
4: شو بتعني لي السعادة؟ وفي أحسن من السعادة أستاذة ومسلم؟
0: طب مين أهم، السعادة ولا المال؟
4: لا والله السعادة، الواحد يكون سعيد وهني ماشي بالغنى عن المال، بالغنى عن المال. أما سعادة ومال برضو كويسات
0: مع بعض؟
4: مع بعض
0: صعبين يعني، مع بعض صعبين، صعبين كتير يعني مع بعض.
4: وهو
0: يسألي سؤالك
4: وهو يا أختي مسند يعني عدم ما أخذه، هو فيه سعادة بدون مال ما بتزبط
1: بصراحة. آه فيش سعادة بدون مال، أنا مع هذا الحكي. بس نسألك كمان سؤال يا علي.
4: اتفضل استاذ لين، شو اخبارك انت؟
1: يعطيك الف عافيه، يعطيك الصحه والعافيه.
4: يعافيك يا رب، تفضل.
1: هل انت لو كان عندك خيار، عندك قدامك ثلاث ابواب وبدك تختار من بينهم باب، تمام؟ واحد سعاده، واحد مال، واحد صحه. اوكي، ايش الباب ممكن تختاره؟
4: والله احرجتيني، بختار الصحه.
1: الصحه، اوكي. ولو بابين؟
4: لاني انا استاذ لين انا بالمأزق هذا.
1: صحيح.
4: واقع بالمأزق هذا وما في بعد الصحة يعني، والله لو مال الدنيا كلها
1: صح.
4: أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله، أقسم بالله لو مال الدنيا كلها ويرجع لي نظري مستعد أدفعه.
0: الله يشافيك ويعافيك.
4: مال الدنيا كلها
1: إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله الله يشافيك ويعافيك.
4: وتحياتي للأستاذ أحمد الطرام. يا أخي ضياء داوم ولا بعده؟
0: لسه بكرة إن شاء الله ضياء بداوم.
4: احنا بنعرف اليوم اني اليوم
0: ايه كنا بنعرف اليوم، بس هو مدد شوي
1: على ايش انه علي حافظ
0: متبعلك يا علي. هلا هو ضياء عم بسمعنا، فسمعك يا علي كمان.
1: شو يا ضياء، وينك يا ضياء؟
0: يسعد صباحك يا علي.
4: السلام وشكرا لك.
0: يسعد صباحك. يعني
1: انا نفسي افهم كيف رح يرجع هلا ضياء.
0: ضياء غايه بس مشاركاته موجوده. يعني هو بيشارك بكل حلقه يا جماعه،
1: بحس مهدد
0: يعني، بسمعنا كل يوم بيشارك على ال
1: بتشاركنا. طب منك بتشارك وبتشارك
0: ضياء. بعدين شارك بالموضوع وبعت لي مسج انه الفلوس وسخ الدنيا.
1: هيك قال لي.
0: بس انا بحب كمل الجمله حكايه، بس انا بحب هذا الوسخ.
1: انا كل يعني كل ستوريات ضياء هلا هاتوا الفلوس اللي عليكم.
0: وكمل لي الجمله سمعتيني. قال لي الفلوس وسخ الدنيا، بس انا بحب هذا الوسخ.
1: مش مشكله، فيش بعد هالوسخ. خلينا نقول له ناخذ كمان اتصال ونقول صباح الخير.
5: صباح النور.
1: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
5: الله يسعدك،
1: الله يسعدك، الله يسعدك، الله يسعدك يا رب. يا ابو عون، ابو عون شو الاخبار؟
5: تمام احلى بديك عبث. الحمد لله
1: الحمد لله. ابو عون يلا اختار لنا من بين الثلاث ابواب، شو الباب اللي بتختاره؟
5: شوف اول شيء السعاده تعني لي انه اهل بيتي يكونوا بخير وصحه وسلام، وانا بخير وصحه وسلام، واللي
1: بحبهم الله يديم لك احبابك ويخلي لك اياهم يا رب.
5: هاي اكبر سعاده
1: طبعا.
5: بس الابواب اللي بتحكي عنها كل واحد يختار الباب اللي ناقص منه، صح ولا لا؟
1: صح، هم بيكملوا بعض، بس يعني لا سمح الله كنت مخير.
5: السعادة موجودة، صحة موجودة، ورزق الحمد لله.
0: الله يديم عليك يا رب يا أبو عون.
1: يلا ما نحكي ما شاء الله ونحسده.
0: لا ما شاء الله، الله يديم عليك يا رب، الصحة والعافية والسعادة.
1: طب سؤالي، أنت حكيت لي السعادة بالنسبة لي العيلة صح؟ طب هل كان مفهوم السعادة بالنسبة لك بعد الزواج زي مفهوم السعادة بالنسبة لك قبل الزواج؟
5: يعني قبل الزواج إن أنا مبسوط وعادي، هذه إسعادة يعني. لكن لما تزوجت وشفت الأولاد وشفت الوضع والبيت، لا يا عمي تغيرت كامل. السعادة عمي سعادة بيتك، بيتك طول ما هو مبسوط وما شاء الله عليه. أنت
1: معك حق والله، مليون بالمئة
0: والله
1: جد. الله يخلي لك ياهم ويسعد صباحك، شكرا لك.
0: يعني قديه حلو هذا الشعور، امتنان يعني عنجد عنا شعور امتنان. قديه هو بقول لك أنا سعادتي في بيتي بولادي والحمد لله وضعي تمام، فالواحد بيحمد ربنا وبدور على السعادة.
1: طب إحنا سمعنا أراءهم وبدنا نرجع نذكرهم بأرقامنا 0784-463-31. أي حد حب يشاركنا عن طريق أو شو سبب السعادة بالنسبة لكم،
0: معك اتصال. صباح الخير.
6: صباح النور، كيف الحال؟
0: تمام يا ليث، انت كيفك؟
6: الله يسلمك، يسعد صباحك يا رب.
0: صباح الورد. ليث احكي لي شو بتعني لك السعادة؟
6: اول شيء المال ما بيجيب السعادة، الاموال بتجيب السعادة.
1: يعني مجموعة من الاموال، الالفات ما بتجيب، الملايين بتجيب. فهمت؟ شفت كيف فهمتك على الطاير؟
0: طب مين اهم، مين اهم عندك يا ليث؟ قل لي مين أهم، السعادة، السعادة ولا المال بالنسبة لك؟
6: المال.
0: المال.
1: الله.
6: المال بيجيب كل شيء. كل شيء بيجيب.
1: فخورة
6: بجيب
1: فيك يا لي.
6: بيجيب الصحة.
0: بيجيب الصحة المال.
1: إذا الواحد مرض بروح على المستشفى بحلها.
6: افهم علي. افهم علي. افهم علي.
0: أتفضل.
6: أنا هسا عندي عيلة، عندي أولاد، ماشي.
1: الله يخلي لك.
6: يعني أنا لما بدي أجيب لهم، الله يسلمك، لما بدي أجيب لهم أكل ومعيش مصاري أروح أضحك بوجههم يعني خلص شبعوا.
1: صح ما شبعوا لا.
0: لا طبعا
6: مرضوا لا سمح الله وبدي نروح على الدكتور أروح أضحك بوجه الدكتور وأحكي له وخلص مدفوع وأصل.
1: لا
6: مزبوط صح ولا لا؟
1: صح أقنعتني صراحة. أنت أقنعتني.
6: كل إشي مصاري كل إشي بحياتنا.
1: صحيح.
6: يعني ما فيش لا تحكي لي لا سعادة ولا صحة. يعني أنا بدي مثلا افرض زي ما حكيت انت بدي اصحى اليوم والله انا بدي اكون سعيد اليوم على سبيل المثال.
1: اوكي.
6: طب ما انا شركه الكهرباء صحوني الصبح 155 ليره فاتوره كهرباء.
1: طب اصحى مبسوط على اني في حد بصحيك. انا ما حد الصبح بيحكي معي فهادي يعني.
6: لا لا. يعني بحكي لك بشكل عام لو انا معي مصاري مش بضل سعيد طول اليوم صح ولا لا؟
1: صح معك حق. معك حق. وجهه نظر جميله جدا وشكرا لك يا ليث. يا جماعة احنا رح نتناقش في موضوع اللي حكى ليث لأنه فعلا حكى نقاط كتير حلوة بس
0: حلوة. بعد الفاصل.
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه.
8: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
7: تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
9: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
10: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL Tab 10L. أمنية من بيون.
11: الآن بلا عص الهشم اللعب.
12: تطبيق يوالت قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل. تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
13: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة

القصة ما خلصت هون، جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: كتر حلاوة. يسعد صباحكم جميعا مرة تانية ومكملين معكم بالموضوع الشيق اللي له أكثر من جانب وأكثر من رأي وأكثر من تفصيل. يعني أنا خلال البريك هلا يا جماعة عم ناخذ آراء الموظفين شو بتعني لهم السعادة. كل حدا حكى إشي بس كلهم أجمعوا على شغلة واحدة، الفلوس.
1: الفلوس. يعني أنا بحترم رأي ليث، كان رأيي صريح. قال لك إنه يعني أنا مثلا لما بدي أروح على الدكتور مش هأضحك بوجهه عشان يسدد لي فاتورة المستشفى، ولا هأضحك بوجه أولادي عشان أقدر أطعميهم. في الآخر الواحد بحاجة لمال. إحنا هاي قاعدة إحنا ما بنختلف عليها طبعا، إنه إحنا كلنا بنشوف إنه المال بوفر السعادة من كثير نواحي في الحياة. أول إشي أنت بأي إشي بنفسك هتقدر تجيبيه، لأنه خلص ما حد يحكي لي الناس اللي معها مصاري بتجيب كل شيء بنفسها فهي ببطل عندها متعة الحياة. لا عادي
0: فعلا، ما هو ده شيء واقع،
1: بتضلها تلاقي متعة في أي شيء جديد. ممكن تشتري جزيرة عادي، شو يعني ما زهقت من البراندات تشتري جزيرة، زهقت من الخبرية.

0: فيا جماعة السعادة يعني لها مفاتيح ولا لا؟ بس صحة صحة
1: ماشي. يعني موضوع السعادة معك أنا بهاي التفصيلة إنه مثلا السعادة بتقدر تشتري فيها كل شيء بدك إياه. إذا مثلا كنت بحاجة إشي بتشتريها، إذا أولادك بحاجة إشي كمان بتشتري. المال بتقدر تشتري كل شيء، بس أنا برأيي يعني الشخصي كأنا كرندا يعني
0: أوكي.
1: بحس إنه المال ماشي أساسي بحياتنا، وإحنا يعني لازم يكون معنا فلوس عشان نحس بسعادة. بس أنا بوجهة نظري إنه لا، أنا بالنسبة لي الصحة منيحة، عندي راحة بال، أولادي بخير، ما عندهم مشاكل، صحتهم منيحة، ما في أمراض لا عندي ولا عندهم. أنا بالنسبة لي هي بتسوى، بتسوى الدنيا كلها، بتسوى الفلوس كلها. يعني ما بحس إنه الموضوع مرتبط إنه لازم يكون معي مال عشان إذا مرضت أروح أتعالج. طب بلكي مرضك ما له علاج، لو روحت سافرت
0: يعني مرضه ما له علاج وكان فقير مثلا
1: الفاضي.
0: كيف بده يعالجه؟
1: الفاضي
0: ما جهتين. ممكن السعادة ممكن المال يعطي أمل.
1: إيش بده يعطي أمل؟ إذا ما كان اسمعي، إذا ما كان له علاج مرضه تمام ومعه فلوس الدنيا شو بده فيهم؟
0: طب نعتبر إنه ما كان معه فلوس الدنيا ومرضه ما له علاج، ممكن يلاقي أكتر مكان يحاول يوفر له.
1: طيب أقول لك شغلة،
0: بس ما معه مصاري وما في علاج. فإحنا ممكن نختار في الآخر راحة البال مع المصاري. ويعني مش شرط دائما بنربط الموضوع إن الواحد إذا كان معه كتير مصاري وفائد الصحة، لا عادي ممكن.
1: لا، في كتير ناس معهم مصاري وصحتهم منيحة وعايشين راحة بال ومبسوطين وبيسافروا وين ما بدهم وبيجوا وين ما بدهم وعندهم أكتر من مكان يقعدوا فيه ويستقروا عادي. في ناس كتير موجودة، بس إحنا بنحكي كأمثلة. يعني دائما مربوطة السعادة في المال. أنا بالنسبة لي كوجهة نظري لا، مش مربوطة السعادة في المال. بقدر أنا أكون سعيدة ويكون وضعي على قدي، بقدر أكون سعيدة ومعيش في فلوس كتير عادي.
0: ممكن طبعا عادي.
1: سعادة بتيجي بشخص، بزوج، بولاد.
0: يعني إحنا 80% من الشعب، 80% من الشعب الأردني عايشين بالحد المتوسط، فهم أصلا سعيدين بالموجود. بس إحنا لو بنضيف على السعادة سعادة وكان الواحد كتير مع مصاري ليه لا
1: يعني. إكسترا سعادة،
0: إكسترا سعادة،
1: إكسترا إكسترا توم هذا.
0: ناخد كمان اتصال من صباح الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيفك يا أبو محمد؟
2: الحج أبو محمد وسيد عبد الحميد وسيد عبد الحميد.
0: أهلا وسهلا بالأساتذة جميعاً، يعطيك ألف عافية.
2: بدي أقول لك شو كان يحكوا سيادي. أقول لك مدامك بتصلي احمد الله وشكري.
0: الحمد لله.
2: مدامك بتتحمل وبتحتاجيش حدا احمد الله وشكري. مدامك مدام حافي وبتحتاجيش حدا احمد الله وشكري. وقالوا المال بروح وبيجي زي الشعرة.
0: مليون بالمية، هو المال بروح وبيجي زي الشعرة.
2: كل واحد لها معنى طبعاً، بهز نهز. والمال والبنين مليحين بما يرضي الله، فاهم علي؟
1: صح
0: اوكي.
2: طب هاي اللي عندي حكيت لكم اياه.
0: استاذ ابو محمد،
2: الحاج ابو محمد
0: يعطيك الف عافيه.
2: حكيت مرتين، الله يطعمك الحج ان شاء الله.
0: تحيه لك ولاهل اربد جميعا اولا.
2: الله يحفظك وييسر اموركم ويجعلكم من اهل الجنه من الفردوس الاعلى ان شاء الله.
1: يسعدك.
0: يعني انت بايش بتلخص مفهوم السعاده بالنسبه لك؟
2: ايه،
0: كيف بتلخص مفهوم السعاده؟ شو مفهوم السعاده؟
2: انا بحب عادي ما شاء الله، بحب ان اكون مبسوط سعيد بحياتي والحمد لله مكيف
0: ان شاء الله
2: كثير وسعيد.
1: الله يديم عليك،
0: الله يديم عليك الصحه والعافيه والسعاده يا رب يا ابو محمد.
1: يسعد
0: ابو محمد،
1: يسعد صباحك
0: وتقبل الله يعطيك الف عافيه.
1: يعني بتحسي خلص هو لخص لك الموضوع، حكى فعليا كلام بتقدر تفكري فيه بتحسي 100% صح. يعني
0: علاقتك مع الله لحالها لما تكون قريبه، هاي
1: تكون قادر انت تجيب الاشي اللي بدك اياه بدون ما حدا يساعدك، تكون قادر تقوم، صحتك منيحه، بالك مرتاح، هذا لحاله سعاده فعليا.
0: الناس ما رندا ما بتفهم ايش فكره راحه البال. يعني بس تحكي بالها مرتاح ما بتكون الناس فاهمه ايش يعني. بس الشخص اللي باله مرتاح هو الشخص اللي ما عنده ديون، الشخص اللي ما عنده قروض، الشخص اللي اموره ماشيه سالكه في الحياه، الشخص اللي مرتاح بشغله.
1: حتى اللي عنده ديون ما عنده قروض، يعني بده يعيش بتعاسه طول حياته.
0: مش تعاسه بس مش راحه بال ديون. لانه بضل باله مشغول، راحه البال انه ما يكون عندي شيء.
1: طب احكي لك شغله، اقول لك شغله. موضوع الديون والقروض هذا جزء صار موجود بكل بيت،
0: بتلاحظي هذا
1: يعني جد. يعني ما في بيت ما عندهم قرض، ما في بيت مش مديونين، فهذا جزء من حياتنا صار. يعني عادي جدا ان يكون واحد عنده قروض وعنده ديون وعايش سعيد، فطبيعي. يعني انا ما بلخص موضوع ان انا حكون تعيس وانكد على حالي طول حياتي كلها اللي انا عايشها.
0: اكيد لا، هذا مو تلخيص
1: طول شبابي عشان انا عندي ديون وعندي قروض.
0: هذا مو تلخيص السعاده، هذا تلخيص راحه البال.
1: انا بالنسبه لي مفهوم راحه البال، مفهوم السعاده، السعاده بتيجي بالصحه، براحه البال، بشخص او زوج حنون عليك، باولاد يكونوا يحنوا عليك، بدوام، باصدقاء، فاكثر من شيء. يعني السعاده مربوطه بحياتنا، بنقدر هيك نتطرق لها واحد واحد. هلا انا اذا انا كان بالي مرتاح وبيتي منيح و وزوجي منيح بس أباجي على شغل مو منيح، شو الفائدة؟ ما أنا أقضي بالشغل أكتر من بيتي. فالسعادة مربوطة بأكتر من جزء بالحياة.
0: هو بنقدر نحكي هرمون الدوبامين والسيروتونين والكورتيزول وكل جميع الهرمونات وهرمونات السعادة ترتبط جميعها، بنقدر نحكي براحة البال، بالاكتفاء الذاتي، بأنه الواحد يصحى الصبح عارف أنه هو أموره تمام، أنه صحته تكون ممتازة، يكون بين ناس بتحبه، يكون شخص بيشبه حاله. في كتير ناس عايشة بحياة وبواقع مش لإلها، حتى ما بتقدر تنام مرتاحة. سعادة كمان مرتبطة إلها كتير مفاتيح، بأنه أنا شخص قادر أنجح، شخص قادر أتقدم، شخص قادر أنه أنا باليوم بهذا المكان لقدام بقدر أكون بهذا المكان. ممكن نربط السعادة كمان بالمال، لأنه أحياناً الواحد بحاجة للمال بحياته، ولكن إذا هذا الإشي غير متوفر، السعادة إنه أنا أكون مبسوط وعندي قناعة تامة برغم كل الظروف اللي بحياتي إنه أنا بقدر أكمل وبقدر أمشي وبقدر أعيش طبيعي. فدايماً يا جماعة قدروا النعم اللي عندكم، قدروا إنه أنا بني آدم عم بصحى بصحتي، قدروا إنه أنا بني آدم أهلي ما شاء الله موجودين، قدروا إنه أنا بني آدم عندي نعمة الراحة، عندي نعمة الهدوء، عندي نعمة الصحة. يعني في عنا كثير نعم إحنا ما بنقدر نقدرها غير لما نفقدها. حتى أحياناً بتكون النعمة عنا بحياتنا هو شخص منيح وشخص بحبنا وشخص بحب يكون موجود معنا، شخص بدعمنا. هاي النعمة كمان لما تروح إحنا بنبلش نحس بقيمتها. لما يكون في عنا تعدد خيارات بنبطل نحس بنعمة الشخص الوحيد يلي فعلاً كان واقف معنا بكتير ظروف صعبة. فعشان هيك دائماً لما تحس حالك بموقف أنت عم بيكون في قلة تقدير وعم بيكون في عدم شكر للنعمة، معناته أنت شخص عم بتعيش بطريقة كتير غلط. دائما تشكروا النعمة اللي انتوا فيها والله يديم عليكم السعادة.
1: آمين. طبعا دائما السعادة بتبلش من عندك، من جواتك. إذا أنت عندك صحة نفسية، وإذا أنت عندك تقبل زي ما حكيتي، وإذا أنت قرار أنك أنت بدي أكون سعيدة وأنا بدي أبني حياتي بسعادة وبدي أعيش اللي حولي بسعادة. ودائما بنحكي السعادة مربوطة بالناس اللي حواليك، بيئتك. دائما ابعد عن الناس السلبيين، ابعد عن الطاقة السلبية، ابعد عن الناس اللي بيقولك لازم يكون معك مصاري عشان تعيش بهالبلد، لازم يكون معك مصاري عشان يكون تشتغل شغل منيح، لازم يكون عندك واسطة عشان تشتغل شغل منيح، لازم يكون معك مصاري عشان تعيش براحة بال وتعيش مرتاح أنت وولادك. لا، بتقدر تعيش مرتاح أنت وولادك، بتقدر تعيش براحة بال، بتقدر تشتغل على نفسك وبتقدر تشتغل شغل منيح. مو ضروري يكون معك فلوس لتحس بسعادة. بلش أنك أنت تاخد قرار أنه رح أكون سعيد بوضع اللي أنا فيه، أتأقلم بالوضع اللي أنا فيه، صدق بتكون سعيد.
0: طيب، بما أنه إحنا حكينا هذا الموضوع قبل شوي، كان في عنا خلاف على موضوع اللي مثلا هل المال ممكن يصنع السعادة. ففي شخص بيحكي إذا كنت تعتقد أن المال هو مفتاح السعادة فأطول دراسة في تاريخ هارفارد تقول غير ذلك. في دراسة امتدت على ما يقارب 90 عام، في هدول الباحثين تابعوا حياة مئات الأشخاص عشان يعرفوا إيش اللي بيصنع حياة أطول وأكثر سعادة، وكانت النتيجة مفاجئة إنه ليست الثروة ولا الشهرة ولا الذكاء ولا حتى الجينات، بل جودة العلاقات الإنسانية. وأبرز ما توصلت إليه الدراسة والعلاقات إنه العلاقات الدافئة والمستقرة ترتبط بعمر أطول وصحة جسدية ونفسية أفضل. وجودة العلاقات تعتبر أهم إشي، ومن كل ما هاي الجودة بتصير وكل ما كان الشخص اللي بحياتنا أفضل، أو بتقدر تحكي وجود شخص أو شخصين أنت بتثق فيهم، بفوق قيمة مثلا عشرات المعارف. فالوحدة المزمنة بتزيد خطر الاكتئاب والأمراض والتدهور المعرفي والوفاة المبكرة.
1: والعلاقات الوحدة
0: الصحية لا تلغي ضغوط الحياة، لكنها تجعلنا أكثر قدرة على تجاوزها. فالطبيب النفسي روبرت ويلن لآخره بحكي العلاقات الجيدة تجعلنا أكثر سعادة وصحة، وهذه الحقيقة تستمر طول الحياة. وفعلا أنتوا شوفوا جمال الحياة لما يكون في بحياتك شخص أو شخصين تقدر تحكي لهم كل إشي بتثقي فيهم.
1: هذا الحال رزق، رزق رزق من عند ربنا. إذا أنت بتقعدي مع شخص بدون فلاتر زي ما بيحكوا أو بدون حدود، وأنت قادرة تحكي معه وقادرة تحكي له كل شيء جواتك، هذا رزق. نعم، عند ربنا. يعني نفقد هذا الإشي بالجيل هذا اللي ما عندهم هاي الترابط أو ترابط الأصدقاء اللي عن جد حقيقيين. بتحدقيها صحبة أنت وياها، بعد شهر بطل صحبة. طب مش كان صاحبتك؟ شو صار؟
0: عنجد
1: قال والله عملت فيه موقف.
0: هذا يعني موضوع طويل.
1: الجيل القديم يعني وضعه تمام
0: بالأصدقاء. طيب،
1: خلينا نحكي لهم كمانين عن أسعد الدول ترتيبا.
0: يلا
1: هلأ بقول لك ترتيب العربي للدول يعني نبلش بالإمارات. الإمارات طبعا سعيدة يا جماعة، أكيد سعيدة.
0: طب ليه سعيدة؟ فكرك عشان الصحة؟
1: لا وضعها منيحة، وضعها منيحة. الإمارات هي أخذت مرتبة 20 عالميا، قطر أخذت 32، السعودية أخذت 33، البحرين أخذت 43، الكويت أخذت 45، ليبيا أخذت 70، الجزائر 84، المغرب 85، لبنان 88. عند لبنان بحسهم أهل السعادة وأهل الكيف وأهل الانبساط،
0: مش معهم مصاري.
1: الأردن معهم مش مصاري بس مبسوطين. الأردن أخذت مرتبة 90، يعني تمام وضعك الأردن. الصومال أخذت 98، فلسطين أخذت 104، تونس أخذت 111، هلأ سوريا أخذت 150، اليمن هي أتعز دولة عربية أخذت 152.
0: يا حبايبي أهل اليمن
1: والله ما في زيهم عاد،
0: والله بجننوا.
1: يلا بس اسمي حلوة. الأردن أنا كتير حبيت موقع الأردن، موقع الأردن على فكرة مرتبة كتير منيحة، يعني إحنا بالمرتبة
0: 90
1: 90. يعني لبنان انت تخيلي احنا لبنان 88 واحنا تحت لبنان 90،
0: احنا بنصير ديتول احنا
1: بس يعني هذا الاشي عالميا. انت متخيلي انه احنا كأردنيين
0: هذا كدول عربية، انت قلتي
1: عربية بس من ضمن يعني عالميا بس الدول العربية.
0: اوكي بس اول واحدة الامارات. شوفوا انا بتوقع انهم يرتبوا الموضوع على حسب الوضع الاقتصادي مش على حسب
1: يعني. انا هيك حسيت بصراحة الخليج بالمرتبات الاولى،
0: السعودية والامارات
1: والبحرين والكويت، يعني بتحسي انه يعني
0: يعني أنا ما بشوف في عند الإمارات هالقد بدنا نيجي للواقع سعادة ذاتية. أنا لما مثلا بروح على دبي وهيك ناس بيجننوا وما شاء الله عليهم، بس ناس حياتهم كلها شغل وكلها تعب وكلها، فهم أصلا ما عم بيلاقوا وقت يستمتعوا بالمصاري اللي بيجيبوها من الشغل.
1: ما هو
0: بس الحمد لله عنا هون.
1: بس بتحس دبي الإماراتين أوكي شغلهم طويل بس دخلهم كتير منيح. نعم. جدا منيح يعني جدا. دول الخليج بشكل عام دخلها كشغل جدا منيح، عشان هيك بتحسيهم من أسعد الدول العربية الموجودة. بس أنا كتير انبسطت صراحة على مرتبتنا في الأردن، إحنا 90، حتى إحنا متأقلمين مع وضعنا مبسوطين بالوضع اللي احنا فيه.
0: هو بس في مقلب بياخده الشعب الاردني احيانا لما يقرر انه هو بده يطلع برا ويستقر ويسافر. بس يروح على الامارات ممكن بسمع الراتب انه هو 2000 3، فهو
1: بس ما بيكفي،
0: بينبسط بصير يحكي شو 2000 3، انا هون راتبي 400 و300، لا انا بطلع هناك. ولكن بيكتشف انه هناك الحياه جدا اغلى بمراحل كتير عاليه، الاجار اغلى، المواصلات اغلى، الترفيه اغلى، فكل شيء بيكتشف انه هو اغلى. بيكتشف انه 2003 زي ال 150 دينار عندنا بالأردن
1: بوفر.
0: فما بيوفر. فعن جد هيك هاي نصيحة لكل الشباب قبل ما توقعوا، والبنات اللي عم فكروا يغتربوا ويروحوا، إذا ما كان الراتب جدا مناسب وبتعدى جدا المراحل ويكون كل شيء مأمن، لا تخاطر هاي المخاطرة لأنه ما حتكون سعيد.
1: صح 100% معك حق إنه يدرس الوضع قبل ما يروح، لأنه عشان ما ينخذل ويترك شغله هون. كتير سمعنا قصص هيكلين فعليا، بترك شغله هون إنه شغله بكون منيح، بروح على 2003 بصرف أكثر من هناك، ما بقدر أوفر، برجع لا اختار شغله هاد ولا شغله هاد. فأدرس الموضوع منيح قبل ما تفكروا بالغربة يا جماعة. طبعا احنا مكملين معكم بموضوع السعادة ونسمع كل آرائكم على 0784631 عن طريق واتساب او عن طريق اتصال فاصل، ومكملين معكم
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
4: إلك عجاج؟
5: لا.
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي الأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية ويعدها انتهاكا سافرا لسيادتها، ويدين استمرار استهداف ميليشيا الحوثي السفن التجارية في البحر الأحمر. مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتعمدة لاستهداف المدنيين والمنشآت في جنوب السعودية ويعدها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية واستخفافا متعمدا لاستقرار المنطقة. الاعتداءات الحوثية على السعودية أسفرت عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال. السعودية تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية الأعيان المدنية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وتؤكد حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وزارة الطاقة السعودية تفيد بأن الاستهدافات تسببت بنشوب حرائق مما أدى لتوقف مؤقت لبعض العمليات. الأردن يدين قيام جمهورية ناورو بفتح سفارة لها في القدس. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 8 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508 23 و0799 73 79 98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
8: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
9: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: بنتك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها
2: قالت شو قلت مش وقته مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته أنا

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: مع

0: خير يا صباح الورد. مرة قلتي لي معك مرة أصبح عليهم ثلاثة. يلا هاي المرة الأخيرة. صباح الورد يا جماعة على كل حد عم بسمعنا وكل حد عم بشوفنا. مكملين معكم مواضيعنا، موضوع السعادة والمال وراحة البال والصحة المنيحة. بس أنا بدي أحكي عن موضوع تاني، ناخده هيك من جانب تاني، السعادة كمان والمال. هلأ لين آخر فترة عم نشوف البنات عم عندهم مقياس محدد للزواج. يعني أنا بدي أتزوج، بتقدم لها العريس تمام، بتقول له عندك بيت، أدي راتبك، بتقدر تسفرني كل سنة مرتين، بتقدر تسوي لي عرس فخم، بتقدر تجيب لي فستاني من البلد الفلاني، بتقدر تقدر تقدر. فبيجي هيك كتير طلبات على موضوع الزواج. بس بنحكي شغلة كتير مهمة، انت اذا اخدتي او تزوجتي عشان الفلوس، في مثل بيحكوه كتير بنسمعه، يا ماخد القرد على ماله راح المال وضل القرد على حاله. يعني انت اذا انت بتفكري تاخدي شخص او تتزوجي او ترتبطي او تاخدي شريك لحياتك عشان الفلوس، هذا اكبر غلطة بتعمليها. لانه فعليا اذا انت بكرة لا سمح الله خانك، الفلوس ما رح تفيدك. اذا بكرة زعلك، اذا بكرة هانك، الفلوس كمان ما رح تفيدك. فكوني عقلانية بموضوع اختيار الزواج او اختيار الشريك. الفلوس وضع يكون مرتاح، انا ما عندي مشكلة، بالعكس كتير منيح انك تاخدي شخص وضع مرتاح ويهنيكي ويخليكي مو بحاجة حدا. بس بنفس الوقت خليكي عقلانية بموضوع الزواج، وخليكي فكري أكتر من مرة إن أنا بدي أخذ هذا الشخص لأكمل حياتي كلها معه، هذا الشخص يكون أبو أولادي، هذا الشخص يعيش معي على الحلوة والمرة، مش بس على الحلوة، راح يكون معي على المرة قبل الحلوة. خليكي بهاي التفاصيل وبهاي التفكير، ما يكون وضع منيح، وضع مرتاح، ما يخليكي بحاجة حدا. ويكون إنه ما تحكي أنا بدي شخص ما يشغلني، أنا بدي أعيش ملكة، أو بدي شخص يفتح لي بزنس.
1: شوفي بس
0: يفتح لي مشروع.
1: حكيتي صح صح كده صح، بس أنا أحياناً بحط اللوم على الرجل بهذا الموضوع.
0: ليه؟
1: لأنه هو بدخل عليها دخلة الأسد، أنه أنا بدي أعمل لك وأنا بدي أسوي لك وبدي أعمل لك عرسك بأحسن مكان وبدي أسوي لك هذا وبدي أجيب لك فستان من تصميم فلان الفلاني وبدي وبدي وبدي. فلا تستغرب لما أنت تعطيها المجال وتفتحي لها الأبواب على زي ما بكون مصريها، أنه أنت أطلب اللي بدك يا وشو ما بدك وتمني. وكتير يعني في كتير زنام بيعرضهم انه انا بشتري لها، انا اشتريت لها الماس، انا بدي اشتري.
0: طب ليه دخل معها من هذا الباب؟
1: دخل من هذا الباب
0: لأن هي من الاساس بتحب هذا الباب.
1: لا لانه هو عنده نقص داخلي وما بيقدر يعوضه غير بهاي الشغله،
0: وهي عندها نقص تكمل لها اياه.
1: فهلا انت اسالك سؤال عادي، اسالك سؤال. اجاكي رجل يوم من الايام وقال لك انه يا رندا انا مثلا، بتحكي له مش بدنا نشتري ذهب، بحكي لك معي كمين الدينار للمئة ألف، أطلب الذهب اللي أنت بدك إياه.
0: ليه أغراني بالذهب؟
1: هيك قال لك، هو قال لك هيك، بدك تقولي ليش تغريني بالذهب بدك تقولي. ولا بتحكي له شكرا ويسلم إيديك.
0: لا يسلم.
1: شكرا ويسلم إيديك. طيب. تروح محل الذهب تشتري قد ما بدك، ممكن تشتري بخمسة، ممكن بعشرين، ممكن تشتري بالمية. صحة صحة صحة صحة، ده عشان أغراها بالذهب. أوكي. بعدين انت بتشتري قد ما انت قد ما هو معطيك الصلاحيه بتشتري. فليه بعدين بنصدم انه انت مثلا اشتريتي بمبلغ عادي، مبلغ عالي سوري، وانت هو معطيك هاي الصلاحيه، ليه بنصدم لما يحكي لها بس نتجوز انا بدي اشتري مثلا طابق رابع معروف بمنطقه دير غبار، ولو كان حق البيت 300 الف انا مش فارق معي. وبعد الزواج لما يجوا بدهم يتزوجوا فعلا خلص، بدهم يطلعوا مثلا، بدهم مثلا ينقلوا، بدهم يروحوا ويجوا، بتكتشف انه الموضوع لا، هو اشترى لها بيت يمكن مساحته 80 متر وما له دخل ابدا بالموضوع. وصفاته بزعل. طيب. لما تحكي له ما انت حكيت لي، هون لا تعتبر مادية، بيعتبر هو النقص منه انه هو ورجاها واحد اثنين ثلاث، وما يتوقع من حدا انه يورجيه كل هذا الحكي. ويحكي لا انا حتى حد حط قدامي حبة كيك وقال لي كلي كيك، بدي قاعد احكي لا هلا فكرني مفجوعة. لا
0: انا ممكن الكيكة. اعترض معك بهاي الشغلة، لانه ياما سمعنا ناس انهم تعرضوا لاختبار الزواج كتير كتير عملوها
1: بتحددي.
0: لا كتير عملوها فعليا شباب، وعملوا اختبار للبنات بالزواج انهم هم طمعين او مو طمعين، او ماخدينهم عشان الفلوس او مش ماخدينهم عشان الفلوس، ويقولها بدي اجيب لك روحي اختاري من تبع الذهب شو ما بدك، وشوف اذا اختارت كتير عالي هاي فعلا شخص طماع وماخدته عشان فلوسه. كتير سمعنا هيك شغلات، وكتير سمعنا انه حالات طلاق صارت او حالات انفصال او حالات فركش للزواج كله من هاي الشغله، انه هو عمل اختبار زواج واختبار طمع واختبار انه هي عينها مليانه او عينها مش مليانه. انا معك هذا الموضوع، وانا بنت فعليا لو اجاني واحد حكى لي بروح اشتري اللي بدي اياه راح اشتري اللي بدي اياه، ولو واحد حكى لي بدي اشتري لك بيت بالمكان الفلاني كتير فخم راح انبسط واكيف. بس انا بحكي شغله، انا ما بحكي انه هو يكون كريم او انه هو وضعه المادي كتير منيح، هو يعني بده يجيب لي عادي يجيب لي. انا بحكي انه في بنات عندهم شغله، انا ما باخذك اذا انت ما معك المبلغ الفلاني بالبنك. وكتير ناس بنسمع انه هو بقولها ابوه جيب لي كشف ضمان،
1: صحيح.
0: جيب لي حسابك بالكشف راتب وحسابك بالبنك. هذا الاشي شو بتيبني شخصية عندك يعني صح. أنا مثلا بكرة بروح بخونها وبجيب لها السيارة الفلانية وبتسامحني
1: طبعا.
0: بكرة بضربها وبجيب لها السفرة الفلانية كمان بتسامحني
1: طبعا. هيك نزلت من قيمة حالها أصلا
0: 100%. هي بنت شخصية عنده أني أنا بمشي كل شيء بمشي معي بالفلوس.
1: هذا الموضوع مختلف.
0: هذا الإشي كتير غلط
1: لأنه من أول فهمان أنا وضعي مش مش مش مناسب أنك تطلب هاي الطلبات. فخلص لما تبلش تصير مادية بحكم وضعه أو وقتها تعتبر يعني دليل على جوع
0: من حالها.
1: طبعا أكيد مية طبعا مية. فما تستغرب بعديها بس هتلاقي بس تلاقي الشخص أو شريك حياتها عم بيدور مكان تاني أو عم بفوت بطريقة تانية أو عم بطلب الانفصال لأنه هو بني آدم يعني يعني العلاقة الزوجية بتعتمد على أنه هذا الشخص أنا مش أنه أنا أستفيد منه ولكن هو يلبي احتياجاتي أنا لبي احتياجاته. بس فكرة أنا بس بضلني أعطي أعطي بدون ما أنا أخذ أشوف بس البني آدم اللي قدامي بس بده يأخذ لا صراحة. ففي كتير ناس أنا ما بلومهم على خياراتهم بالحال لأنه بيكونوا أصلا اختاروا شريك غلط. بس في ناس تخيل يا رندا هون بنحكي عن طبقة الثرية ما عم نحكي عن الطبقة بيختاروا فعلا البنت الماديه. هم بيحبوا البنت الماديه بيحبوا البنت اللي كثير بتصرف.
0: ليه
1: هم هيك بيحبوا؟ ما بيحبوا البنت اللي بتحكي لا حرام ما بدخل يدفع معبيين. والله جد بصير يعني فكرتهم مش بس هيك بصير يحكوا لا انا بدي اياها تطلب وتتدلل وتسوي بدي اياها وانا بحبها هي تضلها تطلب. وعن جد هو بصير يطلب منها هذا الطلب انه انت اطلبي اللي بدك اياه لا تحكي لي انا ما بفكر باي طريقه ثانيه.
0: ما بيكون بعمل إشي غلط
1: يعني هلا ما بنعرف الغلط موجود سواء هيك ولا هيك الغلط.
0: ما هو ما في شخص لهالدرجه منيح وبحب مرته تصرف. عارفين يا جماعه كل رجال العالم ورجال الاردن وزلام الاردن ما بيحكوا بالعاميه ما بيحبوا مرته تنزل على السوق ما بيحب مرته تصرف. واذا بكان معطيها البطاقه بقول لها مشان الله روحي.
1: طب لو بدنا نعمل نسبه لو بدنا نعمل نسبه بين 10 رجال كم بطلع واحد فيهم عينه زايغة أو ممكن بلفه بدور من العشرة؟
0: 11.
1: معناته إيش هي تختار؟ مع أنه 11
0: هلا شوفي خربانة ما بنحكي عن موضوع أنه يكون عينه زايغة ويكون هو مثلا السوانجي يكون لا في موضوع أكبر من هيك. يعني إحنا ما نوقف على أنه هو مثلا عينه زايغة بس
1: تذكر الحلقة اللي عملناها
0: عينه
1: تذكر الحلقة اللي عملناها عن لو مثلا هلا نحط لك بحسابك البنكي مليون إيش ممكن تعمل؟ شو كانت أغلب أجوبة المتزوجين؟
0: بتزوج مرة تانية فعليا.
1: تمام. في ناس استغفر الله العظيم يعني عم بيصير فيهم زي هيك بسبب نياتهم. مش أغلبهم أنا سمعت أراءهم كلهم تقريبا كانت نفس إشي إلا اللي مش متزوج بحكي لك ده تزوج ثلاثة. فهمتي كيف؟
0: فعلا معاكي حق دايما إن هو الرجل أول ما يصير معه شوية فلوس بتلاقيه هوب جوز عمرته
1: مثلا
0: واسمه وراح وياها وراح اجى وياها ونزلها السياره الفلانيه وعملها وشرى لها بيت دائما معروفه
1: هاي. الثانيه بتيجي بتاخذ كل شيء على الهدا. الاولى بتكون
0: بس مرجع لوين
1: تعبانه
0: مرجع
1: معه عايشه
0: الاولى
1: بس يعني بحكي الاولى بتكون عايشه معه كل تفاصيل حياته. الثانيه بتيجي خلص جاهز الامور وجاهز الدنيا وجاهز العالم.
0: لهيك اغلب النساء في الاردن او في الدول ما بدي احكي اغلب النساء يا جماعه تسعى انها تطفر جوزها يعني ما بتخلي بجيبته ولا فلس. ليه؟ بتقول لك خليه طفران عشان ما يصير معه مصاري عشان ما يتجوز علي.
1: ما بصير مصيبة.
0: يعني أنا بحكي له بدي متطلباتي أنا وأولادي وبدي وبدي وبدي خل الأشياء المش مهمة قبل الأشياء المهمة.
1: قصدك بتكرهيه بالزواج مش بتخليه طفران.
0: لا بتخليه طفران خليه طفران عشان هو ما يجمع وما يتجوز عليك. هاي الخدعة أغلب البنات بيعملوها لين يعني. بخلي يجيب الأشياء المش مهمة قبل الأشياء المهمة ودائما محوش مصاري بياخد قروض ودائما عليه ديون عشان ما يتجوز عليها واحدة تانية.
1: يعني في ناس بيعملوا
0: في وجهة نظر
1: في وجهة نظر. شوفي أنا دائما بوجهاتك النظر أحيانا دائما يعني بكون بحكي لك لأنه عن جد هي وجهات النظر تختلف من حد لحد في هذا الموضوع
0: من وضع لوضع
1: من وضع لوضع. بس إذا إحنا بدنا نعمل ترتيب عالمي أو إذا بدنا نحن نصنف الموضوع صح نسبة وتناسب مكتشف إنه هيك خرباني أو زي ما بقول كده ميت وكده ميت أخاف مني صراحة. فإذا أنت الشخص مش قد الحكي اللي أنت قادر تحكيه ما تيجي تمسك البنت تحكي لها بس نتجوز أنا بدي أشتري لك فيلا على البحر وبدي أشتري لك السيارة اللي بدك إياها وبدي أعمل لك وبدي أسوي لك بس عشان ترضيها. لأنه أنت أول إشي ما بنقدر نصنف البنت اللي قدامك مادية لأنه أي بنت في العالم بتحب تستمتع صح. بحياتها مين ما كانت حتى لو بنت بحياتها ما شافت يعني بحياتها ما شافت أموال وما بتعرف أول بنت كتير معها أموال البنت بهدفها بالحياة البنت هدفها بالحياة أنها تستمتع. فلما يصير هذا الموضوع وتيجي أنت توهمها بكل هاي الأوهام وتحكي والله وافقت معناته هاي مادية لا أنت شخص عندك نقص أنت شخص عم بتلغي وجودك عم تلغي هيبتك عم تلغي حضورك وعم بتحط أول إشي قدامك المصاري لأن أنت مش مقتنع لا بشخصيتك ولا بشكلك ولا بهيئتك ولا بوظيفتك. فلا يا جماعة كون إحنا صريحين مع حالنا ومع الشخص اللي قبالنا فكونا من كلمة البنت اللي قبالي مادية والبنت اللي قبالي مادية. ترى في بنات إحنا لو الشباب فعلا يعرفوا قديش البنات إحنا بنصرف على على على البشرة وعلى الشعر وعلى الحياة وعلى الدنيا وعلى القصص اللي بتصير معنا وعلى الحفلات اللي بتصير زواج وخطبة وحنة وكل مرة بدك بتدمروا عاطفيا. هاي بتاخدك على مصاريك لما يكون وضع مختلف، يعني في ترند جديد طالع بطلع من سيارة قديمة بدخل سيارة جديدة نجحت باختبار السيارة. ما بعرف إذا عمرك حضرتيه.
0: لا وفي شغلة تانية لين كمان
1: اصحوا يعني
0: أغلب البنات عم نشوفهم آخر فترة، أنا قاعدة ما اخترحتي هو قطع علي أغلب البنات عم بعود معهم آخر فترة لين شو بحكي تحكي لي شغلتين مهمين تقول لي يخوني وأبكي بسيارة فخمة ولا سيارة معفنة. لا بسيارة فخمة يخوني وأبكي بفيلا ولا بشقة.
1: بس هاي
0: شو المرحلة صعبة؟ شو المرحلة اللي وصلت لهاي إنه ليه فكرت بموضوع الخيانة؟ يعني أول بارت في حياتها أخذ موضوع الخيانة قبل ما تتزوج. فإحنا رح نكمل معكم هاي التفاصيل كاملة ونقاشي أنا ولين الحاد بس بعد الفاصل.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
6: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
7: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك أند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك أند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
8: من شمال الأردن لجنوبها أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL Tab 10L. أمنية من بيون.
1: كل ابتسامة وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى. في جامعة الزرقاء أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة، حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة. في جامعة الزرقاء تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-00.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: العين يا عيني على الأجواء.
1: يا صباح الخير يا وش الخير.
0: يا صباح النور.
1: يا صباح النور يا صباح الهنا يا صباح السعادة. يا صباح الخير يا وش الخير.
0: هيك هذا الصباح ندري يا جماعة نصير نبدل هذا الصباح بصباحنا. هيك صباح النور يا صباح الفل يا صباح العسل كده يعني حضرتك يعني صباح فرفشة.
2: يعني أنا بحكي ترى إنه هو يخلينا يا هاي كل يوم الصباح بدل صباح الخير مع صباحنا اللذيذ واللزوز بيكون.
0: قول
1: يا صباح النور يا صباح الهنا يا صباح السعادة يا صباح الخير يا وجه الخير.
0: الله يسعد صباحك الله يسعد صباحك. طب خلينا رندا نقرأ المسجات اللي وصلتنا على 0784-463-31. بس قبل بدها تحكي إشي رندا.
2: لا قبل عن موضوع المسجات كتير ما صلنا مسجات وأراء مختلفة الناس عن السعادة ناس عن الزواج. بس بدنا نحكي لهم شغلة إنه موضوع لين الزواج موضوع الهدايا وموضوع هاي التفاصيل الصغيرة قدي بتأثر بالشخص. يعني مش شغلة بسيطة ممكن ما تكلفك كتير بس هيك تبلش يومك بإشي حلو مع زوجتك مع أختك مع إمك هيك تحسسها بالسعادة تحسس إنك أنت موجود
0: طبعا.
2: هيك كلهم كمان إذا هم حابين يجيبوا هدايا بآخر فترة هلأ العيد ميلادهم شهر 9 شهر 10 شهر 11 بنحكي لهم إنه لينك أند كو في سيارات جديدة نازلة عندهم من مجموعة البستنجي رح تكون سيارات مميزة جدا
0: وحلوة
2: جدا. فأي حدا حاب يجيب هدايا بشهر 9 بشهر 10 لينك أند كو هي جاهزة تعطيك هدية مميزة سيارة مميزة وقيادة مميزة مش بس موضوع إنك تشتري سيارة وخلاص. لا هي سياراتهم جدا مميزة جدا حلوة جدا عملية يعني تشتريها وبتنساها العمر كله بضلها معك.
0: صح فعلا أنا يعني بفتخر بفعلا وجود مثلا زي بدنا نحكي لينك أند كو وجودهم معنا خصوصا بالأردن فعلا صنع فارق جدا كبير كعلامة تجارية وكعلامة فعلا جدا مميزة من جميع النواحي من ناحية التوفير من ناحية المظهر من ناحية الاستعمال من ناحية الراحة. كتير عم بسمع فيدباكس إيجابية عن لينك أند كو كتير وبطلت الناس تتوجه لموضوع قديش في سيارة ترند قد ما عم بتوجهوا لموضوع قديش في سيارة عن جد عم تخدمني عمليا عم بيكون منظرها حلو ومريح للعين وعم بيكون أصلا أشكالهم مختلفة. يعني احنا زهقنا اشكال السيارات التقليدية هم فعلا عندهم طابع مختلف ففكرة انه يجيهم هدية زي هيك
2: وبعدين
0: احلى من الهدية انه حتى بعد الهدية انت ما عندك مشاكل ولا في اشي لا بتأمين ولا بضمان ولا في قصص كل امور بتكون سهلة وميسرة. فهاي بنقدر نحكي لها
2: احلى هدية
0: احلى هدية في العالم
2: هدية هاي مميزة.
0: بس في حد هلا تضل الناس تجيب هدايا سيارات
2: بتجي في ناس كتير بتجيب هدايا سيارات حتى لو تقسيط يا جماعة عادي
0: مش مشكلة
2: حتى لو قرض عادي جدا المهم تجيب لي هدية. يعني بدنا نشكر مجموعة البستنجي على هذا الإصدار الحلو من لينك أند كو عن جد سياراتهم مميزة وحلوة وأي حدا ما شاف سياراتهم يفوت على صفحتهم ويشوف سياراتهم إنه فعلا مميزة
0: فعلا. يعطيكم ألف عافية. وكمان رندا أنا لاحظت أن البستنجي هلأ من جديد عم بيكون لهم ظهور جدا مخيف عند كتير عالم. يعني صار مين فينا ما بيعرف مثلا بستنجي مين فينا ما بيعرف لينك أند كو فصارت كل الناس خلص بتقدر تميز هذا المكان وحتى الإيفنتات اللي عم بيعملوها من جديد جدا جميلة وجدا حلوة. فبحب حتى أنهم كماركتينج كسوشيال ميديا عم بدعموا وعم بيحكوا عن شغلة فعلا مميزة. يعطيكم ألف عافية. وخلينا ناخد مع بعض اتصال من صديقنا الصدوق محمد شمس. سعد صباحك.
3: صباح الفل كيف الحال؟
0: كيفك يا محمد؟
3: والله من الله بخير الحمد لله.
0: وينك وين الغيبة؟
3: وين هالغيبة؟ إلي شهرين كاملات ما معي رصيد فصلت خطي.
0: ليه؟
3: شفتي عشان أنا المعينات ما بستخدم اتصال كثير.
0: أريح لك أريح لك هدول الناس اللي بيختاروا راحة بالهم.
3: والله
0: طيب يا محمد
3: بس انا دائما ببعث لكم مسجات والله
0: احنا صراحه ممكن راح علينا مسج تبعك اليوم بس هلا كنا نقرا كل المسجات بس احكي لنا اليوم كسبنا صوتك شو رايك انت.
3: انا حكيت انا يعني انه انا حابب دائما احكي معكم بشارك
0: اهلا وسهلا بس البرنامج
3: بالمهلي. كيفك رندا شو اخبارك؟
2: تمام انت كيفك يا محمد؟
3: والله الحمد لله تمام الحمد لله
2: طول الوقت
3: بخير احنا بخير الحمد لله
2: طبعا يا محمد يسعدك
3: الله يسلمك. شوف انا حكيت عن موضوع الرزق وموضوع انه الناس اذا معها مصاري ترتاح او ما بترتاح والصحه او المال. شوفي ربنا نفسه ربنا حكى المال ثم المنون لانه المال هو بيجيب كل شيء. هسه بالوضع الحالي اللي احنا فيه زمان غير هسه بالوضع الحالي نحن فيه المصاري كل إشي بالدنيا. بدك تتجوزي بدك مصاري
0: صح.
3: بدك سمح الله بدك المرأة ما بتخلف بدها تخلف بدها عملية بدها مصاري. الولد مرض بدك مصاري. بدك تأكل وتشرب بدك مصاري. بدك كل شيء بده مصاري
0: صح.
3: فالوضع حاليا إحنا كلنا لما نشتغل ليه نهار لو اشتغلتي 15 ساعة باليوم بتروحي على البيت دش حمام تقعدي على الكنباي بترتاحي بتاخذي نفس بترتاحي، بس المخ ما برتاح. ليش ما برتاح؟ لان الناس الفقراء الوضعها تحت الصفر او على الصفر. ليش؟ لانه صاحب البيت بده، صاحب السيارة بده،
0: الكهرباء بدها،
3: الولد بده، البنت بدها، المي بدها، الكهرباء بدها. إذا هو بيشتغل ليل نهار وربنا رازقه أقل من مسؤوليته، أقل من ضغطه، وأقل من متطلباته، مخه ما برتاح. بضل مخه شغال، جسمه برتاح، بس مخه لا. وأهم إشي بالموضوع إنه إذا أنت معك مصاري كل الناس بتحترمك، وبتكوني أنت موجودة في كل مكان. فهمت شو مقصدي أنا؟
0: فهمت شو مقصدك.
3: المصاري، المصاري كل إشي بالحياة، لأنه ربنا حكى المال ثم المنون.
0: صحيح. طب يعني محمد أنا بدي أشكرك أول إشي على جوابك على سؤالنا اليوم، وفي نقطة حكاها، شكرا لك محمد، في نقطة حكاها محمد رندا، في نقطة حكاها محمد، صحة صحة إذا بتعطي سؤال بتحي أحي. في نقطة حكاها محمد إنه الناس بتحترمك لما يكون معك مصاري. تحكي ليش ببلش أختلف معك؟ بتعطيش تحكي لي لين صراحة بس بختلف معك. لا اسمعيني للآخر. قديش بنشوف في ناس فعلا ما يعني لا تمث مثلا بالثقافة ولا بالعلم ولا بالمعرفة ولا بالشخصية بصلة، بس معها مصاري بتلاقيها بين الناس أهلا سيدي وأهلا سيدي وأهلا وتفضل وارتاح، وبيكون قاعد في IP وأول واحد، والناس بتحسسه أنه هو فيش غيره في العالم وفيش زيه. بنشوف كتير قصص زي هيك، صح ولا لا؟
2: صح.
0: قد ايه بنشوف مثلا شخص ما عنده شخصيه وما عنده ولا شيء وما عنده اي شيء ثاني، حتى هو عقله صعب مثلا، بس معه مصاري وقادر يتجوز احسن زواج بالعالم لانه معه مصاري. وانت بتنصدمي بتحكي كيف مثلا هذا الشخص يتجوز هاي البنت مثلا
2: لانه
0: معه فلوس. ففي كتير اساسيات ممكن بتزيد من احترام الشخص لانه معه مصاري زياده. للاسف انه هذا واقع مجتمع، هو اكيد غلط بس للاسف انه هذا واقع مجتمع. بس شو
2: صفنت بحكيك
0: احكي
2: يعني فعلا معك حق بهاي التفصيل، انه في ناس تحترميها وناس لها قدرها وقيمتها وتفاصيلها قدام الناس وهي ما بتسوى، بس لانها معها فلوس صارت تسوى. معاكي، بس هذول أقلية بتحسيها.
0: لا لا الأكثرية.
2: أقلية.
0: اسألي ليث. اسألي ليث.
2: يلا خلينا نسأل ليث. صباح الخير.
4: صباحك يا رب.
2: كيفك يا ليث؟
4: والله تمام الحمد لله. شو الأخبار؟
2: تمام الحمد لله.
4: ليث. والله ألف سلامة يا عم سند.
2: الله يسلمك، يسلمك ويسعدك يا ليث.
4: اسمع أنا آخر مرة كنت أسمع كانت لين تحكي لبنان، يعني فعرفت إنه الموضوع فيه مصاري.
2: الحمد لله إنك عارف.
0: أخي كنت بدي أسألك أو أسألي أنت.
4: الله يحييك.
0: الله يسعدك. أنا من بيروت حضرتك.
4: والله النعم أحلانات.
0: الله يسعدك. كنت بدي خبرك، قصدي بدي أسألك هلا عن جد. نرجع للهجة الأصلية. عم بحكيها إنه فعلًا الشخص لما يكون معه مصاري بيكسب احترام الناس، والناس بتصير تحبه والناس بتحترمه وبتعمل له وجود. قاعدة بتحكي لي هاي أقلية، أنا بقولها لا هاي أكثرية. أنت شو رأيك؟
4: والله بتهيالك إنها أكثرية. علي الحلال بعرف ناس معهم مصاري ما بيعرفوا يحكوا كلمتين ورا بعض.
0: ما بيعرفوا يحكوا كلمتين.
4: أكثرية. ما ضيع هيك يعني. ما في ناس كثير معها مصاري وعلى يعني أنا متعامل معهم للأمانة. بس مش يحكوا يا أخي.
0: هم ما بيعرفوا يحكوا. بس كيف الناس بتعاملهم؟ هم ما بيعرفوا يحكوا. هلا نعتبر واحد فقير ما بيعرف يحكي، واحد غني ما بيعرف يحكي. مين اللي بيعرف عيوبه أكثر؟
4: يا يلين. معلش. إذا حاجتك عندي الكلب بس تقول له يا سيدي. تضطر
0: ما بقول لك هم غصب عنهم بيحترموهم مش بإيدهم.
2: يعني بس هم أقلية.
4: يعني تسليك تسليك تسليك. أما في كثير
0: مستحيل أقلية.
4: ربنا ما برضه بالمقابل في ناس معهم مصاري وعندهم شخصية
2: طبعاً وشغلوا فلوسهم يعني وأمورهم تمام.
0: إحنا ما إحنا مش هذا سؤالنا، هو إحنا ما عم نحكي زيك. هلا ليث فهمني.
4: سؤالك بتحمي لسه. تفضلي.
0: لسه بحمي. هلا أنا فكرتي. قاعدين عم نحكي، أحد المتصلين كان عم بيحكي إنه الشخص اللي معه مصاري هو الشخص اللي الناس بتحترمه أكتر، حتى لو كان هذا الشخص مش واعي ولا مثقف ولا عنده حتى يعني فكر، بس الناس بتعمل له وجود، وين ما يدخل بيعملوا له جو، هلا سيدي وتفضل اقعد وارتاح، حتى لو ما كن ما عندوش معرفة بالمرة. بتشوف أنت فعلا هذا الحكي صح ولا لا؟
4: والله سو يعني في إذا كان مضطر الواحد أمراتا بدي يسلك دي مشي حاله، فهي السبب الوحيد.
0: صح.
4: ما في سبب ثاني.
0: صح يعني صحيح
4: عشان مصرياتهم يعني بدي يسأل لك حال الزلمة
0: يعني صحيح
2: مش أموره
4: تيجي للتفكير وللمنطق أنا والله مش مضطر يعني
2: لا مش مضطر
0: أكيد مش مضطر طبعا بس الواحد أحيانا
2: بيضطر إنه هو يمشي الموضوع يمشي
4: الوضع
0: آه والله
2: معك حق ليال
4: الله طايرة عميقة يا رين
2: لين انسى يعني ما هي بالأجواء الشتوية تكون
0: ما هي رندا قاعدتني كل شيء بحكيها بتحكي لي بخلفك النظر بقولها مشان الله لا تخلفيني النظر
4: تعترض عليك ما تخلفيها
0: لا تخلفيني النظر
2: حاضرين يا ليال حاضرين سعد صباحك شكرا
4: لك وصول ما في مصاري خلص
0: خلص الأمور ماشي بإذن الله
2: سعد صباحك
0: اسمع احكي لك هذا الموقف فعلا انا لما ذكرت لك اياه هو اصلا كثير مستفز
2: ماشي ماشي انا معك
0: شيء حلو
2: معك انه الواحد ممكن انه احترم شخص قدامي لانه معه فلوس لاني انا مضطره اني احترمه بس مش بدي احترمه طول حياتي لانه معه فلوس
0: طول حياتك.
2: لا فلوس
0: لا
2: ما بتهمني
0: لا خلص
2: فلوسه له ما
0: بس
2: تاخذي
0: بدك اياه بنتهي الموضوع
2: خلص اذا يعني في موقف انا اضطريت انه انا بدي اتعامل معه بشكل يومي ممكن يعني مش انه تمام اذا حكى لي هيك بدي امشي عليه لا بخالف الرأي بحكي معه يعني مش ضروري ان انا احترمه واحكي له تمام
0: وكثير
2: وباشا وما باشا وسيدي
0: انت عم تحكي من وجهة نظرك صح؟
2: طبعا
0: من وجهة نظرك وانا بحكي
2: شخصيتي
0: اه طبعا وانا كمان بمس وجهة نظرك انه اذا بيجي واحد اثنين ثلاث انا اكيد ما اتكلم مع شو واحد اثنين ثلاث بس بدنا نحكي الاكثرية بالعالم
2: بالمجتمع
0: اه بالمجتمع باي دولة سواء اجنبية ولا عربية
2: معي.
0: بس يكون الشخص معه مصاري يعني الشخص الفقير او ما بنقدر نحكي الشخص الفقير الشخص الوضعه المادي مش على بيكون بيعرف عيوبه لانه الناس بيحكوا له انت زلمة كثير بتحكي وانت زلمة بخيل وانت زلمة عندك مشاكل الغني ما حد بيحكي له عن عيوبه الناس ما بتحكي ما بترجع يكون عن عيوبه فبضله بعيوبه وبضل شايف حاله أحسن حد في العالم
2: صح.
0: ما أنا بكون يعني أبداً
2: ما بسوى
0: تفضلي معك اتصال
2: خلينا نأخذ اتصال من إيمان نسألها عن الموضوع سعد صباحك
5: سعد صباحك وكيفكم
2: تمام كيفك يا إيمان
5: الحمد لله شو أخبارك
2: يوم تأخرتي علينا
5: شايفة بالله
2: شكلك كنتي نايمة
5: لا بس حمد الساعة 8
2: سمعيتنا
5: سامعك
2: طيب شو حابة تشاركي بأي موضوع
5: والله حبيت أصبح عليك وعلينا
2: كذا
5: الأمل اللي ردك علي
2: صباح
5: وبالموضوع هذا فعلا الاحترام للي معه فلوس
2: أنت مع إنه الواحد بيحترم اللي معه فلوس؟
5: لا أنا بحترم الكل اللي معه واللي مش معه الواحد يكون أخلاقه عالية ويحترم الجميع بتكون سمعته طيبة
0: طب مين اللي بيكسب احترام أكثر بوجهة نظرك إيمان الشخص اللي معه مصاري ولا اللي ما معه مصاري؟
5: يعني للأسف صاريام اللي معه فلوس يعني
0: شكرا شكرا
5: شكرا الأغلبية 70% فعلا
0: شكرا لك يا إيمان يسعد صباحك
2: يسعد صباحك يا
0: إيمان لك نهار سريع
2: سريع وسعيد
0: سريع وسعيد خلينا هيك يا جماعة هيك قبل ما نطلع فاصل أول شيء بدي أحكي شكرا هيك لأراءكم جميعا اليوم كانت هيك أراء حلوة مشاركات جميلة وكل حد كان عنده فكرة مختلفة بالآخر الواحد حسب الشغلة اللي ممكن يكون في عنده شوي نقص فيها بيكون صح. بتمنى أنه يكون الموضوع عنده مختلف ولا لا
2: معك حق 100% وسمعنا اليوم كل آراءهم كل تفاصيلهم شو بتعني لهم السعادة شو بتعني لهم راحة البال شو بتعني لهم الفلوس كل هاي التفاصيل سمعناها واستفدنا من آراءكم يعني أنا هلأ بدي أغادركم بدي أودعكم وأشوفكم بكرة والضيف معلين
0: هكون معنا الأستاذ حسام المصري مؤسس فريق عزيز أنت يا وطني لحتى نحكي اليوم هيك شوي بتفاصيل جميلة وعلى فكرة كمان جميلة يسعد صباحكم دقيقتين وراجعين
6: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه خليكم على السمع خليكم بالجو وبتسمع
7: الآن بلا عصر الهشم اللعب
8: تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
9: تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن حمله الآن

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في اربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في اربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: معكم بالثلث ساعة الأخيرة من برنامجنا لليوم، وزي ما عودناكم دائما بكون عنا ضيف مميز بالثلث ساعة الأخيرة، ولكن اليوم الضيف جدا مختلف مميز وشخص هيك إنساني وعنده كتير مبادرات جميلة. معنا الأستاذ حسام المصري، مؤسس فريق عزيز أنت يا وطني. سعد صباحك.
1: وصباحك يا رب، وصباح الوطن الجميل.
0: اهلا
1: وسهلا، وشكرا لهالاستضافه الحلوه وتسليط الضوء على العمل الشبابي، وهذا هو الاهم.
0: نورتنا اليوم، وطبعا هاي الشغله انا بحسها الاهم فعلا مجتمعا، انه احنا نسلط عليها الضوء، لانه كثير عم نشوف هلا قصص كثير حلوه الناس مش عم، يعني مش كل العالم عم تعرفها، فانت خصوصا من الاشخاص اللي لازم الناس كلها تعرف هاي القصص اللي عندك، فعشان هيك بدك تحكي لنا كيف، يعني كيف بلشت معك هاي الفكره، أو اشرح لنا الفكرة عشان الناس تسمعها أكثر تفهمها أكثر.
1: بشكل عام صراحة العمل التطوعي أنا من زمان كنت فيه.
0: أوكي.
1: يعني اللي تقريبا خلينا نحكي 14 سنة.
0: نعم.
1: بسنين الماضي اللي قبل ما أسس فيها الفريق التطوعي أوريدي كنت أشارك في مؤسسات وجمعيات وفرقة تطوعية ومبادرات.
0: أوكي.
1: فصراحة خلينا نكون واقعيين أكثر. كان اللي كنت عم بشوفه، أو خليني أحكي اللي عم بيتضح أمامي،
0: أوكي.
1: هي لمصلحة شخصية عائدة. كانت فعم بتطلع هيك إنه أنت عم بتقدم عم بتسوي كذا، بس في تسلق نوعا ما.
0: أوكي.
1: فارتقيت إني أوقف شوي فترة معينة عن العمل التطوعي حتى أشوف وين الاتجاه الصحيح.
0: أوكي.
1: لأنه مش عم بشوف نشر ثقافة العمل التطوعي
0: بشكله
1: صحيحة.
0: أوكي.
1: فوقفت تقريبا بال 2021 باخرها. فالكل صار في عندي من الدكاتره والمدربين انه لا استمر، ما بصيرش توقف وكذا، ومش غلط انك تعمل انت الاشي. يعني قلت لهم انا صراحه لسه يعني مش قدها، انه مش قائد اني احكي اني اقود مجموعه كبيره حتى لمجموعه صغيره. فما لسه ما كنت قائد، يعني قائد اني اقود مجموعه.
0: كنت متخوف من الفكره
1: 100%.
0: اوكي.
1: وترى هي مسؤوليه
0: طبعا،
1: يعني مش مزحه، لو حتى انه فريق تطوعي وعم تعمل خير وكذا، لكن هي مش مزحه.
0: أوكي.
1: هي مسؤوليه.
0: اوكي.
1: فب 22 انطلقت فكره فريق عزيز انت وطني، تحديدا العاصمه عمان. انطلقت بالفكره بثلاث اشخاص. كان احداهم من اثنين شخصين من العاصمه عمان، انا منهم، وشخص كان من محافظه الزرقاء.
0: تحيه لك ولهم.
1: الله يسعدك يا رب. فبلشنا بصراحه كبدايه بنظام الفزعات، انه يلا اليوم عندنا نشاط، يلا خلينا نلم متطوعين وكذا ونطلع.
0: اوكي.
1: فبنص 2022 حولنا فكره الفريق لعمل مؤسسي اكثر. فهون توجهنا على وزارة الشباب الأردنية وقدمنا أوراق الفريق ووطلناها لدى وزارة الشباب الأردنية بشهر 8 لل 2022.
0: أوكي.
1: كان عددنا بهذاك الوقت لا يتجاوز 55 شخص، 56 شخص من العاصمة عمان.
0: بس عدد كبير
1: نوعا ما.
0: أوكي.
1: وطلناها بشهر 8 لل 2022. بنهاية 2022 وقعنا اتفاقية تعاون ما بيننا وبين مؤسسة ولي العهد، إحدى برامجها منصة نحن.
0: ما شاء الله. بحب إنه كمان فكرة إنه مؤسسة ولي العهد كمان تهتم بهاي التفاصيل
1: طبعاً.
0: يعني بتعطيها
1: أكيد.
0: دور جدا كبير بهذا الموضوع. أوكي كمل لي.
1: لما وقعنا الاتفاقية، الهدف من توقيع الاتفاقية هي نشر الفرص التطوعية اللي بتيحها هذا الفريق على المنصة، واعتماد الساعات العمل التطوعي وإصدار شهادة معتمدة من خلال المنصة.
0: هلا
1: المنصة، منصة نحن، بدي أحكي عليها بشكل سريع، هي معتمدة لدى أغلب الجامعات.
0: أوكي.
1: بيعتمدوها كخدمة مجتمعية، حتى أنت عارفة هلا ما بيتخرج الشخص إلا لما يقدم خدمة مجتمعية.
0: صحيح.
1: لساعات معينة.
0: صحيح.
1: فإحنا منوفر هاي الأنشطة والمبادرات حتى نتيح الفرصة للجميع يشارك فيها.
0: بس في كتير ممكن منصات اجتماعية ما في إلها شهادة زي ما بيحكوا
1: معتمدة.
0: صحيح؟
1: نعم صحيح.
0: طب هذا الإشي عادي يعني مرخص ما بيركزوا هاي التفاصيل ولا لا؟
1: هلا إحنا عم نحاول ننشر الفكرة، غير إنه ننشر فكرة العمل التطوعي بشكل صحيح، واختيار المبادرة أو الفريق أو الجهة تكون مرخصة ومعتمدة ويشوف إيش عم بيقدم.
0: أوكي.
1: وبصراحة أحكي لك إياها، وهل إنه الفكرة قائمة على الفائدة كشخص، يعني مؤسس أو رئيس أو مدير عام أو إلى آخره، ولا الفائدة عامة على الجميع.
0: أوكي.
1: هو إحنا هون اللي بننصح فيها
0: فائدة
1: الشباب
0: عامة.
1: بالضبط.
0: أوكي. طب كيف ممكن تكون الفائدة لشخص، يعني تذكرتي الموضوعات، كيف ممكن يكون عمل تطوعي إشي يعتبر إنساني وكله أخلاق اجتماعية ممكن يكون فيه فائدة لشخص معين؟
1: للأسف أنت حكيتي إنه أخلاق اجتماعية، بس اللي عم بشوفه لا للأسف.
0: من أي ناحية؟ اشرح

0: يعني احكي لك اياها بشكل هيك
1: قول
0: مبسط
1: بشكل
0: وسريع.
1: صريح.
0: هلا مثلا انا والله بدي اعمل نشاط تطوعي عشان اوصل لمكان معين او منصب معين، او
1: اوكي.
0: يعني خلينا احكي لك على سبيل المثال انتخابات، وقت الانتخابات، وقت الكذا، فهو بده يظهر انه عم بيعمل
1: عمل
0: عمل
1: تطوعي.
0: خيري، من خلال العمل الخيري انه هيني والله ظهرت، انه هيني عم
1: اوكي،
0: بخدم مجتمعي وكذا.
1: فهذا
0: هذا
1: تسلق هو عشان
0: شكرا.
1: بس يبرجي للناس انه انا حدا عم بعمل منيح، بس لفترة معينة وصورة معينة بعدين بنتهي هذا
0: هاي
1: الموضوع.
0: هي
1: اوكي، وانت
0: يعني ما
1: بدك
0: في
1: هاد اشي
0: استمرارية.
1: مستمر.
0: ايوه.
1: فهمت عليك.
0: وشغلة تانية كمان، في كتير اشياء ممكن نعرج عليها، بس انه هذا يعني بشكل سريع عن هذا الموضوع تحديدا. فهاي هي الفكرة، انه هاي مصلحة شخصية،
1: نعم.
0: وانه الفائدة مش معادة عامة.
1: طب
0: وهل انت عم تعطي فرص حقيقية للشباب الموجودة بالفريق او لا، غير الفرص التطوعية؟
1: صحيح
0: هي
1: صحيح.
0: هاي الفكرة.
1: طب انت قلت لي، خبرتني قبل شوي انتم بلشتوا كان عددكم 55 شخص، هلا ما شاء الله قديش عددكم، ولا ما زلتم بنفس العدد؟
0: لا انا بدي احكي لك، هلا احنا كل سنة زي ما بيحكوها بالعامية من غربن،
1: اوكي
0: بنخلي الاشخاص الفعالين.
1: اوكي
0: هلا اخر السنة الماضية اخرها وصلنا يعني بعد الاحصاء 1500
1: ما
0: شخص
1: شاء الله.
0: بالعاصمة عمان.
1: اوكي،
0: بباقي المحافظات اقل عددا هي العقبة، معان، الطفيلة.
1: ابعاد لانه ممكن.
0: بس بدي افاجئك شغلة تانية، الاكبر للاسف الشديد من 5 سنين عم بعاني منها، انه في عزوف بالذكور، واللي هلا القائد حقيقي هي الإناث.
1: عن جد بتحكي؟
0: 77% يمثل فريق عزيز أنت يا وطني إناث،
1: والله احنا البنات ما
0: حتى
1: في زي.
0: الإداريين. طبعا أكيد أنا هذا
1: يعني
0: بحكي لك
1: بحس
0: إياه
1: البنات
0: مش
1: ممكن مش انهم
0: مجاملة،
1: انسانيات اكتر، بس بحبوا هاي القصص،
0: كتير
1: بحبوا الاعمال
0: القيادية.
1: التطوعية.
0: هلا من جديد يعني، هلا أنا عم بصراحة عم بميل أكتر على الأنثى أكتر من الذكر، حتى بتعطيكي على الأرض إنتاج غير إداريا،
1: اوكي
0: عرفتي؟
1: اوكي
0: حتى أنا بحكي لك شغلة، إحنا عملنا كله إلكتروني، حتى إدارتنا كعمل مؤسسي ما في عندنا مقرات، إحنا بنشتغل إلكترونيا من خلال جروبات واتساب وإلى آخره.
1: اوكي
0: حتى اجتماعاتنا بنديرها إلكترونيا
1: ومع
0: بشكل
1: هيك
0: خاص.
1: بتشوف انه البنات عندك اللي هم النسبة الاكثر اللي عم بيعملوا اعمال تطوعية، والنسبة الاكثر اللي عم بيعطوك اداء فعلا مميز على ارض الواقع
0: 100%
1: كمان،
0: سواء إداريا أو أرض
1: وهاي
0: الميدان.
1: النسبة اختلفت من زمان لهلا.
0: من 4 سنين، وهذا الشيء عم نعاني منه ترى. هو صح انه شيء منيح، بس لكن كمان وين دور الذكر في الموضوع؟
1: صحيح، انه ممكن كمان الذكر بيقدر يعطي اكثر
0: طبعا
1: بحكم انه
0: طبعا
1: فاهم، ممكن وضع مختلف
0: 100%.
1: عن الانثى، واشغاله ممكن بتكون اكثر، بيكون بيشتغل باكثر من شغله، فنسبه العطاء عنده ممكن تكون اعلى، ولا لا؟
0: يعني انا بحكي لك نوعا ما، بس اللي عم نشوفه هلا من خلال 5 سنوات، مش بس عندي، عم بسأل زملائي اللي عندهم مبادرات او اللي عندهم جمعيات او اللي عندهم مؤسسات، الكل عم بيعاني من هاي
1: شوف
0: الشغلة.
1: انا لاحظت هاي الشغله صراحه، انه خصوصا بشهر رمضان، وهذا الشيء اللي انا بيضايقني، انه احنا بس شهر رمضان بنستغله للاعمال الخير والاعمال التطوعيه، وبعد شهر
0: مش
1: رمضان
0: مستدام.
1: اغلب الناس بتختفي، المفروض هذا الشيء يكون على مدار السنه. بس برمضان انا كل اللي بيرنوا علي بيحكوا لي بدنا نعمل عمل تطوع او بدنا نعمل هيك هيك هيك، كله بيكون بنات. يعني ما عمر شاب حكى لي انه ليه بدنا نعمل واحد اثنين ثلاث،
0: نعم
1: دائما البنات هم بيديروا هذا الموضوع.
0: صحيح.
1: اوكي ممكن تعتبر مشكله، بس بالاخر بنقدر نحكي الحمد لله انه هذا الشيء موجود، يعني سواء كان هيك
0: موجود؟
1: او
0: لا
1: هيك.
0: لا موجود، بس احنا الفكرة انه في النشاطات صراحة بشكل عام بتتطلب نوعا ما العنصر الذكري يكون موجود،
1: اوكي
0: الذكور يكونوا
1: اوكي
0: موجودين.
1: طب هلا بدنا نحكي، انتم كمان زي ما حكيت انه فعلا في نشاطات لازم يكون في ذكور موجودين عشان ممكن السيطره بشكل اوسع، وانا فاهمه شو قصدك، ممكن من نواحي تانية.
0: بالضبط. اكيد
1: يعني انا حاسه انه انت ممكن تكون شبين ثلاثه في معكم 50 بنت، فهي
0: مية
1: لحالها
0: بالمية
1: مسؤوليه يعني.
0: كتير.
1: اوكي بس احكي لي اكثر عن النشاطات، يعني مثلا بس تروحوا على دار المسنين، على دار الايتام، كيف ممكن بيكون الترتيب، كيف الطريقه، عشان بعديها تحكي لنا كمان طريقه التسجيل معاكم، يعني
0: اكيد.
1: خلينا نستفيد.
0: هلا من ناحية دار المسنين، للأمانة أنا ما بهمني إني أروح أعطي بس نشاط ترفيهي للمسن، أو إنه أغير له نفسية خلال يوم.
1: اوكي
0: أنا بدي أعمل إشي مستدام حتى يستفيد منه طول الفترة،
1: نعم
0: سواء أنا ضليت باستمرار إني أتواصل معاه أو أروح عليه أو لا.
1: اوكي
0: هلا في ما بعرف إذا بتعرف في دار البيضاء، اللي دار الأسرة البيضاء عفوا، دار الضيافة اللي بجويدة، دار المسنين
1: صحيح بعرفه.
0: قبل ما ينحرق من غير اليوم طبعا، كان في عندهم حديقة نوعا ما مهملة كانت، فإحنا رحنا أهلنا هاي الحديقة لتكون متنفس لهدول المسنين،
1: حلو
0: ليقدروا
1: كثير.
0: يطلعوا من زرعنا أشجار فيها، أهلناها، أعدنا تأهيل الكراسي الموجودة اللي كانت موجودة بالحديقة، إضافة لضفنا كمان مظليات، عدلنا شوية أمور حلو. عليها حتى تكون مساحة آمنة لهدول المسنين.
1: وبعدين صار حريق،
0: وللأسف
1: للأسف صار حريق. يعني أنت قصدك، أنت فكرتي مش أنا بعطي شعور سعادة لحظي، أنا بعطي شعور
0: مستدام.
1: سعادة مستدام ومستمر.
0: نعم.
1: هاي فكرة كمان جدا حلوة لو الناس تطبقها، لأنه عن جد هو الواحد ممكن بنبسط يوم. أنا كثير ناس بشوفهم بيحكولي أنه بدنا نرجع نشوفك، بدنا نرجع، أنه مش بس مرة، لأنه صارت حتى ممكن بدار الأيتام بدار العجزة بتحسهم بشوفوك مرة أنه خلص وأنت بتختفي بعدين.
0: بالزبط.
1: فهذا شعور لحاله مش حلو للطفل أو للشخص المسن. طب عمره هيك صار في حالة معينة كثير أثرت عليك في عملك التطوعي؟ يعني مرقت عليك حالة غريبة هيك لوحت على البيت أنت بينك وبين حالك متضايق مش عارف تنام
0: يعني
1: وزعلان؟
0: بدي أحكي لك إشي شوي نوعا ما محزن طبعا. الله يهون عليهم أكيد. الأطفال الغزة اللي بيجوا بتعالجوا عنا بالأردن هون، بناخدهم نعمل لهم أيام ترفيهية وأنشطة نوعا ما عشان نغير الإشي اللي عم بصير عندهم. فهو هذا أكتر شيء يعني
1: صعب.
0: سيء صراحة.
1: أوكي.
0: يعني عم بتشوفي إحنا بنشوف من وراء الشاشات إنه هذا الإشي عم بصير عندهم وكذا، ممكن تحكي إنه ها نوعا ما ممكن يكون فيك أو كذا، إنه هذا عن جد واقع اللي عم بصير. يعني لأنه أنت مش عم بتلامسيه، مش عم بتشوفيه.
1: صح.
0: هلا إحنا يعني إحنا بأمان الحمد لله، وهذا الإشي بحمد الله عليه الواحد. بس اللي شفناه هذا الإشي واقعي، يعني محزن كثير، أليم
1: طبعا طبعا. بس يعني بتعرف شغله، يعني خلال حديثك هلا انا متاكده مش انا الوحيد اللي كثير متحمسه ادخل بهذا الموضوع. في كثير ناس ممكن عن جد عم بتضيع وقتها بكثير قصص وبعرفوش انه يعني الدنيا فانيه، في اشياء لازم احنا نركز عليها. فانا جد بتشكر جهودك، ولسه اسئلتي ما خلصت ليش عم بختم يعني.
0: لا لا
1: بس بحاول اغير لك الموضوع لان حسيتك اتضايقت. فعشان هيك بدنا نغير شوي الموضوع. هم فعلا أطفال غزة الله يعينهم، وفي كثير أطفال عندهم يعني حالات خطرة وعندهم إصابات خطرة. حتى أنا كمان ذكرت أنت في بحسين للسرطان عندكم كمان.
0: نعم.
1: أعمال تطوعية، إذا بتقدر تحكي لي أكثر عن هذا الموضوع.
0: شوفي ترى بخصوص مرضى السرطان فيها كثير ميزة حلوة.
1: أوكي.
0: أنا بالنسبة لي هم بعطوك درس بالحياة. يعني أنا هاي بأخذها بهاي الطريقة، بهاي
1: درس
0: المفهوم.
1: قوة.
0: بنروح احنا بنتبرع، بنسوي حملات تبرع بالدم، وما بتعرفي لمين الدم رايح. يعني هذا الاشي الحلو. يعني انت بتسعد ناس وبتنقذ حياة شخص، بس ما بتعرف مين هو الشخص. انت قدمت اشي منك عم تنقذ حياة انسان وانت ما عم تعرفه. يعني مش انه انا اليوم قدمت للين، انا عارف انه لين مثلا محتاجة لا سمح الله انه كذا.
1: أوكي.
0: او كذا. فانت عارف لمين رايح هاي الاشي اللي بدك تقدمه، لكن انت عم تقدم اشي مش عارف لمين. فانت انقذت حياة انسان وعم تبسطه بحياته، وانت عم بتشوف هدول الاشخاص، غير انك انت عم بتقدم لهم يوم ترفيهي او نشاط ممكن يغير نفسيتهم نوعا ما، تخلق فيهم السعادة. ومنتمنى من كل المؤسسات تضل على نفس الرتم، انه انا مثلا حلقة وصل اليوم، الحلقة الثانية مثلا مؤسسة تانية يوم تاني كذا وهكذا، فيضل هذا العمل مستمر
1: إن شاء الله يا رب. هذا العمل ضل مستمر، وخصوصا بما يخص حسين للسرطان. نقطة اللي حكيتها جميلة، ولكن أنا بعرف أنه بغض النظر عن أي موضوع أنت بتحكيه، في مواضيع أخرى خصوصا هذا الموضوع بيحكوا فيه عمليات بتكون فيها نصب جدا عالي بخصوص هذا الموضوع.
0: نعم.
1: أنه بيحكوا لك أنت تطوع عشان مثلا تنقذ مريض من مرضى حسين للسرطان أو تنقذ طفل، وبتكتشف أنه هذا الإشي بعد فترة مش صحيح. وللأسف هذا صار يأثر على فئة الناس اللي فعلا بدها تعمل خير، لأنه ما بتعرف وين المصاري رايحة. فكيف ممكن تكون يعني إيش نظام الأمان مثلا أنتوا بتعتمدوه، أو المصداقية العالية اللي ممكن تخلي الشخص هو شو ما بده يعمل يكون متأكد أنه هو عم بيكون بالمكان الصح،
0: عم بيقدم صح؟ هلأ أول شيء شكرا لهذا السؤال، وهذا السؤال كتير مهم. أنا مش بس بدي أحكي على موضوع أنه العمليات بشكل عام، بدي أحكي لك بشكل عام عن التطوع. هلأ مش مجبور المتطوع يقدم مادة، ممكن يقدم بجهده ووقته فقط.
1: أوكي.
0: فواجب على الجهة التطوعية تأمن المواد اللوجستية، وإذا كان بالإمكان توفير المواصلات مش غلط. بدي أحكي على شغلة أنت حكيتي هلأ فيها، الموضوع أنه كيف بده يتأكد
1: من مصداقية
0: العمل.
1: نعم.
0: احنا ما بناخذ ماده عشان تكوني بصوره كفريق.
1: أوكي.
0: لكن إذا كان في حدا بحاجة لعملية نوعا ما وهذا الشخص خلينا نحكي إنه ما قدر يأمن إعفاء.
1: أوكي.
0: تمام. إحنا بنمسك هذا الشخص اللي بده يتبرع أو الجهة اللي بدها تتبرع لعلاجه من وصله لصاحب الشخص نفسه، بيشوف الحالة وبيطلع على الحالة نفسها وبيتأكد من الحالة وبيمشي فيها
1: وبصير التواصل هو والشخص نفسه.
0: نعم صحيح. احنا خلص عليك. احنا وصلنا التنين لبعض احنا بننسحب، بس احنا مش بننسحب انه خلص نوعا ما، لا، احنا بقى منراقب علاجه انه اتم وهل الامور تحققت زي ما بدنا، وهل انه عن جد نقصوا اشي. ممكن هو مثلا قدم مادة بسيطة نوعا ما لعلاج اشي بسيط،
1: صحيح.
0: ما قدم يعني كامل تكاليف العلاج. بنشوف ايش بنقدر كمان نقدم من خلال شركاتنا وبنحكي فيها.
1: يعني بصراحة أنت هيك أزلت كل الشكوك عند الناس، وهذا المفروض الصح، لأنه مش دائما أعمال تطوعية بتعتمد أعطيني عشان نعطيك، أعطيني شكرا. عشان نعطيك فعلا هذا إشي كثير حلو. وإن شاء الله هيك، بس إحنا بأنه إحنا خلص التل ساعة بشكل جدا سريع، ولكن هاي من أجمل المقابلات، لأنه فعلا حس هيك أنت هيك جواتك هيك إنه فعلا لسه الخير موجود ولسه الناس بتحب تعمل أشياء حلوة، والعدد اللي أنت أعطتني إياه عدد جدا مبشر إنه شوف قديش في ناس لسه بتحب تعمل أشياء حلوة. فشكرا لك، شكرا لوجودك معنا اليوم.
0: شكرا لكم.
1: أنا وحسام المصري، يسعد صباحكم، بشوفكم بكرة إن شاء الله بحلقة جديدة من الساعة 10 للساعة 12.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 12:00 بتوقيت عين أف أم. برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
7: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحك روحك مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة أهلا بكم. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي الأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية ويعدها انتهاكا سافرا لسيادتها، ويدين استمرار استهداف ميليشيا الحوثي السفن التجارية في البحر الأحمر. مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتعمدة لاستهداف المدنيين والمنشآت في جنوب السعودية ويعدها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية واستخفافا متعمدا لاستقرار المنطقة. الاعتداءات الحوثية على السعودية أسفرت عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال. السعودية تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية الأعيان المدنية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وتؤكد حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وزارة الطاقة السعودية تفيد بأن الاستهدافات تسببت بنشوب حرائق مما أدى لتوقف مؤقت لبعض العمليات. جماعة الحوثي تقول إن هجماتها العسكرية على السعودية نفذت بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. الأردن يدين قيام جمهورية ناورو بفتح سفارة لها في القدس

وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي الأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية ويعدها انتهاكا سافرا لسيادتها، ويدين استمرار استهداف ميليشيا الحوثي السفن التجارية في البحر الأحمر. مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتعمدة لاستهداف المدنيين والمنشآت في جنوب السعودية ويعدها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية واستخفافا متعمدا لاستقرار المنطقة. الاعتداءات الحوثية على السعودية أسفرت عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال. السعودية تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية الأعيان المدنية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وتؤكد حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وزارة الطاقة السعودية تفيد بأن الاستهدافات تسببت بنشوب حرائق مما أدى لتوقف مؤقت لبعض العمليات. جماعة الحوثي تقول إن هجماتها العسكرية على السعودية نفذت بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة،

0: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-1100.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر، واليوم نطلع عليكم من نافذة دين ودينار، بنناقش فيها بعض الأمور المالية والاقتصادية اللي بتمس الناس عشان الإنسان يكون على بينة خاصة وبتعامل يعني مع شريحة واسعة. هاي الشريحة قد يكون من مالها ما اختلط بحرام، فكيف أنا بتعامل معه؟ مر علينا كثير حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام طعام لأهل بيته. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في أواخر حياته ما راح لا سيدنا أبو بكر مع أنه عنده مال، ولا لسيدنا عثمان مع أنه عنده مال، ولا لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، ولا لسيدنا عمر. الغريب أنه النبي عليه الصلاة والسلام راح لواحد يهودي ورهن النبي عليه الصلاة والسلام درعه بثلاثين صاع من شعير. الغريب في الموضوع أنه القصة عادية أنه النبي رهن درعه، ولكن لو دققنا شوي في المعاملة، النبي عليه الصلاة والسلام اتعامل مع واحد أصلا ماله في شبهة حرام. ربنا قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فاليهود كانوا بيتعاملوا بالربا، والنبي تعامل مع واحد الله في القرآن قال عنه أنه بيتعامل في الربا. هاي القصة موجودة وبتفتح يعني آفاق لأسئلة كثيرة. الناس اللي اختلطت أموالهم بالحرام كيف النبي عليه الصلاة والسلام اتعامل معهم؟ طيب أنا كيف ممكن أخذ من واحد فلوس بتعامل بغض النظر عن صورة التعامل أو إيش المعاملة، لما كانت بجيبته كانت حرام، بس لما صارت بجيبتي، لما انتقل إلي المال من هذا الرجل، هل انتقل المال مع حرمته، ولا انتقل المال فقط بقي الحرام عنده وتحول المال عندي إلى حلال؟ زي ما مثلا إني لو أشتري من واحد مثلا بتاجر في الحرام، أو واحد بعرف إنه ماله حرام أجا اشترى من عندي، أو واحد بيشتغل في الربا أجا تعامل معي ماليا، أو دعاني إلى دعوة طعام مثلا بفرح أو بترح أو بغيره. شو أحكام التعامل مع هاي الناس اللي اختلط مالها بالحرام، انطلاقا من أحاديث نبوية شريفة، وانطلاقا أيضا من هذا الحديث اللي فيه تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك اليهودي. دائما في هاي النافذة دين ودينار ونرحب بالدكتور أيمن سعودي. حياك الله دكتور.
2: حياك الله دكتور،
1: كيف صحتك؟ إن شاء الله
2: بخير. حياك الله، تسلم.
1: الله يبارك فيك، الله يكرمك دكتور. إحنا حلقتنا اليوم شوي بتمس كثير واقع الناس، لأنه أحيانا كثير متعامل مع ناس يعني أموالها اختلطت بحرام، إما هو يعني أخذ مال من قرض من بنك ربوي، أو هو بتعامل بشيء حرام. الآن إحنا بنعرف إنه السيدة عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم خادمة اسمها بريرة، وهاي الصحابية الجليلة في يوم من الأيام جاءها طعمة صدقة. فإحنا بنعرف بالأحكام الشرعية النبي ما بيأخذ صدقات، لكن هاي الخادمة بريرة رضي الله عنها لما إجاها الطعام اللحم جعلت منه شيء للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي حكى جملة يعني قال هي لها صدقة ولنا هبة، لأنه هي أعطت النبي عليه الصلاة والسلام منها. من هذا الحديث شو بنفهم وكيف ممكن نتكلم في حلقة اليوم؟
2: حياك الله دكتور. زي ما حكيت الموضوع اليوم بمس كثير ناس، يعني واحد مثلا بتعامل بالربا، أو ممكن موظف مثلا في مثلا بنك ربوي بتعامل وبيوقع على عقود الربا، إجا شرى كاسة قهوة أو شرى إشي من دكان، هل تنتقل الحرمة إلى صاحب القهوة أو صاحب الدكان؟ هون طبعا الموضوع محسوم، لأنه محل العقد هو جائز، فأنت قدمت خدمة جائزة ولم تساهم في يعني إعانته، أنت بعته كاسة قهوة. وطبعا غير ذلك يتعذر أصلا على المسلم أنه بده يروح يدور بكل تاريخ الناس وكل واحد من وين جاب فلوسه وشو أصل فلوسه
1: يفتش بالسجل تبعه
2: طبعا. وبرضه هذا يتعذر به التعامل مع الناس وحتى مع غير المسلمين، مثل ما أشرت دكتور حضرتك أنه الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود غير الدرع المرهونة، لأنه هذا حديث صحيح وثابت، ولكن أيضا المسلمين كانوا يروحوا على أسواق اليهود صحيح. ومرة لما اليهود ربطوا أصلا لأجلها قامت إحدى غزوات على اليهود، أتوقع بني النضير، مش ربطوا ثوب المرأة، ولما صحيح. قامت انكشف عنها
1: وقامت
2: نعم كانت في السوق عندهم. أنت يعني أنت مثل ما حكينا دكتور تطلع على الحديث، خلي وسع مداركك حتى تشوف منه دلالات أكثر كيف كانوا عايشين. صحيح أنه القصة الأصلية بربط الثوب، لكن أنت كانت المرأة شو بتعمل بالسوق؟
1: واللي قام غير على
2: واللي قام كان مسلم كان قام غير على المسلم. إذن شو كانوا بيعملوا بالسوق؟ هم بيبتاعوا بيشتروا من الناس، ممكن مثلا في اليهودي ببيع خمر مثلا صحيح. وبيشتري، لأنه اليهود بتعرف عندهم شغلة إنه حتى لو هو ممنوع عليه بصير يبيعها لغيره.
1: صحيح.
2: عرفت؟ فأنت مثلا يوم ممكن واحد مروح مثلا تالي هالليل بيشتغل مثلا أمن وحراسة، ما في غير خمارة فاتحة بتبيع شيبس، نزل شرى من عندهم شيبس، هل محل العقد فيه عليه مشكلة؟ طبعا صاحب الخمارة بنرجع بنحكي ماله مختلط وليس كله حرام. خلينا برضو نأسس في هاي الحلقة، نحن نتكلم عن المال المختلط وليس من كل ماله حرام، هذا له أحكام خاصة، ولكن صراحة مناقشتها شوي يعني اليوم أنت ما في واحد كل ماله حرام يعني 100%
1: صعب.
2: حتى المصائح حتى البنوك يعني بالأخير في عندها خدمات، في عندها رسوم، في عندها ربا
1: صحيح.
2: طيب نعرج أول على الحديث بصير.
1: نعم ضروري
2: نحكي تفاصيله، لأنه مثل ما حكيت الرسول صلى الله عليه وسلم له 10 أحكام خاصة فيه دونا عن البشر، منها
1: صلى الله عليه وسلم
2: أنه حرم عليه أكل الصدقات، ومعروفة أيضا قصة إن كان يهودي أو غير يهودي، لأنه في أكثر من رواية اللي لما إجا ولكن هو غالبا يهودي اختبر فشاف خاتم النبوة وشاف شغلة ثانية. نعم. والثالثة أنه قدم صدقة ما أكلها الرسول صلى الله عليه وسلم وزاها على أصحابه ثم أعطاه هدية فأكلها فأسلم.
1: نعم.
2: ليه؟ قال لأنه كتب عندنا يعني في التوراة أنه النبي آخر الزمان لا يأكل الصدقة. نعم. يأخذ الهدية
1: ولا يقبل
2: ولا يقبل الصدقة.
1: هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه أوساخ الناس يعني.
2: نعم.
1: الصدقة.
2: نعم. وهي طبعا بس الرسول مختص فيها يعني. نعم. مش والله أي واحد غني. والرسول في كل حالاته، احنا مثل ما حكينا الرسول في فترة من الفترات بعض المحققين قالوا كان أغنى رجل في شبه الجزيرة العربية، وفي بعض الفترات كان في شعب بن أبي طالب.
1: نعم.
2: يأكلوا أوراق الشجر
1: صحيح.
2: في كل هذه الحالات لا يأكل الصدقة
1: صلى الله عليه.
2: فبالنسبة له أكل الصدقة بالنسبة للرسول زي أكل الربا بالنسبة لنا، يعني أنت حتى لو معك فلوس لكن تصدقت على مجموعة من الناس بصير تأكل منها. واحد تصدق على مجموعة من الناس أنت كنت جزء منهم بصير تأكل
1: منها.
2: يعني
1: حتى لو كان غني واحد تصدق عليه.
2: نعم نعم.
1: بياخذ
2: صدقة على الغني. اصلا الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بان كرمه مثل الريح المرسلة. ايش الفرق بين كرمي وكرمك وكرم الرسول؟ نحن نتحرى ان يعني نتكرم على من يستحق وعلى الفقراء، وهذا طبعا من تمام المروءة ومن تمام يعني حاجة الناس، لكن شو يعني الريح المرسلة؟ كرم رب العالمين،
1: الريح المحملة بالامطار
2: للجميع،
1: تنزل وين ما
2: تنزل على الكل، هو بيعطي الكل لانه يعني ما بيفرق عنده، هو الجميع بالنسبة لله عباده. والرسول صلى الله عليه وسلم برضه من شمائله ان كرمه كان مثل الريح المرسلة، وكان يؤلف بين قلوب، يجي اغنى واحد بالقبيلة عشان يؤلف بين قلبه يعطيه بزيادة.
1: وهي دكتور نقطة مهمة، احنا دائما احيانا بيجي بيسألني واحد بدي اعطي فلان، بكون عليه زكاة بده يعطي زكاة، بصير يفتش عليه بقول لي بدي اعطيه زكاة بس خايف يشتري فيها دخان. يا اخي انت شو بدك فيه؟ اذا انه هو مستحق للزكاة اعطيه، ان شاء الله يمزعهم قدامك، صاروا ملكه. ففي ناس هذا بخل خفي بيكون عند المزكي، بده يعطي المال وبده يتحكم فيه بعد ما يعطيه للفقير. يا أخي خلص انتقلت ملكيته إلى أصلا، هو معك هذا بجيبتك مش إلك، هذا
2: مش
1: ملك للفقير.
2: نعم.
1: فخلص أنت يعني هو شو ما تصرف فيه إن شاء الله اشترى فيه سكاكر.
2: أنت من واجبك أن تتحرى أنه مستحق.
1: أيوة بس
2: على بعد ما يطلع من ملكك خلص
1: هو حر يتصرف
2: فيه، صدقة أصلا لا يجوز التراجع عن الصدقة كمان.
1: قال خايف يشتري فيه والله بطاقات إنترنت ولا
2: ما بتقدر تتحكم، رغم انه انت بتقدر توعي انه فعلا اذا انت محتاج واهل بيتك واولادك الاصل، لكن انت ما بتقدر تتحكم فيه لانه بطل في ملكك المال ولا تستطيع ان تتراجع عنه، لكن انت مأمور انك تتحرى يعني ان كان من خلال جمعيات رسميه او من خلال ان انت عارف هذا الشخص او تعرف من تثق به، لانه انا وياك وكلنا يعني ياما بجوز نضحك علينا من اللي على الاشارات وغيره وغيره، ورغم انه انا اليوم ارى انه يعني بصراحه مع انتشار هذه الظاهره بنحكي عنها بجوز بحلقه ثانيه لا يجوز اعطائهم، وانا من اكثر الناس ترى اللي يعني شو اسمه بعدين بتصير تكتشف انه لا بتشوفه مروح او بتراقب بتلاقيه طلع بسياره. على كل الأحوال هذا موضوع آخر. المهم بالنسبة للحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رجع يوم على بيته في بيت عائشة فشم ريحة لحم، فوضعت له سيدتنا عائشة البرمة كان يسموها، يعني الصينية
1: بدون لحم
2: بدون لحم، يعني حطت له خبز وتمر وما بأكل الرسول، والرسول يجلس الهلال والهلالين لا يوقدوا في بيته نار. طبعا كل هاي تفكر فيها، يعني له خمس خيبر من أغنى الرجال كان خصوصا في نهاية يعني من بعد السنة السابعة الهجري، ولا يقعد يجلس الهلالين والثلاثة أو الهلال والهلالين لا يوقدوا في بيته نار، يعني أخي إشي مستحيل. المهم فشم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن اشتهى أو سأل عنه، يعني
1: إنه في ريحة لحم بس على المائدة ما في.
2: ألم يعني أرمل برمة تفور باللحم؟ نعم. قالت له نعم يا رسول الله، ولكني يعني أبيت أن أقدمها لك لأنه لحم تصدق به على بريرة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو وأهل بيته لا يأكلون الصدقة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ومنها لنا هدي. شوف أول إشي، يعني نرجع نحكي دلالات الحديث. أولا جواز أخذ الهدي من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا تغيير صفة الانتفاع يغير حكم المال، هاي اللي بدنا نركز عليها اليوم. يعني أنا إجت لبريرة صدقة دخلت عليها بطريقة بالنسبة للرسول غير مشروعة، لكن بالنسبة لبريرة مشروعة، لما تحولت لهدية هل بقيت على صفتها الأولى كصدقة؟
1: هو اللحم ما تغير، لكن وصفه كعقد
2: صار يتغير. اسمه بالضبط صار اسمه هدي. وسألتني دكتور تحت الهواء سؤال مهم جدا، انه مثلا انا امراه بعزمك ناس اصدقائك، صحيح. انت بتعرف انه ماله ممكن يكون
1: يعني
2: يختلط،
1: مثلا هو افرض انه واحد في البنك بيشتغل بنك ربوي وصار عنده مناسبه وانا بعرف انه راتبه بياخذه من البنك، هل يجوز لي اني اروح واقبل دعوته واكل من طعامه علما انه هو بيشتغل في بنك ربوي؟
2: نعم، اول شيء لازم نحرر المساله من جهه كسبه، هل هو كل ماله حرام؟ لانه قلنا كل مال حرام له أحكام خاصة. لا، هو مال مختلط. بتقولي طب ما راتبه من بنك ربوي، طب ليش كل تعاملات البنك الربوي غير جائزة؟ لا، هو الربا غير جائز، في عندهم رسوم، في عندهم أمور أخرى بأخذوا عليها عوائد. إذن هو الشخص التابع، يعني التابع يلحق المتبوع في الحكم في بعض الأمور، يعني ما بدنا نعمم بس في هاي الحالة إذا البنك بوخ جزء من ماله أو ماله مختلط، إذن هذا الشخص ماله مختلط، انتهينا منها. الآن عزمك، العلاقة بينك وبينه إيش؟ عزومة، هدية، شو ما بدك تكيف الفقه للعزومة. إذن بنرجع انتقال المال لك اللي هو الطعام في هاي الحالة، كيف إجا؟ عن طريق وسيلة مشروعة وهي الهدية أو العزومة. طبعا هون في عن عبد الله بن مسعود لما سئل عن هذه الحالة بالذات، أنه في ناس أموالها مختلطة ويدعوننا إلى طعام، قال لكم المهنأ وعليهم الوزر، يعني أنتوا تتهنوا في الأكل وهم عليهم الوزر. أنت مش مطالب كمسلم تروح تلاحق كل قرش هذا الشخص جابه أو تلاحق وراء أو كذا، طالما ماله مختلط والعلاقة بينك وبينه سليمة، تحول المال إلك أتى عن طريق عقد سليم عشان نكون دقيقين. ممكن يكون ميراث، ممكن يكون عزومة، ممكن يكون بيع، ممكن يكون دين. الرسول صلى الله عليه وسلم أنت أشرت أنه ما هو الدين نوع من أنواع العقود المعاوضات، وممكن يكون صدقة، وممكن يكون هدية، وإلى طيب. آخره من أنواع العقود.
1: بدنا نطلع دكتور فاصل وبعديها بدي أسألك سؤالين. الأول، ما إنك أنت أجزت لي أني أروح أكل من طعام هذا اللي بيأخذ راتبه من بنك ربوي، ليش ما تحل لي اني اروح اشتغل في البنك الربوي مثلا؟ وفي سؤال ثاني بس خلينا بعد الفاصل نطلع فاصل نرجع.
0: ويترك اثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا. من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة
4: ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماماً للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح، أملشنات ناشونال.
5: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
6: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
7: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
8: ها.
7: يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك وأخيراً لقيت المكان الصح إلى
8: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
10: كل ابتسامة وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى. في جامعة الزرقاء أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة، حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة. في جامعة الزرقاء تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-00.
11: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي، حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
12: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
11: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
13: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة هايبريد المميزة. لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك، واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
14: جهز حالك للمدارس مع أمنية. لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد، أمنية من بيوند.

0: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى. حياك الله دكتور. بدرجع أسألك نفس السؤال عشان نبني عليه مجموعة أسئلة. الآن لو شخص بيشتغل في بنك ربوي أو مؤسسة بتتعامل في الربا ودعاني إلى طعام الغداء، أجا قال لي تعال تغدى عندي، بجوز إني أروح عنده ولا لأنه ماله مختلط بالحرام أنا ما بجوز أروح لعنده؟
1: لا هون دكتور خلينا نكون واضحين جدا. عن عبد الله بن مسعود قال لكم المهنأ وعليه الوزر. إذن أنت طالما محل العقد بينك وبينه هو عزومة، هو هدية، إذن انتقل لك المال بطريقة مشروعة. هو كيف كسبه؟ أنت كمسلم غير مطالب تروح تدور وراه إذا كان مال حرام لكسبه. احنا راح نتكلم إن شاء الله في هالحلقة عن تقسيمات المال، ولكن مال حرام لكسبه مثل الربا، وهو الرجل ماله مختلط. ليه؟ لأنه هو بيشتغل في بنك ربوي، يعني مش كل راتبه حرام، لأنه البنك الربوي زي ما حكينا في بعض التعاملات عنده جائزة، أهمها الرسوم
0: الخدمات
1: والخدمات والرسوم يعني إلى آخره. إذا ماله مختلط، عزمك لك المهنأ وعليه الوزر. ليش؟ لأنه محل العقد، نحن ننظر لمحل العقد اللي بيني وبينه، ما اللي دخل هو من وين جاب ماله طالما مختلط. وليس كله حرام، لأنه كله حرام لها أحكام خاصة لن نناقشها اليوم لأنها شبه واضحة يعني ونادرة.
0: طيب الآن أنا بدي أبني على هذا السؤال شيء. الآن أنت دكتور أبحت أو أجزت إنه الواحد يروح يتغدى ويقبل دعوة شخص بيتعامل مع بنك ربوي، بيأخذ راتبه من بنك ربوي، بجوز لي أروح أتغدى عنده. طيب إذا ليش بتحرم علي إني أروح أشتغل في مؤسسة ربوية أو بنك ربوي؟
1: هذا سؤال مهم جدا. قبلي بس خليني أوضح، مش أنا اللي أجزت، أنا ناقل. أنا أنقل، يعني أنا مش واصل لمرحلة بالإفتاء يعني، بس عشان نكون صريحين والناس تعرف مع مين يعني عم تحكي. أنا ما بقدر أطلع حكم خاص فيي لأيمن السعودي. يعني أنا أنقل ومطلع على طبعا بحكم الدراسة. دكتور أنت سألت سؤال مهم، نتطلع على إشي اسمه محل العقد. العقد أنا بيني وبينه ما محله؟ هل محله عزومة، هدية، بيع سليم، بيع جائز، قرض حسن؟ محل العقد جائز، هذا بنطبق عليه اللي حكيناه في جواب السؤال الأول. بينما هون أنت غيرت محل العقد نفسه، يعني نحن نتعاقد على شيء غير جائز اللي هو الربا. فهذه الدقة هي اللي بتخلي الأمور ما تضيع بين الإفراط والتفريط، بين أنه كل إشي جائز يلا طالما أنا بصير أتغدى عنده معناته خليني أنزل أخذ قرض ربوي، وبين أنه أنا أجي أعمل قطيعة بين الناس. دكتور أنت يعني لو تشوف في عائلات يعني ما كانت تعرف هذا الحكم بينها قطيعة لهذا السبب.
0: نعم.
1: يعني احنا ما لا نقر على من ياخذ هذا الراتب والله على ما يعمل على ما يفعله، بس ما بنقول ندمر حياته، نعزله عن المجتمع، نقاطعه، لا نتزوج منه ولا نزوجه. يعني ما بصير احنا نوصل لهذه المرحله، يعني خصوصا انه في نوع من انواع عموم البلوى. للاسف احنا لا نقر ما يحدث، ولكن برضو الفهم الحكم الشرعي بيخليك تعرف تتعامل مع كل الناس. بعدين في ناس برضو في المجتمع غير مسلمين، في ناس عايشين برا، يعني احنا عندنا في الاردن ماشي في 3-4% مسيحيين، طب في واحد عايش اصلا في المانيا، هذا بدك تمنعه يتعامل مع كل الالمان؟ شو هالانغلاق؟ طب ما احنا يعني كمسلمين يعني فتحنا السند والهند عن طريق التجاره، كيف كنا نتاجر معهم؟ كيف كنا نتعامل معهم؟ السندي ولا الهندي، يعني الباكستان والهند ايامها كان والله سائل في احكام الربا واحكام البيوع والغرر والجهل ومش عارف ايش، بس مع ذلك كنا نشتري ونبيع منهم ودخلوا في الاسلام. واليوم اكبر تعداد دول اسلاميه اندونيسيا والهند
0: واللي هي كانت
1: دول فتحت يعني سلما فقط بسبب التبادل التجاري. وهذا على فكره هاي ممكن نعمل عنها حلقه مهمه. احنا بنحكي كلمه التبادل التجاري دكتور ونمر عنها مرور الكرام. لا دليل انه في احكام بيوع واحكام دينيه يظهر دين المسلم عند البيع والشراء لدرجه انه اللي قباله يدخل في دين الله افواجا مثل اثر الجهاد والسيف. يعني ما نستاهل والله فتحت بالتجاره، انت عم تحكي عن مليار مسلم، شو فتحت بالتجاره؟ يعني انا كنت تاجر زلمه قد حالي ببيع وبربح وبشتري ولا اظلمه ولا ارابي ولا بشتري إشي فيه جهاله، يجي يبيعني اكيد بيوع كانت منتشره عندهم
0: وعدل،
1: اجي اقول له لا والله انت يا هندي او يا باكس هذا البيع ما بصير. ليه؟ لانه في جهاله، لانه في تنازع بين الناس، لانه في اكل لامواس الناس في الباطل،
0: انت مالك مختلط.
1: طبعا مثلاً. المسلم القوي خير واحب الى الله. انا هاي بدي اضل اعيدها. ليه؟ لانه لما يروح انا تاجر اولا معي فلوس وبروح وبشتري وانت بحاجتي كمان، وانا بدي اجي انقل البضاعة واقول لك هذا البيع لا يجوز. معروف كم قصة مثلا سيدنا علي بن ابي طالب لما اجى تحاكم هو واليهودي عند القاضي مشهور، انا والله نسيت اسمه،
0: شريح
1: شريح القاضي، نعم، وشريح عارف أنه سيدنا علي صادق وعارف أنه اليهودي كذاب، ولكن ما قدر يحكم لسيدنا علي لأنه ما عنده بينة.
0: يحكم بالظاهر،
1: أعطيني شاهدين. قال له شهد الحسن والحسين. قال له لا نرضى بشهادتهما لأنه
0: أولادك.
1: طب قال له ما أنا هذول اللي جبتهم شهود، شو أسوي هسا؟ قال له خلص، كان لازم جبت غيرهم. وحكم لليهودي، اليهودي في المجلس أسلم. فهيك يعني فتحت بالتجارة، مش يعني فتحت بالتجارة والله اتعرفوا علينا. طب ما هم كانوا يتاجروا مع الأوروبيين، وكان يتاجروا مع المغول، وكان يتاجروا مع الشعوب السلافية وغيره. طب ليش أسلموا؟ ليش أسلموا؟ لأنه يجي التاجر مسلم يقول له يجوز لا يجوز، بصير ما بصير. ليش؟ لأنه كان فاهم كمان دينه، لأنه في تنازع بين الناس، في أكل أموال الناس والباطل. هذا ربا، الربا ظلم، لأنك أنت بتظلم مربح، أنت بتضمن مربحك وغيرك ما بيضمن مربحه، وإلى آخره من أحكام هذه البيوع. صحيح. فإحنا كذلك لازم نفهم هذه التدقيقات. أنا ما باجي بعزل المجتمع عن بعضه ومنصير إحنا جادجمنتال، يعني نحكم على الناس هذا ماله كذا، هذا ماله كذا. يا زلمة هذا بصير كل صاحب محل ممكن تلاقي شبهة وبطهر مال أو ما بطهر مال، ممكن أمرات أن يوقع في بعض الحرام. ومن هذا المنبر بننصح الناس دائما يتحرى تطهير المال غير الزكاة. تعرف أمرات أنت مثلا اللي عنده محل قهوة مش دائما بيعبي فل مثلا، أمرات بنقص، فيشيل مثلا 1% من الأرباح مثلا لله، هذا مش زكاة ولا إشي. هذا بس
0: زي قبل فترة حكى معنا تبع تطبيقات، بيقول أحيانا بيكون الحساب بالقروش، فبيقول برجع لهوش القروش يعني خلاص. نعم. بكمل. فهذا ممكن يعني برضه يطلع،
1: ممكن يطلع، بس في هاي الحالة هون بصير الغرر اليسير الذي يتسامح به بين الناس، لأنه يعني يثبت العقد. ولكن من زيادة الورع والتقوى، نعم، أنه طهر المال.
0: نعم.
1: هو طبعا أنت في غرر يسير متسامح به بين الناس، أنت مش مجبر على التطهير. بس أنا بحكي من هذا المنبر، أنت بالأخير ما نقص مال من صدقة. يعني أنت يا عم يقول أنا خلص أمرات اللي بده يغبر في الحياة ويشتغل ويعافر، إلا ما أو خلص بنقعد الحيط الحيط ويا رب الستر ونأكل الكفاف عبال ما نموت، وبيضلوا الأمم راكبين علينا وسابقيننا. أو بنتعلم الدقة وبنعرف كيف نميز منها هاي الأحكام، كيف أتعامل أنا مع الأجنبي. يعني إحنا اليوم بنحكي بجوز مش منت، يعني الانتشار بضل قليل بالنسبة لواحد عايش بأمريكا أو عايش بالهند أو عايش بالصين أو عايش أو عايش. كيف بده يتعامل مع الناس هدول؟ بتعامل من خلال أحكام الدين اللي صالح لكل زمان ومكان، لانه قابل للتطبيق في كل زمان. صحيح. ومكان، لانه ما في التشدد.
0: هاي الفكره دكتور ضروري ترى نطبقها، لانه احنا يعني شئنا ام ابينا مالنا مختلط بالحرام، لانه احنا يعني بنظام مالي عالمي كله قائم على الربا والفوائد.
1: يعني للاسف
0: فالانسان يعني كويس انه يحرص بين كل فتره وفتره يتصدق بشيء من مال لو يسير.
1: هذا 100% البحث فيه. لما نشوف احنا عموم هذه البلبوة، لا يعني ان نتقوقع، بالعكس، يعني أن نخرج ونعمل ونغبر في الحياة ونطهر ونزكي.
0: نعم.
1: ونكون كمان يعني أقوى.
0: طيب أنا دكتور الآن بدي أسألك سؤال، شو الفرق بين إنه واحد يشتري تليفون مسروق من شخص، أو إنه يشتري من محل ببيع تليفونات بفوائد ربوية؟ الآن لو جينا على التليفون ورحنا أنا اشتريت من محل ببيع بفوائد ربوية راح تحكي لي جائز، أما إني أشتري تليفون مسروق هذا حرام، ما اثنين اجوا بالحرام.
1: نعم. هلا دخلتنا دكتور انت بتفصيله برضو جميله حتى نعرفها في هذا هاي التليفون. هلا المحل بتعامل بالفوائد الربويه، بس انت لما شريت ما شريت بالفوائد، يعني محل العقد سليم، خلينا نحكي انه عقدك سليم، لكن عنده ممارسات غير جائزه. نعم. بيعملها صاحب محل التليفونات. وبرضو هذا مثال جميل للمال المختلط، لانه صاحب محل التليفونات بجوز عنده تليفونات ب 30,000 دينار، بينما اللي كسبه من الربا 1000 خلال مثلا السنه.
0: صحيح.
1: اذا هو ماله مختلط، بالعكس معظم ماله اصلا جائز، لانه هو من وين جاب راس ماله والى اخره. طيب انا رحت هلا شريت هذا التليفون، مش العقد مش ربوي، بس المحل نفسه بتعامل بالربا.
0: نعم.
1: تمام. هذا ليش جائز؟ لأنه حرام لكسب، هو فلوسه لصاحب المحل حرام لكسبه، غير متعلق بحقوق العباد. بينما اللي سرق التليفون هذا اسمه حرام لكسبه، متعلق بحقوق العباد، لا يسقط بانتقال الملكية، يبقى ثابت إلى يعني أن يشاء الله، إلا إذا بعدين يعني مر مئات السنين بجوز بسقط أنه جد جد جد جده يعني وصل. خلينا بس دكتور هون نميز. نعم. قبل ما ننتقل كمان لممكن أسئلة مهمة أو شبيهة بهذا، إنه الحرام أصلا بينقسم لنوعين، المال الحرام بينقسم لنوعين رئيسيين، حرام لعينه يعني هو نفسه حرام،
0: الشريعة حرمت
1: لحم الخنزير،
0: الخمر،
1: الخمر هذا حرام لعينه هو نفسه، يعني بتطلع عليه مبين. وفي حرام لكسبه يعني المال النقدي، بس ممكن أنت تكسبه بطريقة حرام، زي الربا مثلا، زي السرقة أو الغصب، زي الغرر والجهالة، عرفت؟ طيب معناته بس هون شوف، لما حكينا حرام لكسبه في طلع عنا فريقين، فريق حرام لكسبه متعلق بحقوق العباد
0: زي إني أغصب مال،
1: زي
0: الناس.
1: المال المغصوب والمال المسروق، وحرام لكسبه غير متعلق بحقوق العباد. شايف هذا
0: بالربا.
1: هذا اللي بنحكي عنه، التعامل بالربا، الغرر. إذا واحد باع الخمر وصار على شكل فلوس صار حرام لكسبه، بطل حرام لعينه لأنه بطل خمر،
0: بطل خمر
1: تحول لشكل نقد.
0: نعم.
1: هذا اللي إحنا هاي هي الدائرة اللي إحنا بنحكي فيها. طبعا هي مظبوط أنها هي دائرة من ثلاث، لكن هي أوسع واحدة وأكبر واحدة. اللي هي الحرام لكسبه غير متعلق بحقوق العباد. طب شو متعلق بحقوق العباد؟ ميراث.
0: نعم. وهنا أنا في سؤال مهم جدا. إذا شخص ورث عن والده، يعني والده توفى وكان والده بيشتغل بممارسات حرام، مثلا بتاجر في الخمور والده أو في أشياء محرمة، ورث عن والده، والده توفى وصار في ميراث، هل هذا جائز إنه يرث؟
1: سؤال في وقته. طبعا احنا هون رح ناخذ الرأي الفقهي المعمول به في الأردن مثلا، في مصر أنا راجعته هو رأي ابن تيمية، ما بنحكي أنه ما في رأي آخر، لكن هو الرأي المعمول به. وصراحة مع انتشار هذه الممارسات وهو رأي له وجه وهو الأرجح والأقوى.
0: نعم.
1: شو بيقول لك؟ هلا أنت سألت السؤال في الوقت المناسب دكتور، لأنه احنا قسمنا، هلا هذا الرجل قسمنا أمواله حرام لعينه، لما مات في أكيد جزء عنده بالمستودعات على شكل خمور أو لحم خنزير، ولا لا يجوز الانتفاع بها أبدا،
0: هاي لا تجوز أن تورث،
1: لا تجوز أن تورث
0: لأنها حرام لعينها،
1: ولا تأخذها، هاي تريقها يعني.
0: بدك تتلفها
1: ممنوع تنتفع فيها. طبعا في رأي أنه مثلا ما هو الخمر ممكن تحوله لنوع من أنواع الأدوية، وهذا منناقش فيه. في فقهاء أباحوا أنه تأخذه وتستفيد منه بطريقة تانية، ماشي
0: بطريقة حلية.
1: ما بدنا نفوت بالتفاصيل صراحة، خلينا المهم حرام لعينه. مثلا لحم خنزير ممنوع أصلا، معروف الحديث، قاتل الله يهود إنهم لما حرموا عليهم حرمت عليهم الشحوم أجملوها يعني ذوبوها فباعوها.
0: يعني
1: لأن المسلمين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له حرام الخنزير بس إحنا يطلى به السفن وكذا، يعني ممكن نستخدمه بأشياء غير الأكل. قال لهم قاتل الله يهود إنهم لما حرمت عليهم الشحوم أجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها، يعني كان عليهم حرام. فهاي يعني حيلة، يعني خلينا نحكي يعني عليها ديبيت. بس إحنا خلص حرام لعينه، خلينا اليوم إحنا نكون فوكست، حرام لعينه.
0: نعم.
1: خنزير خمر
0: عشان
1: هذا
0: عشان نأخذها
1: عشان الوقت،
0: عشان نأخذها بدناش التفصيلة الخنزير. نسأل السؤال مرة ثانية.
1: نعم.
0: واحد ورث عن والده مال، والده كان بتعامل بالحرام كتجارة الخمر مثلا،
1: اللي كان بالمستودع
0: الميراث،
1: اللي كان بالمستودع الخمر يرهقه يريقه ممنوع يستفيد منه بتلفه.
0: والمال،
1: المال اللي تحول على شكل مال نقدي يجوز له أخذه. ليش؟ لأنه انتقل له بطريقة مشروعة وهي الميراث.
0: نعم.
1: يعني اللي على شكل فلوس وعقارات وسيارات وأي إشي مباح مش حرام لعينه، يعني الفلوس النقد حرام لعينه، لا، الذهب لا، الفضة لا، السيارات لا، هاي كلها بأخذها. بتقولي طب ما أبوه كسبها بطريقة حرام، بقول لك انتقال المال لإله
0: هو بطريقة مباحة،
1: حماه من الحرمة. نعم. الإثم وين؟ مش الإثم بروح، الإثم على الكاسب الأول اللي كان عنده قرار. وبس برضو
0: اللي كان يشتغل في الحرام،
1: اللي كان يشتغل بالحرام. هلأ أنت جزء من اللي بتورثه كان على شكل خمور أو غيره، هذا ممنوع تستفيد منه، بتستفيد من اللي فقط حرام لكسبه مش حرام لعينه،
0: اللي هو جائز بالتعامل جائز بالشكل الطبيعي.
1: بس أعطيك أنا مثال آخر. إذا واحد مثلا أبوه كان يشتغل وكان أبوه حرامي، هون لا، شوف مع أنه حرام لك وترك له سيارات كان يسرقها أو مال كان يسرقه، هون صحيح حرام لكسبه لكنه متعلق بحقوق العباد لا يسقط، بالعكس هذا ورث الهم. ما ورث فلوس، بده يروح يدور على الناس ويرجع لها حقوقها، لأنه ليه متعلق بحقوق العباد؟ إذا حقوق العباد يوم القيامة لا تسقط، يعني ربنا ممكن يسامحك بما هو له وما أمرك به له، أما ما أمرك به في حق العباد هذا ما بسقط ليوم القيامة. فهذا اللي بورث عن أبوه إشي مسروق بده يدور قصارى جهده يلاقي كل حدا انسرق منه يرجع له، أو يتصدق بالباقي عن اللي انسرقوا منهم. ليه؟ لأنه متعلق بحقوق العباد.
0: طيب هذا بودينا لسؤال دكتور. إذا إنسان أخذ مال أخته، ميراث أخته، ما أعطاه لأخته وأخذه، اغتصبه يعني، أو ضحك على أخته وأخذه وتوفاه الله، هل ينتقل هذا المال للورثة ولا الأصل يرجعوه لأختهم اللي هي بتصير عمتهم؟
1: نعم، لا ينتقل للورثة، نرجع نفس التقسيمة، حرام لكسبه متعلق بحقوق العباد، هم ورثوا المال المغصوب لازم يرجعوه للعمة، حتى كبيع لا يثبت كبيع، يعني القاضي يبطل العقد. يعني أنت إذا اليوم شريت قطعة أرض كان غاصبها أخ من أخته غصبا، يعني بدون ما توقع بدون ما ترضى لأنه عنده قدرة أو نعم. يعني قادر، يعني اليوم المحكمة بجوز هاي الحالة تكون أقل ولكنها موجودة. يعني
0: هاي مثلا بتصير دكتور كمان في شريكه، أحد الشركاء بيضحك على شريكه بيأخذ ماله، الأولاد بيعرفوا فبيموت الرجل. الآن الأولاد ملزمين بإعادة المال،
1: إعادة المال للشريك الأصلي، إعادة الميراث للحق الأصلي، حتى لو انتقلت على شكل

0: إجا هو أخذ ال 150 وبعدين باعهم، لا يثبت البيع، مش بس لا يثبت الميراث لأبنائه، الأبناء إذا ورثوا حق متعلق بحقوق العباد ورثة وعارفين لمين هي أصلا لازم يرجعوا ليها، ولو مش عارفين يتصدق بها عن ممن اغتصبت أو سرقت منه. هاي مهمة جدا، حقوق العباد يا دكتور مختلفة عن، يعني شوف رب العالمين بيقول لك اتعامل معه طالما الحق متعلق بالربا، متعلق
1: طالما
0: في بيع
1: هو اسمه عليه،
0: طالما اسمه عليه انت تعامل، اما اذا انت دخلت طرف ثالث مظلوم
1: هون بدك توقف.
0: هون في اجماع يعني، لسه حتى موضوع الحرام لكسب وكذا في يعني في بين الفقهاء كلام، احنا حكينا اخذنا الراي اللي اليوم معمول به باداره الافتاء الاردنيه والمصريه وغيرهم، وراي ابن تيميه على فكره يعني مش اول من اجى فيه ولكن اكثر من فصل فيه يعني هاي شايف انت تقسيمة الحرام لعين وحرام، هاي تقسيمة يعني شيخ الاسلام، ومع ذلك هو وغيره وكل الفقهاء بيقول لك الحرام لكسبه المتعلق بحقوق العباد هذا لا يسقط ابدا ابدا، يعني لا يسقط. ازيدك من الشعر بيت، انا من وجهة نظري انه هذا أسوأ لسه من الحرام لعينه. اسالني ليش؟ لانه لو واحد اليوم مسيحي توفى باخذ الحرام لعينه لانه بالنسبه له مش حرام.
1: نعم.
0: بينما الدولة والقانون بتمنعه يأخذ الحرام لكسبه المتعلق بحقوق العباد، لو إنه مسلم، لو إنه مش مسلم، لو إنه بوذي، ممنوع
1: لأنه متعلق بحق،
0: متعلق بحق العباد. فأنت ممكن هاي في حالة تأخذها إذا أنت مش مسلم أو مش همك إنه الخنزير أو الحمر أو الخر أو مش محرم بدينك يعني. بينما هديك والله لو يعني كيف بيقولوا بالأردن تتشعبط فوق الشجرة.
1: صحيح.
0: القاضي لا يثبت العقد، لا يثبت حتى في الدنيا، يعني القاضي كيف يثبت لك عقد في الدنيا؟ هو لا يثبت عند رب العالمين وراح يطالبك في يوم القيامة أصلاً. شو يعني شو هالقاضي اللي بده يعطيك؟ طبعا بتقول لي ما هو امراتا بتصير وكذا، بتكون لها دخل في الادله، زي مثلا حكينا قصه سيدنا علي بن ابي طالب، هو له الدرع او له الحق يعني في قصته مع اليهودي وما قدر يثبت، يعني ما قدر يثبت. ليش؟ لانه لم يؤخذ بشهاده الشاهدين وهما الحسن والحسين وهما سيدا شباب اهل الجنه، ولكن لانه اولاده. هذا موضوع اخر انه ما قدروا يثبتوا واثبتوا، هذا بصير نصب احتيال بينك وبين ربك خلص، ما بالاخير القاضي يحكم بما امامه. صحيح. من بينه. لكن نحكي اذا ثبت، يعني بنتكلم اذا ثبت انه في حق للاخرين، حق للعمه، حق للشريك، انت مال مسروق، تليفون مسروق، هذا لا يثبت العقد اصلا، عقد باطل يعني ما اصلا انت اللي وقعته هذا، كل هالورقه بلها وشرب ميتها لا تثبت. ليه؟ ففي حق للعباد، عرفت؟
1: صحيح.
0: بينما هنا حتى الحرام لعينه، في بعض الفقهاء قالوا لما كان في الفتوحات يعني كثيرة، فبتعرف كانوا يفتحوا أمراتا يعني يلاقوا مثلا سراديب مليانة خمور أو مثلا في لحم خنزير، كثير من الفقهاء أباحوا للدولة إنها تبيعها طبعا، بس هم معظم الخلفاء كانوا يعني يريقوها أو ما يستخدموها، بس في فقهاء قال لك ما هي هاي مال المتقوم بالنسبة لغيري، يعني شوف لك مثلا دولة على جنبك مثلا جورجيا ولا أرمينيا، بيعها هاي الأمور واستفيد منها once and for all، لانه انت يعني غصبا عنك اجوك. ليه؟ يعني مثلا بجوز تكون قيمتها مثلا 400 مليون مثلا، تخيل بتكون كميات كبيره. في بعض الفقهاء شافوا انه ممكن، فتخيل حتى الحرام لعينه زي الخنزير والخمر الاحكام فيه يعني فيها شويه اخذ وعطاء اكثر من حقوق العباد.
1: حقوق العباد مبنيه على المشاحه،
0: أحمر
1: حتى يوم
0: ولا
1: القيامه
0: فقيه بيسترجي
1: الانسان ما بيدخل الجنه حتى،
0: ولا فقيه بيسترجي يقول. نعم. لك حقوق العباد. نعم. بيجوا يعني الفقهاء بيجوا بيجتهدوا هون، بيجتهدوا الحرام لكسبه، بيجتهدوا حرام لعينه، بيعها لغير مسلم وبيعها لمسلم.
1: اذا كان حق العباد بالحلال الانسان سيسأل عنه يوم. نعم. القيامه، النبي قال له الان بردت جلدة اخيك لما.
0: نعم.
1: سدد.
0: نعم. لما سدد.
1: فكيف اذا كان حق العباد؟
0: نعم. ومن غشنا فليس منا. نعم. انت بتحكي عن بر في السوق حط ايده فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقى شويه رطوبه، قال له من غشنا فليس منا. ليه؟ لانه حق للعباد.
1: صحيح.
0: اكل اموال الناس بالباطل، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، هاي بالقران يعني ونهي صريح.
1: طيب انا دكتور بدي في من ضمن التعليقات برجع بسالنا، احنا مش بدناش نقول احنا حللنا، احنا ذكرنا القول الفقهي اللي بيقول بجواز انك تروح تقبل دعوه الشخص المرابي اللي بياخذ راتبه من الربا، فليش حرمت علي اني اشتغل في البنك الربوي؟
0: لانه محل العقد في البنك الربوي غير جائز، نفسه محل العقد مش البنك الربوي وين جاب امواله. بس هون خلينا نميز بين نوعين من العمل في البنك الربوي، نوع يتعامل مباشرة في الشهادة على العقود الربوية وفي توقيعها وفي تحضيرها وفي استجلابها، ونوع لا يتعامل مباشرة زي مثلا اللي بينظف، حارس الأمن، الـ HR، كثير من الفقهاء
1: الـ IT
0: اللي ما بيعمل العقود. ما هو الـ IT برضو نوعين، في نوع بس والله سيفتي للشبكة وإلى آخره، وفي نوع لا هو بيعمل البرنامج اللي بيحسب لك الربا.
1: نعم.
0: يعني أو تبع العقود. فالأعمال

0: مال اللي لا تدخل مباشرة. يعني أنا يعني يبيح في رأيي، يبيح إنه العمل بشكل عام مع المصرف الربحي. بنرجع لموضوع العزومة، يعني أنت ليش أخذت فلوسك؟ عشاني حارس، خلص. محل العقد الحراسة جائز، محل العقد التنظيف جائز، محل العقد مثلا اللي بيعبوا فلوس بالماكينات مثل الاي تي ام جائز،
1: ولأن مال البنك مختلط،
0: مال البنك مختلط بصير راتبه جائز. لا نقول انه الرأي الوحيد، لكن انا صراحة هذا الرأي اللي بشوفه اليوم اكثر يعني معتمد في العالم، وخصوصا مع انتشار البلوة. لكن شو ما انتشرت البلوة، اللي بيشتغل بالبنك ودايركتلي مباشرة مرتبط في القروض ومرتبط في التوقيع عليها واستجلابها والى اخره، هذا لا بدخل بيكون جزء من راتبه يعني غير جائز.
1: نعم.
0: بينما اللي طبيعة عمله، بنرجع على طبيعة عمل اللي بيعمل بالبنوك.
1: طيب هسه أنا بدي أسألك السؤال اللي هو بيمثل الهاجس الأكبر للناس. مؤسسة الضمان الاجتماعي بتقتطع من رواتبنا وتستثمر في هاي الرواتب وهاي الأموال بعض استثماراتها بيكون في أشياء ربوية أو أشياء شرعا هي محرمة. هل راتب التقاعد حرام؟ وهل يجوز الاشتراك في مؤسسة الضمان أصلا؟ راح توصلني لمرحلة إنها تشاركية. أنا بقول لك كيف تشاركية وبنفس الوقت إلزامية.
0: نعم، خلينا أول شيء نأخذ الضمان الاجتماعي الإجباري، لأنه حتى برضو فيه للاختياري، بس الإجباري. نعم. أولا فيه عموم بلوى. نعم. ثانيا نرجع نحكي العقد بينك وبين الضمان إيش؟ ما طبيعة العقد حسب دائرة الفتوى الأردنية؟ إيش دائرة الإفتاء الأردنية؟ إيش العقد؟ عقد تبرع. أنت كجيل صغير تتبرع للجيل الكبير، ولما أنت تكبر أو تتقاعد أو تحقق الشروط الموجودة، الجيل الصغير بتبرع لك. هيك هذا هو العقد.
1: بس كيف تبرع إلزامي؟
0: بصير تبرع إلزامي. تصرف ولي الأمر على الرعية منوط بالمصلحة. كيف تأمين سيارات إلزامي؟ عمرك ضربت واحد بالسيارة ما عنده تأمين، شفت شو صار فيك؟ هلا احنا نقول انه الأفضل يكون التأمين تكافلي، وبنعمل حلقة عن التأمين. ولكن انا وجهة نظري، وجهة نظر المشرعين، انه بصير ولي الأمر عن طريق يعني هو مش مباشر او عن طريق القضاء والمؤسسات التشريعية. نعم. انها تجبرني اني أأمن سيارتي. هاي مصلحة
1: يعني تجبرني اني اتبرع.
0: فهو ما هو اصلا شو تكييف التامين التكافلي؟ تبرع. احنا اذا بنروح فهي بصير تجبرني اتبرع لمن تضررت سيارته. يعني احنا بنيجي بنعمل زي صندوق، بنحكي يا جماعه هيك احنا كدوله في صندوق، كل واحد بيشتري سياره بحط فيه 100 دينار، عشان اذا واحد منكم ضرب سيارته كلنا بنعطيه من هذا الصندوق اللي هو فيه
1: زي صندوق العيله اللي بيلزموا فيه افراد العيله.
0: نعم، زي
1: كل
0: العشائر
1: شهر يدفعوا.
0: نعم.
1: مبلغ معين عشان
0: صحيح.
1: اذا صار
0: وكان شيء كمان زمان العشائر والديات والامور العشائريه تنحل من هذا الصندوق الذي. نعم. يدفع كتكافل.
1: فالضمان نفس الفكره،
0: تكافل. الان تكييفه الفقهي عند دائره الافتاء الاردنيه، الضمان الاجتماعي هو عقد تبرع تكافلي. انت اليوم بتدفع للجيل الاكبر عشان الجيل الاصغر لما يجي يدفع لك. طبيعه العقد بينك وبين الضمان جائزه. الضمان نفسه استثمار امواله، ما بنقول انه بصير بصراحه. اللي قاعد يعني اللي قاعد باخذ القرارات، انت مش معفي من المسؤوليه. انت تاثم اذا بتاخذ اي قرار في ربا، في اي مال مكسوب حرام. بس انا كموظف تقاعدت، لا، العلاقه بيني وبينه ايش؟ ارفاق واحسان، تكافل.
1: تكافل.
0: بينما هو لا، ما بروح عنه الاثم. يعني مش
1: هو الاثم عليه. مش ما عليه،
0: احنا ما بدنا الامور تصير شوربه. والله خلص اسمع، ما هو بصير. لا ما بصير. اللي باخذ القرار ياثم.
1: يعني اللي بياخذ يعني قرار استثمار،
0: نعم، أموال استثمار اموال الضمان في امور غير جائزه، هو ياثم. لكن هاي الكاميرا هون. لكن انت كموظف علاقتك مع الضمان، العقد مبني على التكافل، انت بتاخده بطريقه مشروعه، لانه العقد مشروع، محل العقد مشروع. انا كاتب اسئله هون بس دكتور، يعني بعرف انه الوقت داهمنا. انت بدك تقول هل الحرام في عين المال ام في طريقه كسبه؟ عينه كسبه. ما العقد الذي بني مع الطرف الاخر؟ يعني هو الطرف الاخر عنده جزء من امواله مختلط.
1: اذا العقد،
0: العقد
1: حلال،
0: انا بيني وبينه جائز،
1: المعامله جائزه. العقد حرام، معامله محرمه.
0: نعم. هلا في ناس بيقول لك ذكرنا الاختياري، انه من باب التورع لا تفوت بالاختياري طالما انت مش مجبر. ماشي، هذا موضوع اخر ممكن نناقشه. ولكن حتى بالنسبه لدائره الافتاء الاردنيه، الاختياري ياخذ حكم الاجباري. الاثنين، انت محل العقد بينك وبين الضمان ما في مشكله. بس بدي ارجع اعيد هذا الحكي، ما بعفي اللي قاعد بيستثمر اموال الضمان انه يدور على طرق مشروعه، خصوصا انه نحن اليوم في عندنا صكوك، في عندنا صناديق استثماريه اسلاميه قاعده بتعطيك عوائد امرات احسن من الربويه. ليش يعني ليش انت تروح لهذا؟ ليش انت تروح لموضوع حتى لما بدك تقرض الحكومه؟ يا اخي اقرضها عن طريق بناء مشروع لها وإعادة تأجيره. يعني أنت اعمل صكوك بينك وبين الحكومة.
1: في يعني في خيارات. الإسلام ما تركوا
0: ما تركوا والله، إنه كل الأمور لها حلول. بالعكس، الحل الإسلامي والمنضبط بضوابط الشريعة بيشيل النزاع بيني وبينك، وبيقلل الظلم، وبيخلي الكل يتشارك في المسؤولية. صحيح. والكل يتشارك في الرزق،
1: وبيخلي المعاملة حلال عند ربنا.
0: أهم إشي، أهم إشي إنها تكون حلال عند ربنا. نعم. طبعا كثير من الاشياء اللي حكيناها بس قبل ما ننهي في إلها اراء فقهيه مختلفه، ولكن انا بحكي المعمول فيه اليوم واللي ممكن يكون اسهل كمان للتعامل بين الناس عشان برضو ما يصير يعني صحيح. مشاكل اجتماعيه اكبر يعني تنطوي على حالك انت تعمل مشكله اجتماعيه كبيره بس عشان اخذت راي مثلا اكثر تشددا هون او اكثر مثلا انفلاتا هون. لا احنا حكينا الراي اللي بين قوسين بالاردني لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم
1: صحيح.
0: وبنفس الوقت كل واحد يعرف ايش اللي له وايش عليه، ايش اللي بيطلع له وايش اللي ما بيطلع له، ولا ننفي انه في اراء معتبره اخرى، وزي ما حكيت نحن ننقل هنا احنا لا يعني لا انا ولا انت دكتور وصلنا مرحله انه نفتي ويكون عندنا راينا الخاص صحيح. برضو هاي مهمه يعني اي شيء بتسمع وبتحس انه كان رايي الخاص وما له مرجع راجعني فيه، واحنا بنعتذر ان شاء الله في الحلقات القادمه واسف
1: الله يكرمك بارك الله فيك دكتور. ان شاء الله يعني بنناقش فين مواضيع في حلقات قادمه، على امل لقاء بكم ان شاء الله في حلقات اخرى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
2: لكل فكره صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر،
3: ويترك أثر
2: مع الدكتور محمد العبادي.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
5: الآن بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوولت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوولت الجديد كليا الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي الأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية ويعدها انتهاكا سافرا لسيادتها، ويدين استمرار استهداف ميليشيا الحوثي السفن التجارية في البحر الأحمر. مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتعمدة لاستهداف المدنيين والمنشآت في جنوب السعودية ويعدها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية واستخفافا متعمدا لاستقرار المنطقة. الاعتداءات الحوثية على السعودية أسفرت عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال. السعودية تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية الأعيان المدنية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وتؤكد حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وزارة الطاقة السعودية تفيد بأن الاستهدافات تسببت بنشوب حرائق مما أدى لتوقف مؤقت لبعض العمليات. جماعة الحوثي تقول إن هجماتها العسكرية على السعودية نفذت بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. بريطانيا تكشف عن توسيع القيود المفروضة على إيران في مجالات الخدمات المالية والتجارة والطيران.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
8: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: دقيقتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي الأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية ويعدها انتهاكا سافرا لسيادتها، ويدين استمرار استهداف ميليشيا الحوثي السفن التجارية في البحر الأحمر. مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتعمدة لاستهداف المدنيين والمنشآت في جنوب السعودية ويعدها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية واستخفافا متعمدا لاستقرار المنطقة. الاعتداءات الحوثية على السعودية أسفرت عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال. السعودية تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية الأعيان المدنية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وتؤكد حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وزارة الطاقة السعودية تفيد بأن الاستهدافات تسببت بنشوب حرائق مما أدى لتوقف مؤقت لبعض العمليات. جماعة الحوثي تقول إن هجماتها العسكرية على السعودية نفذت بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. بريطانيا تكشف عن توسيع القيود المفروضة على إيران في مجالات الخدمات المالية والتجارة والطيران.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: 0 6 5 800 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
5: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على الرياضة. عين الرياضة مع ليث السعود كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر إذاعة عين على أثير 98.3. أنا ليث السعود راح أكون معكم إن شاء الله كل يوم ثلاثاء من الثالثة وحتى الرابعة عصرا لنتحدث في الرياضة الأردنية وتحديدا كرة القدم في برنامجكم عين الرياضة. إن شاء الله راح نكون معكم ونطرح قضايا كروية ونطرح كل القضايا التي تهم الشارع الرياضي ونستقبل بكل تأكيد آراءكم وتطلعاتكم لكرة القدم الأردنية إن شاء الله كل يوم ثلاثاء من الثالثة عصرا وحتى الساعة الرابعة. العديد من المواضيع التي سنتحدث بها وهموم الرياضة الأردنية وحديث الأندية ودور المحترفين لكرة القدم. طبعا بكل تأكيد جزء رئيسي مستمعينا راح تكونوا من هذا البرنامج من خلال التواصل عبر أرقام البرنامج ورقم البرنامج 07-866-66111 بانتظار دائما مشاركتكم مستمعينا الكرام. إن شاء الله تكون بداية مميزة، بداية رائعة، تجربة إذاعية جميلة راح تكون إن شاء الله. أنا ليث سعود اللي راح أكون معكم إن شاء الله كل يوم ثلاثاء، نتمنى إن شاء الله أن نقدم محتوى رياضي مميز.

0: طبعا مستمعين الكرام، دور المحترفين لكرة القدم انطلق يوم الخميس الماضي، وشاهدنا مواجهات ومباريات الأسبوع الأول لدور المحترفين لكرة القدم، وهو ممكن دائما وأبدا حديث الشارع الرياضي، ودائما الجماهير تراقب وتتابع كل تفاصيل دور المحترفين لكرة القدم. ونذكر بنتائج مباريات الأسبوع الأول والجولة الأولى من دور المحترفين لهذا العام، حيث كانت قمة المباريات في هذا الأسبوع وكلاسيكو الكرة الأردنية بين الفيصلي والوحدات، وانتهت نتيجة المباراة بالتعادل بدون أهداف، وحامل اللقب بدأ مشواره في بطولة الدوري بمفاجأة كبيرة بخسارة أمام نادي الجزيرة وبخمسة أهداف دون رد، والرهيب نادي السلط كان افتتاح المشوار مثالي بالنسبة لنادي السلط، وحقق الفوز على النادي العربي بثلاثة أهداف لهدف واحد. طبعا النادي العربي العائد من جديد إلى دور المحترفين لكرة القدم البقعة، انتصر على الوافد الجديد دوغرا في أول ظهور له في دور المحترفين، ظهر بشكل جيد لكن تعرض للخسارة أمام نادي البقعة، والشباب الأردن والرمثة مواجهة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. راح نناقش اليوم فيها حلقة عين على الرياضة مواضيع هامة بكل تأكيد، وأول موضوع موضوع ملف المحترفين وأنديتنا كيف تتعاقد مع المحترفين. طبعا بكل تأكيد ممكن الخبر اللي أثار الجدل وأثار نقاش واسع بين جماهير كرة القدم الأردنية هو إصابة محترف النادي الفيصلي في أول ظهور له مع النادي الفيصلي، وتحديدا في مواجهة الوحدات، و تقريبا في ظرف خمس دقائق تعرض اللاعب إلى إصابة، وخرج النادي الفيصلي في بيان ووضح بأن الإصابة قطع في الرباط الصليبي، وسيغيب اللاعب تقريبا من 6 أشهر إلى 9 أشهر. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الناطق الإعلامي باسم النادي الفيصلي السيد أمجد المجالي. أبو عون يسعد مساك.
1: مساء الخير أخي ليث، ومساء الخير لكل المستمعين عبر إذاعة عين.
0: أبو عون، يمكن كانت مفاجأة لكم كإدارة بكل تأكيد وصدمة، محترف بنيتوا عليه آمال أنه يقدم إضافة للفريق، في أول مشاركة في أول دقائق شاركة داخل المستطيل الأخضر تعرض إلى إصابة. بكل تأكيد يعني هذا قدر الله، بكل تأكيد إصابات اللاعبين جزء من اللعبة، لكن بخصوص هذا الموضوع كيف ستتعامل إدارة النادي الفيصلي مع اللاعب بعد الإصابة؟
1: يعني أخي ليس بداية، هو ممكن يعني كان ثاني مشاركة لأنه لعب آخر دقائق أمام الحسين في نهائي السوبر، نعم، ومن ثم تم منح دقائق أكثر في المباراة بالدوري أمام الوحدات. نعم. بداية أخي ليث، أنت بتعرف أن الإصابات واردة في عالم كرة القدم. اللاعب جاء، اللاعب تم اختياره حقيقة من الجهاز الفني ومن المدرب تحديدا، وكان خيار الجهاز الفني. اللاعب عندما حضر إلى عمان كان بكامل لياقته، بكامل وضعه الصحي، خضع إلى فحوصات شاملة، وكانت أموره يعني 100% ولائق أنه يكون يسجل في ضمن كشوفات النادي الفيصلي. لكن اللاعب خلال المباراة الأخيرة أمام الوحدات ما كان موفق حقيقة، كان في سوء حظ لأنه اجته كدمة قوية بالركبة من الخلف أثر التحام مع أحد لاعبي نادي الوحدات، وكانت الإصابة قوية جدا، وبعد التشخيص كان هناك في حقيقة يعني ضرر في الظروف الأنسي وأيضا في الرباط الصليبي، وهذا يستدعي أنه الآن أنه الإجراءات لعملية جراحية خلال أيام مقبلة.
0: نعم أستاذ أمجد، بكل تأكيد خضع اللاعب لفحص طبي، كان أثناء الفحص الطبي أمور اللاعب تمام 100%، خصوصا أن النادي الفيصلي غض النظر عن التعاقد مع أحد المحترفين بسبب عدم اجتياز المحترف للفحوصات الطبية.
1: نعم، المحترف الأول كان بوركينو من بوركينا فاسو، حقيقة نعم. كان في عنده مشكلة ظاهري بالركبة وهي خلل أو كذا بالغروف الأنسي، بعد التشاور تاء إنه المختصين بالنادي بأنه ممكن هذا يكون عرضة بأي لحظة إلى إصابة، فتم غض النظر بناء على نتائج الفحوصات الطبية. لكن ويلفرد إيزا كان الموضوع مختلف تماما، حضر بكامل لياقته وجاهزيته، لكن للأسف قدر الله ما شاء فعل، وهذه الإصابات واردة في عالم كرة القدم.
0: طيب أبو عون، المهاجم اللي تعرض للإصابة، هل تحدثتم مع اللاعب مع وكيل اللاعب؟ هل هنالك نية لفسخ العقد بالتراضي والبحث عن بديل؟ بكل تأكيد فترة القيد أغلقت والفيصلي اكتملت صفوفه وظهرت بعد ذلك هذه الإصابة، كيف ستتعامل إدارة النادي الفيصلي في المرحلة القادمة مع هذا الملف تحديدا؟
1: شوف بداية أخي ليث معروف عن النادي الفيصلي أنه بتعامل بداية بالتزام أخلاقي قبل ما يكون في هناك التزام بتفاوض أو عقد.
0: نعم.
1: ودائما الالتزام الأخلاقي يحتم على إدارة النادي الفيصلي بأنه يتم الآن التعامل مع اللاعب بأهمية سلامته، أهمية أنه المضي قدما في الإجراءات، بأنه هناك في التزام للفيصلي بأنه يعمل عملية أنه إن شاء الله أنه بعد فترة يعود إلى الملاعب. هذا الأولوية لدى النادي الفيصلي. يعني ما بصير النادي الفيصلي واللاعب الآن في حالة صعبة، في حالة نفسية صعبة جدا، كان حاب إذا حقيقة أنه يقدم الإضافة، خاصة بعد ما شاهد الجمهور، بعد ما شاف الدعم الجماهيري الكبير ومكان النادي الفيصلي، فهو الآن حقيقة يعني في نفسية صعبة جدا. فمش من يعني انه الان انه نيجي نحكي باجراءات فسخ عقد او كذا او هاي الامور مع اللاعب او وكيله وهو في هذه الحاله. الفيصلي يستند دائما زي ما حكيت لك على التزام اخلاقي بالبدايه.
0: طيب استاذ امجد، انا بالعكس بحترم هذا الكلام، بس انا بخصوص اعود لهذا الموضوع بس تعقيبا. نعم. على هذا الكلام ذكرت موضوع اللاعب حجازي ماهر، طالما النادي الفيصلي ممكن تفاجأ الوسط الرياضي بفسخ عقد اللاعب من طرف واحد ومن طرف نادي الفيصلي، وتحديدا بعد اغلاق فتره القيد.
1: هنا الموضوع مختلف لأنه موضوع بيعود على خيارات فنية.
0: نعم.
1: خيارات الفنية لما بدك أنت تكمل قائمة، ولما يكون في عندك لاعبين أنت بحاجتهم، في من ضمن اللاعبين كان لاعبين أنهم يذهبوا إلى إعارة، وفي عدد من اللاعبين ذهبوا إعارة لأنه أنت محدد بالكشف ب 25 لاعب. حجازي ماهر حقيقة يعني ما حاز على رضا وقناعة الجهاز الفني، والجهاز الفني نسب بإعارته، لكن هو اللاعب رفض أنه موضوع الإعارة نهائيا، لكن الفيصلي كان يعني على المحك أنه لابد بأنه يكمل القائمة، بالقائمة تكون ب25 لاعب، وبتعرف الفيصلي كان قائمته تقريبا اللي بتدربه 33 لاعب، فهناك في لاعب انتقل وفي لاعب ذهب على موضوع الإعارة، لكن اللاعب نفسه رفض حجازي ماهر، والقرار يعود إلى الجهاز الفني. يعني الجهاز الفني نتاع أنه هو ليس بحاجة هذا اللاعب أو مش مقتنع بقدراته. نختلف أو نتفق، ممكن يكون حجازي ماهر عنده قدرات كبيرة، عنده كذا، لكن بجوز ما بتناسب خطط أو تكتيك أو رؤية المدير الفني، فكان الخيار فني بحت، لكن اللاعب رفض أنه خيار الإعارة بأي جانب، فكان الفيصلي مضطر أنه يتجه بهذا الاتجاه.
0: التوقيت هو جاء بعد فترة إغلاق القيد، يعني وكأنك وضعت اللاعب في موقف بأنه من الصعب أن يلجأ أو يذهب إلى نادي آخر ويوقع عقد احترافي ضمن الكشوفات بكل تأكيد التي تعود في نهاية المطاف إلى اتحاد الكرة. ممكن إذا بده يلعب الآن مع أي نادي يروح كلاعب هاوي.
1: أخي ليث، من قبل تقريبا شهر واللاعب عنده خبر، واللاعب عنده رؤية الجهاز الفني، ومن خلال شهر كامل والنادي بحاول أنه يقنع بموضوع الإعارة وما الإعارة. ما كان ذيق الوقت، ذيق الوقت هو كان من جانب اللاعب.
0: نعم.
1: لأنه اللاعب رفض كل الحلول. أما إدارة النادي كانت حتى تحديدها، كنت صادق معك، تقريبا من 3 إلى 4 أسابيع وهي أخبرت اللاعب والجهاز الفني أخبروا بأنه هو مش بحاجته خلال هذه المرحلة، فكان في حقيقة وقت يعني متاح أمام اللاعب أنه يكون في عنده عدة خيارات، لكن هو رفض كل الخيارات واختار انه يبقى حتى اخر لحظه، ومن ثم هناك انه اجبار او كذا انه يكون في هناك فسخ عقد.
0: نعم، ذهبت لهذا الموضوع. عود للموضوع الرئيسي استاذ امجد، نتمنى التوفيق لكم بكل تاكيد وللاعب حجازي ماهر في قادم الايام.
1: نعم.
0: الحديث هل
1: نعم.
0: تبحثوا عن مهاجم اخر؟ وبكل تاكيد اعتقد الامور صعبه، خصوصا بان التعليمات تحكم ممكن النادي الفيصلي بان يبقي على القائمه دون اضافه اي لاعب.
1: شوف، هلا احنا اولويتنا زي ما حكيت لك سلامه اللاعب، وانه الفيصلي يقوم بدوره. نعم. المهني والاخلاقي تجاه هذا اللاعب. الآن فيما بعد، الآن في خيارات إنه يكون في ما بيكون عندنا في إذا في مجال، لأنه بتعرف لما يكون دائما وفق تعليمات فيفا أو التعليمات الدولية، ما إصابة يكون طويلة لمدة 6 شهور، بيقدر النادي إنه يلجأ إلى موضوع الفسخ وكذا، لكن أي شيء راح يصير للنادي الفيصلي راح يقوم إن شاء الله بعملية بالتراضي مع اللاعب ومع وكيله، يعني راح يكون مفضل هذا، لأن احنا أيضا مقبلين على بطولة آسيوية، مقبلين على مشاركات كبيرة ومتعددة، دوري وكأس وآسيا، فاحنا ايضا بحاجه، لكن هناك نصطدم بالتعليمات، بانه التعليمات عندنا انه الفريق قائمته كامله، في عندنا خيار واحد اذا بيقدر انه نادي اخر يشتري بطاقه اللاعب وينتقل، ثم احنا بنقدر انه نعوض بهذا. اعتقد هذا الخيار صعب، سنبحث مع الاتحاد بكل البدائل، خاصه انه اذا الاصابه امتدت لاكثر من 6 شهور، هناك في تعليمات بفيفا تجيز لنا بانه يكون هناك في استثناء، يعني الفيصلي سيمضي بكل المحاولات القانونيه حتى يعزز صفوفه. ما تم الامور راحت لبين الذهاب والاياب، احنا ثقتنا كبيره حقيقه بالموجودين، ثقه كبيره باللاعب رزق بنيهاني، واحنا متاكدين رزق بس يسجل هدف ان شاء الله راح تشوفه، لانه رزق عليه ضغط كثير، لاعب كبير ومهم وهو ضمن الخيارات الاساسيه للمدير الفني. ايضا في عندنا مالك علان لاعب ظهر في المباريات الوديه بصوره متميزه، ان شاء الله ايضا يكون في له فرصه متاحه انه يعبر عن قدراته. في عندنا اللاعب اللي برز في الموسم الماضي وهو محمد قاسم حمادي، ايضا من ضمن يعني الخيارات. الحمد لله خير بالموجودين، الفيصلي بمن حضر، لكن ايضا الفيصلي سيلجا الى كل الخيارات القانونيه الممكنه في حال انه تم تعويض اللاعب. لكن برجع وبقول اخي ليث، بالبدايه احنا نتعامل بجانب انساني قبل الجانب التنافسي، والجانب الانساني هو الان الوقوف الى جانب اللاعب في هذه المحنه الصعبه وتقديم له كل الاسناد المعنوي والنفسي حتى انه يتجاوز هذه المرحله. هذا جانب، هذا اللي بنفكر عليه وبنركز عليه بخلال هذه الفتره.
0: بدي اشكرك استاذ امجد المجالي على وجودك معنا عبر الهاتف لاذاعه عين ولبرنامج عين الرياضه تحديدا، كل الشكر لوجودك معنا.
1: أخي ليث كل الشكر لك، وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق في هذه الطلة الجديدة أيضا عبر إذاعة عين، وأنا متأكد أنه برنامجك راح يقدم الإضافة لما تتمتع فيه أنت من مهنية ومصداقية. أخي ليث
0: أنت أول ضيف أبو عون معي اليوم، أول ضيف في هذه التجربة.
1: إلي الشرف يا سيدي،
0: نتشرف فيك بكل تأكيد. أتمنى لك التوفيق وللنادي الفيصلي وتحديدا في المشاركة الآسيوية، وأيضا لنادي الحسين ممثلي كرة القدم الأردنية إن شاء الله في المشاركة الآسيوية. شكرا أمجد المجال الناطق الإعلامي باسم النادي الفيصلي.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على الرياضة. عين الرياضة مع ليث السعود كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة هايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
5: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
4: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.

0: شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيف عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن، الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
3: كل ابتسامة وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى. في جامعة الزرقاء أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة، حتى نصنع نقطة.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
5: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على الرياضة. عين الرياضة مع ليث السعود كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
6: من جديد أهلا بكم مستمعين عبر إذاعة عين وبرنامجكم عين على الرياضة. في المحور الأول تحدثنا عن ما أثار الجدل وبكل تأكيد تساؤلات الجماهير، وتحديدا جماهير النادي الفيصلي، حول إصابة محترف النادي الفيصلي. كان معنا الناطق الإعلامي باسم النادي الفيصلي أمجد المجالي، وصرح وممكن أبرز ما جاء على لسانه أو الذي يعني استنتجناه من حديثه بأن الفيصلي سيبقي على القائمة الموجودة حاليا، سيتم الاعتماد على اللاعبين المحليين الموجودين في قائمة الفيصلي، وتحديدا في الخط الأمامي الهجومي رزق بنيهاني، مالك علان، والشاب ابن النادي محمد الحمادي. وبالتالي بعد إصابة المحترف سيخضع اللاعب لعملية بكل تأكيد، والنادي الفيصلي حتى الآن لا يفكر بفسخ عقد اللاعب، يقف إلى جانب اللاعب بعد تعرضه إلى هذه الإصابة. الحديث مستمر دائما وأبدا، نبض وعين الرياضة، عين على كل الأندية الأردنية وعلى المنتخبات الوطنية. ومن الفيصلي نتحدث عن الوحدات الذي بدأ هذا الموسم بواجهة قوية أمام النادي الفيصلي، انتهت بالتعادل، بداية مبشرة بالخير لجماهير الوحدات رغم خسارة السوبر، إلا أن الجماهير تضع آمال كبيرة وكثيرة على الفريق، وممكن أكبر دليل هو الحضور الجماهيري الكبير في أول مواجهة للوحدات في بطولة الدوري. المواجهة القادمة للوحدات ستكون أمام نادي السلط، السلط الرهيب الذي ظهر بشكل جيد في المرحلة الأولى وحقق فوز كبير على النادي العربي وبثلاثة أهداف لهدف. وبكل تأكيد لا يوجد مواجهة سهلة أو أي مواجهة ممكن أن تتوقع نتيجتها في دوري المحترفين لكرة القدم. الوحدات الغائب عن البطولات لسنوات وسنوات، وهذا الشيء لم تعتاد عليه جماهير نادي الوحدات، وبالتالي يضع على إدارة نادي الوحدات، على اللاعبين، على الجهاز الفني مسؤولية كبيرة وضغط كبير. ومعنا أحد أبرز إداري نادي الوحدات على مر سنوات، زياد شلباي. وفراسي سعد مساك.
7: هلا، مساء النور أخي، بمت عليك وعلى جميع مستمعينا في هذا القناة.
6: حياك الله،
7: ونقول لك حياك الله، وأنتم الداعمين للرياضة، للرياضيين وللرياضة الأردنية، وكل الاحترام والتقدير لجميع موظفي هذه الإذاعة العزيزة على قلوب جميع الأردنيين.
6: حياك الله أبو فراس، أنا سعيد بوجودك معي أول شيء، من زمان سمعت صوتك.
7: والله أنت عرفت يا كابتن، بس والله يعني أمرار ظروف تكون صعبة، أمرار أنا بقول وكثر الشغل والمشاغل هو اللي يعني هو اللي ملهيني عن مشاهدتكم. أنا بتشرف إن أطلع على هاي القناة.
6: يعني إن شاء الله نقول الأمور الآن أفضل لنادي الوحدات. أكيد كرة القدم فيها تحديات وصعوبات كثيرة. هذا الموسم كيف بتشوف الوحدات من خلال خوضه لمواجهتين ومواجهات يعني أمام المنافس التقليدي النادي الفيصلي؟ كيف بتشوف الفريق؟ كيف بتشوف التطلعات والعمل الإداري للمرحلة القادمة؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية بشكرك على هذا الاتصال. فريق الوحدات، فريق الفيصلي، فريق الحسين، طاب الكرة الأردنية. يعني الوحدات لعب مباراتين مع الفيصلي، كانت مباراة ممتعة. المباراة الأولى كانت على قدر المسؤولية، والمباراة الثانية للأمانة كانت نفس المستوى ونفس الظهور. فريقين أبطال، فريقين بناس. يعني ظهر الوحدات، يعني ظهر في ظهور جيد جدا الحمد لله. وكان السبب أنه تأخير التعاقدات. يعني كانت في البداية كنا بدنا نعتمد على أبناء النادي في البداية. يعني كل الشكر هذا برجع للأستاذ عماد النميفي اللي أجاب في وقت يعني استطاع أنه يجلب اللاعبين المحترفين وجلب 5 لاعبين محترفين ودعم النادي. لو كان الوحدات ما تأثر في فترة الإعداد راح نشوف الوحدات لسه والمستوى الفني ومستوى اللاعبين أفضل من اللي شاهدناه، بس تأخر في فترة الإعداد. إن شاء الله الوحدات القادمة أجمل، والوحدات راح يكون يعني منافس شرس، وإن شاء الله راح يكون صاحب اللقب في البطولة لموسم 26-27.
6: أستاذ زياد، آخر محترفين مدافع وصل إلى وشارك وانخرط في تدريبات نادي الوحدات، هل سيشارك في المواجهة القادمة؟
7: اللاعب المحترف وصل يعني بجوز قبل مباراتنا مع الفيصلي. أول مباراة بالدوري كانت قبلها بيوم، كانت مباراتنا يوم الجمعة ووصل يوم الأربعاء، ولا يعني ما كان جاهز إنه يلعب في المباراة. حاليا المدافع جاهز وقادر، وهذا برجع القرار إنه يلعب أو ما يلعب، هذا القرار للمدير الفني وسيم المنصور.
6: أستاذ زياد، يعني اليوم الوحدات بكل تأكيد مرحلة ممكن جديدة بوجود رجل أعمال داعم، ممكن أحدث الفارق. كنتم معتمدين وكان في مشروع لنادي الوحدات، ممكن هذا المشروع يعني كان وجدته أيضا صعوبات فنية أكثر لو استمرتوا فيه، وممكن نتائجه بحاجة إلى سنوات، ولكن فجأة اختلف الحال في نادي الوحدات وبهمة الجماهير وروح الوحدات. ممكن بتأثر الوحدات بأي شيء، بتأثر بشكل إيجابي وبشكل كبير. هل اليوم الإدارة وفرت بكل تأكيد الأرضية الخصبة لرجال الأعمال وتحديدا للسيد دميسي؟
7: طبعا يا كابتن، يعني الرياضة أول شيء رياضة مال وإدارة. مال بدون إدارة بمشيش، وإدارة بدون مال ما بتمشي. الأمانة كل الشكر للأستاذ عماد دميسي على دعمه لنادي الوحدات في وقت كان حرج. يعني بجوز أنت سمعت تصريحات إدارة نادي الوحدات ونادي الوحدات ورئيس نادي الوحدات وكل الإدارين أنه كنا بدنا نعتمد على أبناء النادي والفئات العمرية، لأن ظروفنا كانت ما تسمح إنك تجيب لاعبين محترفين. الحمد لله الوضع جيد، والقادم راح يكون أجمل بوجود اللاعبين اللي موجودين حاليا، يعني على مستوى عالي من الجاهزية الفنية والمستوى الفني، مدرب على مستوى عالي. إن شاء الله يعني الله راح يكرمنا، والقادم راح يشوف. يعني راح كل جماهير الوحدات اللي أنا بعتبرها جماهير الوحدات هي الرقم الصعب والعلامة الفارقة في تاريخ نادي الوحدات، راح يشاهدوا أنه هذا الإشي على الواقع، وراح يكون القادم أجمل. لأنه زي ما حكيت لك في البداية أنه فترة الإعداد هي اللي ما أظهرت مستوى الفريق بالشكل يعني بالشكل اللائق. يعني كل يوم عن يوم بتأقلم الفريق، هي التأخر في عملية بناء الفريق هي اللي يعني أخرت في انسجام الفريق.
6: أستاذ زياد، حتى نطمن على الوحدات، وبكل تأكيد اليوم مشكلة المديونية مشكلة أنديتنا الأردنية، وجود السيد عماد الدميزي، هل دفع مقدمات عقود اللاعبين؟ هل دفع مبالغ يعني ممكن من خلال مواقع؟
7: يعني أنا ما بقول لك قديش دفع لكل واحد، بس يعني الأستاذ عماد الدميزي صار دافع حوالي نص مليون دولار
6: بفترة شهر تقريبا.
7: بشهر، ولسه يعني هو نص مليون يعني 350,000. نعم. صار داخل 350,000، ولسه القادم رايح يدفع وواحد مجلس. يعني اللاعبين هذول الخمس لاعبين اللي جابهم، هذول اللاعبين اللي هو أحضرهم المحترفين، هذول كلهم راحين يكونوا من دعم من الرجل الأعمال الأستاذ عماد الدميسي. ولو عماد الدميسي كان ما جبناهمش، لأنه ما في عندنا 350، احنا في عندنا شكاوي حوالي 32 شكوى مديونية سابقة 1,600,000 من الإدارة السابقة، اللي أنا عشان ما أقولوش والله فيهاش الباقي بقول مدنية سابقة وواحد يرد علي يقول كنت فيها. نعم أنا كنت في الإدارة السابقة.
6: نعم هابو أستاذ زياد، أنت بدك حلقة يوم يعني تكون معاي حلقة نتحاور.
7: أنا كنت بدي 10 حلقات ما بتلاحق علي.
6: حلقة واحدة أبو فراس.
7: أنا نستضيف حلقة واحدة. طلعت كثير حلقات بس والله كانت ظروف صعبة، ويعني ظروف عائلية، ظروف كنت مريض أخرى برضو والله يا كابتن.
6: الله يعطيك الصحة والعافية.
7: واللاعبين أنت عارف يعني اللاعبين اللي عندنا فريق كرة القدم بكلف ما يقارب مليون ونص دينار مع الجهاز الفني.
6: نعم نعم، أهم شيء موضوع الجهاز الفني، أنتم راح تعطوا الكابتن وسيم المساحة الكاملة، ثقتكم كبيرة فيه حتى لو لا قدر الله تعرض لنتائج سلبية.
7: كابتن احنا دائما مع المدرب، كل الثقة وكل الدعم وكل اي شيء بده المدرب احنا معه يعني. نعم. بس بده دائما اي مدرب في العالم بده صبر، ما بحاسب انا المدرب يعني عن براءة، ما بحاسب على قطعة، ما بصير. هذا المدرب جديد بده يتعرف على لعيب، بده يشوف الفريق، يعني ما بتلوم مدرب لسه اللعيبة الجداد ما لهمش عنده طموع.
6: نعم صحيح
7: يعني لازم انه الصبر. طيب وهي كرة القدم فيها الفوز فيها الخسارة فيها التعادل، بس انت بتعرف في ناس لا بيعجبهم من فوز ولا بيعجبهم من التعادل ولا بيعجبهم من خسارة، ويعني ولا بدعمه. يعني انت بتقول لي داعمين نادي الوحدات، داعمين نادي الوحدات يعدوا على الاصبع وانا مش شايف فيها ادلك. ما برجع وبقول اللي دعم الاستاذ ماجد ميزي، بقول له الله يعطيك العافيه، اللي دعم يليق في نادي الوحدات ويليق بسمعه نادي الوحدات، دعم لائق. انتوا في ناس الله يعطيهم العافيه وما قصروا، واللي بدعم نادي الوحدات بدينار احسن من اللي ما بدعم. في ناس كثير دعموا على قدر امكانياتهم، يعني اللي جاب معدات، اللي جاب راتب مثلا للفئات العمريه مثلا، اللي دعم عشان معسكرات، بنقول كلهم الله يعطيكم العافيه، بس الداعم الاكبر اللي بدفع اكبر.
6: نعم صحيح، وبالعكس احنا بنحيي كل الداعمين للرياضه الاردنيه، وبنحيي السيد عماد الدميسي على دعمه لنادي الوحدات.
7: يا كابتن مفتوح. نعم. للجميع. في ناس بقول لك طيب احنا بدنا ندعم، تعال هاي النادي مفتوح 24 ساعه.
6: أبو فراس، وإحنا بنحكي لمصلحة أنديتنا، الوحدات أول الطريق للعودة إلى المنافسة للبطولات، ويعني هو الأساس الأسرة والوسط الرياضي الوحداتي، أنهم يكونوا كلهم على قلب رجل واحد، وما نسمع في الانقسامات والصدمات اللي بتصير اللي بتخلفها الانتخابات.
7: كابتن انا بشكر يعني هاي انا زي ما بشكر نادي الوحدات وبشكر رجل الأعمال عماد الدميس، ايضا بشكر رئيس نادي الفيصل الداعم.
6: نعم
7: الحناطي الله يعطيه الف عافيه، بشكر عامر ابو عبيد الداعم، هذول الرجال الحقيقيين اللي بدعموا. انا بدي بس انا بس بدنا نشرات على الفيسبوك وتحليل ومش تحليل، ما عارف اجيب ولد صغير بحلل، ولد صغير بيحكي على الفيس، ولد صغير بمدحك وولد صغير بتسب عليك. هذا لا
6: أراهم في النهاية اللي جمع كل اللي بتحدثوا هو حبهم للرياضة وحبهم لنادي الوحدات.
7: نقول الله يعطيهم العافية. بدك تكون خلف فريقك وخلف نبيك في الصراء والضراء، والضراء قبل الصراء، هذا اللي بنسم نديه. مش والله أنغلب الفريق نصير نسيل الفريق، فهذا الفريق احنا اللي عملنا، ما بصير. لازم الكل يقف، كان نادي الوحدات كان نادي الفيصلي كان نادي الرمتة كان نادي أي نادي في الأردن، الجمهور هو الداعم الحقيقي وهو الرقم الصعب لأي نادي. إحنا نفخر بجمهور الوحدات لأنه هو علامة، زي ما قلت لك علامة فارقة جمهور الوحدات، وإحنا يعني أي نادي بدون جمهور ولا شيء يا كابتن.
6: وجمهور الوحدات أخيراً أبو فراس، جمهور الوحدات بنتظر منكم كإدارة الكثير، وبنتظر منكم بكل التأكيد العمل لأن يعود الوحدات إلى منصات التتويج.
7: وإن شاء الله بكون القادم أجمل بإذن الله يا كابتن.
6: إن شاء الله. زياد شلباية أبرز إداري النادي الوحدات كان معنا عبر الهاتف، وهاي مقدمة وعناوين رئيسية لحلقة إن شاء الله نتحاور فيها ونتحدث بكل تأكيد عن كل تفاصيل نادي الوحدات.
8: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على الرياضة. عين الرياضة مع ليث السعود،
5: كل ثلاثاء الساعة 3 العصر

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: كل ابتسامة وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى. في جامعة الزرقاء أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة، حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة. في جامعة الزرقاء تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-0.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على الرياضة. عين الرياضة مع ليث السعود كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
6: اهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا عبر اذاعه عين، واول حلقات برنامج عين على الرياضه. معي انا ليث السعود، والحديث عن انديه المحترفين. البدايه كانت بكل تاكيد من خلال التواصل والاطمئنان على حال انديتنا ومواكبه اخر اخبار انديتنا وتحضيراتهم لدور المحترفين. طبعا كان معنا، وبنذكر كان معنا مجد المجالي، كان معنا السيد زياد شلبايه من نادي الوحدات، وتواصل ايضا فريق الاعداد مع إدارة نادي الحسين، لكن يمكن فضلوا الخروج والظهور في وقت لاحق. بكل تأكيد بنتشرف بكل أنديتنا الأردنية وكل أعضاء مجالس إدارات أنديتنا ورؤساء الأندية، ونحكي بكل تأكيد عن هموم الأندية. ونرجع نذكر أنه أيضا الجمهور له الحصة الأكبر في هذا البرنامج من خلال الاستماع لآرائهم، ونكون المنبر إن شاء الله لجماهير الكرة الأردنية، جماهير أنديتنا، ونتحدث بكل تأكيد عن كل القضايا اللي بتحيط بتكون محيطة بالرياضة الأردنية وتحديدا ملف كرة القدم. ونرجع للموضوع الرئيسي، احنا في بداية الحلقة تحدثنا عن حالة صارت مع النادي الفيصلي وموضوع ملف المحترفين. هذا الموضوع الشائك مع أنديتنا دائما وأبدا، واللاعب المحترف اللي بنجيبه على أساس أنه يقدم إضافة، لكن للأسف لا بيقدم إضافة، وممكن يعني من بين كل 10 لاعبين لتلاقي لاعب يكون مميز ويضيف لفريقه ويكون علامة فارقة مع فريقه. وبالتالي لما نحكي عن المحترفين بشكل عام، وأخذنا حالة كان فيها عدم التوفيق للنادي الفيصلي وعدم التوفيق للاعب، وهذا في نهاية المطاف كان من خلال تعرض اللاعب لإصابة، أيضا بنحكي عن المحترفين اللي أنديتنا بتتوفق في التعاقد معهم وبتتوفق في اللاعب المحترف اللي بيقدم إضافة للنادي. تحديدا بنحكي هون عن نادي السلط الرهيب، نادي السلط اللي للأمانة دائما مميزين في ملف المحترفين، عم بتعاقدوا مع محترفين بقدموا سوية عالية رغم أنه ممكن بتكون عقودهم أقل من بقية الأندية، وبالتالي بيكون في جانب استثماري، التعاقد مع لاعب شاب العمر صغير، قيمة التعاقد قليلة، وبيقدم إضافة للفريق، هذا هو الأهم. وممكن النادي من خلال أيضا إظهار اللاعب بشكل مميز أنه اللاعب يتلقى عروض احتراف، وبالتالي أصبح في عنا عائد مالي للنادي. طبعا بكل تأكيد راح نتحدث في هذا الموضوع ونعرف شو السر عن نادي السلط دائما موفق في اختيار المحترفين. راح يكون معنا المدير لنادي السلط عبد الله الزعبي، ما بعرف إذا جاهز معنا عبر الهاتف، اللي راح نتحدث معه عن اختيار المحترفين. عبد الله الزعبي حياك الله.
7: سعد مساك ويعطيكم العافية جميعا أستاذ ليث وأنت الإعلامي المميز، بنبارك لك بالبداية ولإذاعة عين بمناسبة انطلاق أولى حلقات برنامج عين الرياضة، وإن شاء الله يكون بداية خير وموفقة ومميزة إن شاء الله، ويكون البرنامج إضافة حقيقية للإعلام الرياضي الأردني، وأكيد بوجودك أستاذ ليث يعني وأنت الإعلام المميز إن شاء الله راح يكون من أبرز البرامج الرياضية
6: إن شاء الله. أشكرك على هذا الكلام الطيب، بنقول يعني اللهم صل على سيدنا محمد، ما بدنا نحسدكم أخي عبد الله.
7: يا سيدي بالبداية أول إشي دائما أي عمل بيقوم فيه الإنسان هو توفيق من رب العالمين.
6: نعم بكل تأكيد.

0: اليوم لازم انت تجيبه لما يكون في عندك ضعف في احد المراكز.
1: نعم.
0: بتجيب محترف يكون ذو يعني خلينا نحكي انه المحترف يكون عنده القدره انه ياخذ فرصته. اليوم اول شيء بما يكون في عنده لاعب محلي مميز بهذا المركز، اثنين انه يكون اللاعب عنده طموح، عنده شغف، مش مشبع كرويا، بيكون صغير بالسن، عنده طموح انه يتطور وانه يقدم اضافه وانه يطلع ليفل اعلى من الليفل اللي جاي عليه، يكون في عنده هدف. ايضا في شغله كثير مهمه،
1: نعم،
0: وهي احنا دائما بندور عليها، وهي جوده اللاعب، انه يكون في عنده يعني اليوم في بعض الانديه او في بعض المدراء الفنيين اليوم بتطلع على فيديو 20 دقيقه او 25 دقيقه للاعب محترف. انا بشوفه اليوم هذا غير كافي. اليوم في عندك اصبح في تطور عالي على مستوى البرامج التحليل الاداء، وعلى سبيل المثال مثلا برنامج الواي سكاوت، انت اليوم بتقدر وانت موجود في النادي تدخل على هذا البرنامج، والاتحاد الأردني مشكور على على على على تقديمه هذا، يعني هذا النوع من البرنامج بشكل مجاني للأندية. اليوم انت بتدخل بتشيك على اللاعب، جميع احصائياته، جميع مبارياته بتكون موجودة، بالإضافة الى ذلك عدد المباريات اللي لعبها، كل التفاصيل الفنية حتى الدقيقة بتكون موجودة على هذا البرنامج. يعني كمان يعني انا دائما هذا بنعتني فيها هاي النقطة، وبنفوت بنركز عليها كثير، وبنشوف احنا تفاصيل اللاعب بأدقها. طبعا بالإضافة الى ذلك يعني زي ما حكيت لك بالبداية، هو يكون لازم اللاعب يكون عنده الشغف، عنده يعني مش مشبع كرويا.
1: طب هاي اخوي عبد الله، هاي التفاصيل ممكن اللاعب الأردني صعب انك تتعرف على هاي الامور، فما بالك لما يكون لاعب وتحديدا افريقي، يعني اغلب المحترفين في دورينا هم لاعبين افارقة. اليوم بكل تأكيد هاي التفاصيل كلها ممكن من خلال تواصلكم مع وكيل اللاعبين، ونحن دائما بنحط اللوم والعتب على وكلاء اللاعبين، أنه البعض منهم بيروح للسمسرة، بيروح أنه بده يستفيد ماديا، وبالتالي بتلاقي أغلب الصفقات عندنا للأسف مضروبة. يعني إذا النادي بيطلع له أربع محترفين بتلاقي في عندك ثلاثة مضروبة وواحد جيد. فتعاملكم مع المحترفين أو تعاملكم مع وكلاء اللاعبين، هل معتمدين أنتوا على وكيل أعمال لاعب واحد ولا عدة وكلاء؟
0: لا، هلا شوف، احنا عمرنا ما تعاملنا مع وكيل اعمال واحد ابدا، يعني طول فتره يعني انا تقريبا من 10 سنوات بتعامل مع عده وكلاء لاعبين. بنتعامل معهم، هم بيعرضوا علينا لاعبين، واحنا بناخذ اللاعبين هذول وبنبلش احنا نشتغل عليهم احنا كمجهود شخصي. احنا بنشوف زي ما حكيت لك قبل شوي، بنشوف احصائياتهم، بنشوف ارقامهم، يعني عندك البرنامج الواي سكاوت، عندك ايضا الترانسفير ماركت للاعب الخاص فيه، ببين لك عدد الدقائق اللي لاعبها، عدد الاهداف اللي سجلها، عدد كل الاحصائيات بتكون موجوده. هذا واحد. والاهم من هيك، اليوم انت حتى المدير الفني هاي، يعني انا كمان الكابتن رائد عساف مشكور فيها، اليوم كمان لما يطلع الكابتن رائد المدير الفني بشكل عام على نوعيه اللاعب، هو بيعرف انه هذا اللاعب بيخدم طريقه اللعب اللي هو راح يلعب فيها. فهذه كمان عامل مهم من عوامل نجاح اللاعب المحترف.
1: نعم.
0: أنا اليوم مثلا بلعب بطريقة 5-4-1، بطريقة 4-4-2، أنا شو مثلا طريقتي بتعتمد على التحولات الهجومية، طريقتي بتعتمد على مثلا على يعني كل طريقة مدير فني إله بيكون طريقة مرسومة من ذات الموسم. على هذا الأساس يتم تكييف اللاعب المحترف. أنا بختاره مثلا، بدي لاعب مثلا المهاجم عنده السرعة مثلا، مميز بالكرات الرأسية، عند اللاعب مثلا عنده قدرة على البناء على الأرض مثلا.
1: نعم.
0: هاي كل عوامل يتم تنسيق بين المدير الفني، اللجنة الفنية، الجهاز الإداري، كل هاي المعلومات يتم إعطاها لوكيل اللاعبين. اليوم أنا ما بخلي وكيل اللاعبين هو يوجهني، لا، بل أنا بعطيه الأساسيات اللي أنا ببحث عنها، وأنا بوجه وكيل اللاعبين للبحث عن الميزات اللي أنا بحاجة إليها كفريقي وكمنظومة الفريق الموجود عندي.
1: جميل ورائع يعني، وإن شاء الله دائما التوفيق يكون حليف نادي السلط في اختيار المحترفين وكل أنديتنا بكل تأكيد، ويعني والتوفيق إن شاء الله لسليماني النيجيري اللي تألق في أول مواجهة. بداية خير كانت، بداية مثالية أيضا لكم كنادي السلط أنك تبلش دور المحترفين وتحقق انتصار ويسجل المحترف، يعني الانتصار فيه له مكاسب كثيرة، أنه أنت 3 نقاط في بداية المشوار، أيضا المحترف اللي بتكون واضع عليه أنه يقدم إضافة وبالفعل قدم لك إضافة، وبالتالي في أندي بتتغلب مع المحترف، بتنتظره لثلاث وأربع مباريات حتى يفك الشنص ويسجل هدف، فأنتوا ما شاء الله يعني اللاعب من أول مباراة سجل هدفين، وبالتالي مكاسب كثيرة من هذه

0: المباراة بتعطيكوا كثير من العلامات اللي تبنوا عليها إن شاء الله للمباريات القادمة في دور المحترفين.
1: بالتأكيد بالتأكيد أستاذ ليث، يعني هذا المحترف كان موجود عندنا من بداية شهر 7 الحمد لله،
0: نعم،
1: 9 مباريات ودية سجل من خلالهم 8 أهداف بالمباريات الودية أيضا وصنع 4 أهداف، يعني كانت أموره مبشرة بالخير من البداية، وإحنا كنا معولين عليه إن شاء الله. أيضا اللاعب يعني خلينا نحكي هو كمان صغير بالعمر وموقع لمدة 3 سنوات بالنادي، أيضا هاي فرصة استثمارية للنادي، لأنه إحنا رؤيتنا دائما مش فقط الاستفادة الفنية، هو الاستفادة الفنية والاستفادة المادية، يعني حسب توجيهات سيدي حسين بتوجيه الأندية للاستثمار. واليوم أنت بتعرف اليوم لما بدك تستثمر،
0: نعم،
1: افضل افضل افضل مكان ممكن تستثمر فيه هم اللاعبين الاجانب، لانك اليوم بتجيبهم بسعر قليل جدا وممكن انهم يدخلوا مداخيل عاليه، كما فعلنا في الموسم الماضي ما يقارب 225,000 دولار دخلنا من بيع عوائد اللاعبين الاجانب لخزينه النادي. هاي فكت ازمه ماليه كبيره بالنادي، وقدرت انه احنا يعني نكون متوازنين ماليا الموسم الماضي، وبدينا الموسم هذا بقوه شويه. ان شاء الله التوجيهات سيد حسين احنا ماشيين فيها، وحسب توجيهات كمان ايضا رئيس النادي السيد خالد عربيات اللي دائما احنا بنستمد القوه منه بالصلاحيات الكبيره اللي بيعطينا اياها، بالراحه الكبيره اللي بيعطينا اياها هو ومجلس ادارته للامانه، للكادر الفني وللكادر الاداري الموجود معنا وللجنه الفنيه برئاسه السيد عبد الرحمن العوامله، يعني دائما بيعطونا كامل الصلاحيات، وهي ايضا كمان يعني وسيله اخرى لتحقيق النجاحات ان شاء الله.
0: نتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق. بدي اشكرك اخوي عبد الله الزعبي المدير الاداري لنادي الصلت، شكرا لوجودك معنا، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.
1: كل الشكر لك ايضا انت، وبنتمنى لك ان شاء الله التوفيق لك ولاذاعتك الكريمه.
0: اشكرك اخوي عبد الله، اشكرك. الحديث مستمر مستمعين الكرام في عين على الرياضة، وموضوع ممكن في آخر فقرات أول حلقة أن موضوع الفار. طبعا الدوري هذا الموسم كان في ظهور أول لتقنية الفار اللي هي تقنية الحكم المساعد اللي كنا نطالب فيها من سنوات وسنوات، وبالتالي حتى النادي ما يتعرض لظلم غير مقصود أو أنه نشوف في أخطاء تحكيمية، وحتى نحمي حكامنا من الانتقادات الكثيرة. هذا الموسم بدأنا هذا الموسم بوجود تقنية الفار. طبعا بكل تأكيد دائما الحالات التحكيمية هي مثيرة للجدل بوجود الفار أو بدون وجود الفار، وحتى مع وجود الفار ما زالت بعض اللقطات مثيرة للجدل الرياضي، والآراء انقسمت ما بين مؤيد ومعارض. في ناس كثير شافوا هاي التجربة تجربة ممتازة إضافة للدوري، بعض القرارات اتخذت من حكم الساحة، صححت تقنية الفار هذه الأخطاء وعاد الحكم عن الخطأ، وبالتالي في ناس شاف أنها كويسة وممكن ما تضيع تعب فريق ومجهود فريق كامل، وفي ناس شاف أنه الموضوع يعني مش بالمستوى المطلوب، بعض الحالات أنه لازم نرجع للفار. وبالتالي احنا اليوم بنتحدث بهذه القضية في آخر فقرة، وبنكون سعيدين أيضا بمشاركتكم معنا عبر البرنامج حتى نسمع آراءكم حول تقنية الحكم المساعد تقنية الفار. طبعا اليوم بتساءل عدد كبير من الجمهور أنه يا أخي هو الحكم ليش ما برجع للفار؟ الفار اليوم حتى عالميا، أول شيء الفار تم تطبيقه في الدوري الأردني بموافقة من الاتحاد الدولي، جت لجنة عنا أسبوع أسبوعين وشافوا الموضوع كيف من خلال مباريات ودية كانت غير مبثوثة، وأيضا من خلال مباريات كأس السوبر، وبعد الاطلاع على كافة التفاصيل ومتطلبات الفار وافقوا على أنه يعتمد الفار في الدوري الأردني الدوري المحلي. لكن اليوم في أنواع، احنا بنشوف مباريات عالمية بنشوف تقنية الفار تقنية الفيديو، بيكون في عنا يقين لما الحكم يتخذ قرار ويرجع عن القرار بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بيكون عنا يقين احنا كمشاهدين بأنه قرار الحكم صحيح، وذلك من خلال التقنيات المتطورة في التصوير والبث التلفزيوني والكاميرات الفار. وبالتالي اليوم احنا هاي كبداية، ان شاء الله مع الوقت نتعود اكثر، حتى حكامنا بتعودوا اكثر. دائما البدايات بيكون فيها تحديات، احنا بنقول ان تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي، وبالتالي اليوم احنا لما نتحدث عن تقنية الفيديو حتى انه نوضح ايضا في بعض التعليمات انه الحكم ما برجع باي حالة، في 4 حالات رئيسية الحكم من خلالها برجع لتقنية الفار، يعني مش اي خطأ بيصير داخل المستطيل الاخضر بيخلي الحكم يرجع للفار، لانه على السلافة هاي ممكن المباراة عندنا تقعد 4-5 ساعات. فالحالات المؤثرة طبعا البطاقة الحمراء في كافة الحالات حتى لو كان الحكم متخذه واثق بتم العودة إلى الفار. العودة إلى الفار هو لا تشييك الفار، مش شرط الحكم أنه يرجع، وموضوع الحكم في النهاية القرار بيعود القرار لحكم الساحة. في بعض الحالات الحكم بيتخذ قرار بركلة جزاء على السماعة، بتواصل معه حكم تقنية الفيديو بيحكي له قرارك صحيح استمر، يعني أنا شايف القرار صحيح، وبالتالي بيستمر باتخاذ قراره. والعكس ممكن يكون قراره خاطئ، فحكم تقنية الفيديو بيحكي له أنه القرار أنا شايفه خطأ، فهو الحكم بيرجع الأمر له، يا أما أنه بيعتمد على حكم الفيديو اللي جالس في غرفة الفار وبيعتمد أنه القرار، أو بيعود هو حتى يتأكد ويشوف الخطأ ويقيمه من جديد. لكن ممكن من الشغلات اللي شفناها سلبية أنه منتأخر باتخاذ القرار، يعني القرار لما نرجع لتقنية الفار بأخذ وقت لحد ما الحكم يتخذ القرار الصحيح أو لا يتخذ الوقت بأنه يرجع على تقنية الفيديو. بنتمنى هاي مع الأيام أنها تنحل، يكون في سرعة أكثر، لأنه يعني من جماليات كرة القدم دائما أنه ما يكون فيها توقفات كثيرة، وإحنا في دورينا للأسف التوقفات دائما كثيرة، وبنشوف إحنا المباريات العالمية والمباريات في الدوريات القوية بنشوف حتى الحكم ما بلجأ للصافرة كثيرا، يعني مش أي احتكاك بيصفر عليه، حتى بتجنب الحديث في بعض الأوقات مع اللاعبين كثيرا، وبنشوف اللعب سريع ودقائق اللعب الفعلية أكثر وأكثر. وهذا الموضوع موضوع تقنية الفيديو الفار جديد في ملاعبنا، أكيد شفنا في بعض الحالات بعض اللقطات أثارت الجدل، لكن هذا بيكون رأي حكم الساحة وبتأكيد من حكم الفيديو حسب اللقطات اللي بيتابعها وبيشوفها. إن شاء الله مع المباريات القادمة، في بعض المباريات بيستخدموا عدد كاميرات أكثر، في مباريات بيستخدموا عدد كاميرات أقل، وذلك بكل تأكيد لأنه بتطلب له متطلبات كثيرة. لكن بدأنا في هذا الموضوع، شاهدنا بعض الحالات كانت إيجابية، اتخذ الحكم قرار من خلال الإعادة، شاهدنا أن القرار خاطئ، وهذا الخطأ بيكون خطأ يعني غير مقصود، وبتراجع الحكم عن الخطأ وبنصف الفريق اللي ممكن أنه اعتدنا في سنوات سابقة كثير من الأندية تتعرض لظلم تحكيمي غير مقصود. اليوم إن شاء الله أنه مع الفار بتكون الأمور أفضل، الأهم شيء التطوير، إحنا ناش نبلش من أولها نكون دائما ضد التطور والنجاح أو دائما نوجه الانتقادات وهذا، مبدئيا بنقول الله يعطيكم العافية، بنتمنى أنه تتطوروا إن شاء الله في المباريات القادمة، يكون في سرعة أكثر، لكن كبداية إن شاء الله بنقدر نقول أنها جيدة، نكون إيجابيين، اليوم التقنية طالبنا فيها موجود، وكنا نتمنى بكل تأكيد تكون أفضل من هيك بكثير، لكن مع قادم الأيام إن شاء الله أنه تكون كل القرارات صحيحة وما يكون في جدل بعد اتخاذ القرار، لأنه إحنا بدنا الفار حتى ما يكون في جدل، هذا ما نتمنى إن شاء الله في قادم الأيام. طبعا هاي مواضيع حلقتنا لليوم، طمننا على بعض الأندية، تحدثنا عن بعض الأندية، تحدثنا عن ملف المحترفين، تحدثنا عن تقنية الفيديو تقنية الفار. في حلقات قادمة إن شاء الله راح يكون في عنا العديد من المواضيع الشيقة والمواضيع اللي راح نتحدث فيها بكل شفافية وبكل صراحة وبكل جرأة، وهذا هو الأهم، لأنه الجرأة مطلوبة في النقد البناء لمصلحة الكرة الأردنية وللمصلحة العامة. ودائما آخر أخبار ومستجدات كرة القدم الأردنية في عين على الرياضة عبر إذاعة عين على أثير 98.3، وإن شاء الله الثلاثاء القادم موعدنا من الثالثة وحتى الرابعة عصرا في حلقة جديدة. مني أنا ليث سعود، تحية لكم وإلى اللقاء.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على الرياضة. عين الرياضة مع ليث السعود كل ثلاثاء الساعة 3 العصر الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي الأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية ويعدها انتهاكا سافرا لسيادتها، ويدين استمرار استهداف ميليشيا الحوثي السفن التجارية في البحر الأحمر. مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتعمدة لاستهداف المدنيين والمنشآت في جنوب السعودية ويعدها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية واستخفافا متعمدا لاستقرار المنطقة. الاعتداءات الحوثية على السعودية أسفرت عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال. السعودية تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية الأعيان المدنية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وتؤكد حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وزارة الطاقة السعودية تفيد بأن الاستهدافات تسببت بنشوب حرائق مما أدى لتوقف مؤقت لبعض العمليات. جماعة الحوثي تقول إن هجماتها العسكرية على السعودية نفذت بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. بريطانيا تكشف عن توسيع القيود المفروضة على إيران في مجالات الخدمات المالية والتجارة والطيران.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، اسعد الله مساءكم بكل الخير. تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وين ما كنتوا عم تسمعونا. اكيد بدانا معاكم مشوارنا اليومي اللي معودينكم عليه من الساعه الرابعه لغايه الساعه السادسه مساء تقريبا، معاكم دائما عبر هوا اذاعه عين اف ام، معي انا اسامه الجيتاوي. الله يسعد هالمساء بجنن، ويا هلا ويا مرحبا بكل حبايبنا مستمعينا الاعزاء ومشاهدينا ايضا الاعزاء عبر اذاعه عين اف ام. تحياتنا لكل اللي عم بسمعونا على ترددنا 98.3 من عمان ومن اربد والشمال، الله يعطيكم العافيه ويسعد مساكم. وتحياتنا ايضا لكل الناس اللي عم بتابعونا على اجهزه الاي بي وايضا عبر التطبيق الخاص باذاعه عين اف ام، راديو عين جوردن او راديو عين اف ام على الاب ستور او على البلاي ستور. يا حي الله بالجميع.

0: طبعا حبايبنا بنلتقي معاكم اكيد زي ما حكينا لكم بمثل هذا الوقت برعايه مجموعه شركات بسطامي وصاحب التجاريه، الوكلاء الرسميين للعلامه التجاريه بي واي دي بالاردن، وايضا انفينيتي ونيسان، وبرضه كمان عندنا يعني الفخمين رعاتنا الرائعين اللي انضمونا جديد جامعه عمان العربيه. شغلات كثيره تستنانا اليوم بالبرنامج وقصص راح نحكي فيها منكم ومننا ومن كل مكان باذاعه عين اف ام. الان حان وقت رفع أذان العصر بتوقيت العاصمة عمان، نروح على رفع الأذان ونرجع نستكمل معاكم برنامجنا وحلقتنا، خليكم معنا.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.

لكم حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، ومستمرين معاكم عبر إذاعة عين اف ام وعبر برنامجنا برنامج روحة. تحياتنا لكل المروحين، لكل الناس اللي موجودين معانا على السمع ببيوتهم بمكاتبهم بسياراتهم أينما يصل صوتنا وصورتنا لكم. الله يحييكم ويسعد هالمساء الفخم واللي بجنن. أبو طراني ارجع نقل لي الباسورد لأني والله مش قادر أحفظه. أيوة أيوة 5-2 طيب 0-4-7 حلو. وطبعا كالعادة معانا يعني من الإخراج الإذاعي أبو الطراوني أحمد الطراوني، الله يسعد لي مساك حبيب القلب مخرج برنامجنا. وتحياتنا أيضا لأحمد الحواري من الإخراج التلفزيوني، ومعاكم أنا أسامة الجيتاوي من وراء مايك عين اف ام. تحياتنا أيضا لزميلنا إبراهيم الطويل، يا أهلا وسهلا فيك.

قوي ما شاء الله عليك، شو هالدخل الفخمي والأغاني الحلوة، مساء الخير. ما بقول لك خلاص الواحد بعد ما راح له إجازة يومين شحن له طاقة لمدة أسبوع، ترى مش ضلني شاحن طاقة يعني، شو الجاي راح تلاقوني بدي نامعك. هي أنت الطاقة اللي بتشحنها فقط عبارة عن طاقة يعني بتسلكك أسبوع، غير هيك بترجع تنشمط الكف، إنه أي طاقة إيجابية وأي راحة نفسية. زلمة تعبانين إحنا، والله تعبانين يا حواري، تعبانين إحنا تعبانين. لا كل التعبانين والتعبانات اللي عم بسمعونا، لكل الناس الكويسين والكويسات اللي عم بسمعونا، أكيد بنوجه لكم تحية كثير كبيرة. وراح نبلش ناخذ مشاركاتكم على رقم الواتساب 0784631.

يعني يا جماعة أكيد منوجه تحية لكل الناس اللي موجودين معنا واللي بلشوا يبعثونا كمان على رقم الواتساب زي ما حكينا لكم إياه 0784631. هذا هو رقم الواتساب. قبل ما نبلش معاكم مشاركاتكم بدي أحكي شغلة مهمة. على ما يبدو أنه ترند الثمانينات اللي ما شاء الله أشكالنا طالعة يعني من الآخر، أقسم بالله العظيم مبارح أنا يعني ضحكت ضحك على الترند اللي على السوشيال ميديا والناس اللي عاملة حالها أشكال الثمانينات، إشي مش طبيعي. لكن على ما يبدو هذا الترند راح يتعدى وسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي ويطلع للناس على الحقيقة. ليش؟ لأنه العديد من محلات الملابس بكثير من الدول العربية بلشت تخيط هذا الجاكيت ما غيره اللي فيه لون أزرق ولون زهري وألوان والقصص هاي كلياتها وتبيعه للناس. يعني شكله هذا الموديل رح يرجع ينتشر بين الناس بمصر، نص المحلات عم بتبيعه. أيضا شفت بالعديد من الدول العربية محلات عارضة هذا الجاكيت للبيع. عن جد سؤال يعني على زي ما بيقولوها هيك على مود التسلية وتغيير الجو، ممكن تروح تشتري زي إشي زي هيك وتلبسه؟ لأنه صار ترند على مواقع التواصل الاجتماعي وترجع الجاكيتات اللي كان يسلخها يعني عمرو دياب أيام زمان، وجاكيتات أغنية لولاكي يعني أبو الحميدة كان طاقع جاكيت يا أخوان يم نفسه. هلا راح ينزل منه كثير موديلات هذا الجاكيت. فيعني على ما يبدو انه الموضوع طلع برا العالم الافتراضي وصار على ارض الواقع بجاكيتات عم تنباع والناس على ما يبدو انها عم تشتريها.

0: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
5: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: 0-6-5-800-700.
7: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
8: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مجتمع.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: الآن بلا عص لهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
6: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز،

اهلا وسهلا عن جديد حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، رجعنا لكم ومكملين معاكم برنامجنا، وحابين نسمع منكم اصواتكم رسائلكم كل اشياءكم المرتبه والفخمه.

0: يا حبيبي صورة سامر عمر من الترند. يا حبيبي الصالون شو قديم والي يا سامر شو الصورة صح. نسمع شو بعث لنا
1: يا جتاوي. في حادث هون بضحك الرشيد سيارتين ببعض, يعني بجوز ممكن النمرة, ها النمرة شوي مقحوطة والثنتين نسوان. طيب. ونازلين كل واحد بتحكي تلفون وبدهم يفشك. اسمع لو يجي الكروكة بيفكرهم قرايب وصحبة. سكر السير مشان الله.
0: سكر السير, السير وبلاش يحكوا مع بعض يعني.
1: ضربة بقول وين ضربة النمرة, ضربة النمرة تاعتي. مشان الله خليهم يفتحوا السير.
0: يا اخوان اللي عاملين حادث بضاحية الرشيد والنمرة متأذي, صفوا اهل يمين وخلص حلوها بين بعض كلها يعني بدل تالف وبتخلص الأمور مش محرزة. بس والله يعني الجاكيت هذا تبع الثمانينات ماكل منك حتى يا سامر, يعني أحلى من هسه طالع. بندر المراجدي نسمع شو
2: الله يسعد مساك يا همك. الله يسعد مساك ومسا مخرجنا المبدع الطراونة.
0: أهلا وسهلا
2: النشيط الجميل اللي معك.
0: هلا حبيب القلب.
2: ومسا المستمعين الكرام والله يجعل يوم خير وبركة.
0: آمين يا
2: رب. حبيبي همبكة
0: حبيبي
2: حاول تشعللها اليوم لأنه شوية المعنوية اليوم النفسية عندنا شوية
0: لا
2: تعبانة مش عارفين
0: لا شو فيه. لا ليش تعبانة النفسية؟
2: فعندنا من هالمعنوية والنفسية. حبيبي يا أمبك الله يسعد,
0: يسعد لي قلبك. حبيبنا أبو المراجدي الله يسعد لي مساك. أخونا سامر الصواف
3: يا ريتو مساء الخير والأنوار.
0: يا هلا يا هلا
3: أبو الجتاوي الغالي وجميع المستمعين حبايب القلب.
0: الله يسعد
3: مساكو. والله معك اليوم مراسلك سامر من خلدة.
0: من خلدة
3: كنت معك من شارع مكة.
0: حلو.
3: ونقلنا لك موضوع الإعلانات اليوم إن شاء الله في شارع خلدة.
0: شو شايف بخلدة؟
3: أول شيء بحي النشمي والرجل صاحب الفزعة الشاب اللي كان سايق خلاط سمنت مسافات.
0: نعم.
3: وأول ما شاف النار بالباص نزل مباشرة سحب البربيش.
0: والله شفناه على موقع الدار.
3: بلش رش في المي.
0: صحيح صحيح
3: يعني
0: صحيح.
3: سبحان ربك اللي بعته وكان معاه مي عشان بس ينقذ الموقف.
0: الحمد لله
3: والله كان الباص السفح.
0: لا والله الحمد لله.
3: فنسأل الله السلامة للجميع.
0: اللهم آمين. هذا اللي نتمناه. على فكرة هذا الفيديو أنا شاب صديق الصبح يعني بعت لي إياه وقال لي والله يا جتاوي إنه تبع سايق الخلاط إنه زقرت وكذا وهي الفيديو صورته فبعتناه على موقع الدار عشان الناس تشوف يعني وما شاء الله جاب يعني تفاعل جدا رائع. الحمد لله رب العالمين على سلامة أخونا سائق الحافلة والحمد لله على سلامة الحافلة إن شاء الله ما يكون فيها يعني أذى كبير وتتصلح والأمور تمشي 100%. لكن فزعتنا دائما فزعة الأردنيين متعودين عليها بكل مكان وبكل الأوقات يا أخوان. تحياتنا لكم. ايوه مع ترند الثمانينات والاغاني. ايوه يا طراونه طراونه اسمع هذا الجاكيت للبيع. شو رايك نشتري اليوم بيوم من الايام كل واحد واحد ونطلع فيه على الهواء. نسمع هاي الرساله.
4: ابو جيتاوي الله يسعد مساك.
0: هلا والله.
4: بحب امسي على زملائي معي الطريق رفقاء الدرب.
0: الله يعطيكم العافيه.
4: ابو موسى العموري
0: ونعم
4: احمد العموري
0: ونعم
4: وحيد عربيات يا زنياغي
0: ونعم ونعم
4: الحب والاحترام.
0: تحياتنا لكم. يا اهلا ويا مرحبا بالشباب. اهلا اهلا اهلا. وبقول لي بدي تحيه خاصه للدكتور الحشم حازم منصور والله والنعم من الشباب كلياتهم. يا اهلا ومرحبا فيكم.

0: سالم اللوزي بيقول لي ابو الجيتاوي الخالي الحشم، هلا خالي يعني ملك التان بالعقبه، الله يسعد مساك يا غالي حبيبي يا سالم اللوزي، الله يسعد لي قلبك. باش مهندس يوسف عليمي تحياتنا لك، بيقول لي منور مع ترند الثمانينات، في صوره الي نزلتها وشعراتي نيجرو مبين كارتيل يعني مهرب او ديلر، مبين عن جد ديلر. زميلنا عمر عبد الرؤوف كتب لي كومنت بيقول لي شو جايب الغرض معاك. ديلر سافل طالع منظري يا اخواني، اللي ما شاف صورتي يعني ومع الشعر الملولو راح عليه نص عمره. الله يسعد مساك باشمهندس. بعدين يا اخواننا طولي ناس يعني ترند الثمانينات، ما هذه التفاهة، ما هذه التفاهة. بس يا احمد زويل، بس يا جابر بن حيان، بس يا مخترع، خلصونا خلصونا يعني. اللي بنتقد بانه خلينا نتسلى يا زلمي، يا زلمي نتسلى ننبسط نضحك نضحك. انا مبارح ضحكت على الترند هذا، ضحكت من قلبي من قلبي من قلبي، ضحكت قسما بالله العظيم على اشكال شباب اصحابي، بس كيف على شكلي وعلى اشكالنا. هي طبعا كانوا مركزين على الشعر، ما هي وقتها هاي يمكن الحقبة، بس كان في دائما لازم يكون الشعر الطويل يعني، علي حميدة ومع علي حميدة وحميد الشاعر ومع حميد الشاعر كانوا كلهم طقعين شعرات طوال بالثمانينات، كلهم يعطوها هذا الجاكيت، هذا معروف اسمه جاكيت الثمانينات. سام الخالدي نسمع شو بعدنا.
1: سام الجيتاوي يسعد مساء جميع المستمعين.
0: هلا حبيبي، هلا والله.
1: بعيدا عن موضوع الترند وبعيدا عن موضوع السوشيال ميديا شوي،
0: ها تقول
1: بحب انا اليوم اشكر صانع المحتوى اللي يستحق الدعم ويستحق الثناء، للترويج وطريقة التصوير والابداع، جو حطاب المبدع في وادي رم، شفنا يعني محتوى شيء مفخرة. دائما جو حطاب كنا نشوفه في مقاطع او في فيديوهاته في جميع الدول اللي كان هو يزورها.
0: أسامة حبيب القلب، وصلت الفكرة، لكن في صوت الهواء تبع المكيف او تبع الشباك مخلي صوتك نوعا ما مش واضح على الهواء، مش طالع بالطريقة الصحيحة، بس يعني هي زي ما بيقولوها وصلت الصورة. تحياتي للصديق المحترم والرائع وصانع المحتوى الأردني اللي أنا بعرفه من زمان، هو أصلا ما جزار الأردن، آخر مرة زار الأردن كنا مع بعض وبتذكر كانت والله أعلم بال 2019 أو 2020 يعني، فيمكن 6-7 سنوات هو غايب عن الأردن، ما بيجي زيارات على الخفيف لكن غايب. يعني أخواننا هيئة تنشيط السياحة والمؤسسات المعنية بالترويج السياحي بالأردن دعت جو حطاب، وهي كانت مطالبات شعبية زمان بأنه احكوا مع جو حطاب، جيبوا جو حطاب خليه يجي يصور عن المملكة كذا. وبتعرفوا أنتوا صار معاه موقف للأسف، هو اللي يمكن دفعه بأنه ما يرجع ويكمل تصوير بالأردن بلده، مع أنه ما عاش في الأردن يعني، هو طول حياته عايش في السعودية لكن بالنهاية يحمل جنسية الأردنية وهو أردني ومحسوب علينا منه فينا يعني. فصار معاه مشكلة أنه كان بده يجي يصور عند كهف أهل الكهف، فطير الدرون. هذا الحكي بقولكم يمكن عمره 6 سنين أو 7 سنين أو أكثر. وبتعرفون عندنا القوانين، يمكن هو ما كان بيعرف القوانين تماما، أنه ممنوع أنك تطير درون بدون موافقة أمنية وبدون وجود معك ضابط أو عسكري من الاستخبارات اللي يكون موجود ويشرف على أعمال التصوير اللي بدك تصورها بالدرون. هاي القانون تبعنا إحنا بالدرون، فأنت هسا بتطير الدرون وبتصور بالهواء، يا بتوقع بعد 5 دقائق يا بيجوك يعني، بيحددوا مكانك وبيجوك. الفكرة أنه هو بلش يطير الدرون وبده يعمل يعني كان ترويج للأردن وفيديو عن أهل الكهف، تفاجأ بإخواننا بالأمن العام يعني شافوا الدرون وكذا، سألوه هل معك تصريح تصوير، هل معك كذا، قال لهم لا أنا يوتيوبر، وكان وقتها برضو كمان معروف يعني، أنا يوتيوبر وعندي ملايين بتابعني وكذا، عم نصور عم نروج للأردن. لكن اليوم في قانون إخواننا في الأمن العام بدهم يطبقوه، وصار في حجز على أغراضه وصار في حجز على كذا، لكن بالنهاية يعني عملنا بيان وطلعنا بيان، يعني كان هو موجود معي وقتها، ووضحنا للناس كل إشي، ومن وقتها قال إنه أنا يعني خلاص واجهت صعوبات وكذا، خلينا أنطلق أسافر وبنرجع إن شاء الله بندعم الأردن بعدين وكذا. وطولت يعني قصة بنرجع هاي طولت، فتحياتنا لجو حطاب، جهاد حطاب حبيب القلب، ان شاء الله يعني وجوده معنا هون بالاردن ويعني شغله اللي راح يشتغله بالاردن يكون إشي بيعكس صوره جدا رائعه، وراح يساعد بالترويج عن السياحه او للسياحه، وراح يساعد بانه كثير ناس يجوا يزوروا الاردن. من النشاطات اللي ممكن انت تسويها بالاردن هو اتوقع موجود بوادي رم حاليا، وصور قطار الثوره العربيه الكبرى، وهذا المشهد اللي في منكم يمكن خاض هاي التجربه، كيف صارت الغزو او الغزو على القطار، وصارت الحرب، وصارت الاشياء هاي بالثوره العربيه الكبرى، وصور هاي المشاهد وصور هاي الاشياء، وهو ما شاء الله عليه يعني بلش مع حاله وبكاميرا بسيطة، لكن صار يتطور، واليوم صارت النوع يعني هو بلش كان ينزل بكاميرا لحاله ويسافر، لكن نوع المحتوى اليوم اللي عم بعمله جهاد حطاب على اليوتيوب هو ديكومنتريز، يعني وثائقيات، دخل بعالم الوثائقيات، بطل ينزل هو حامل الكاميرا ويصور وكذا. مثلا اليوم عندك قاسم حتو ابن حتوتة، تحياتنا له برضو كمان صديق العزيز، بيحمل الكاميرا هاي الجو برو، بنزل بالشارع بيحتك بالناس، بروح بفوت اماكن بزير، يعني بتحس شخص مسافر لحاله، فانت بتتسلى معه. اليوم بدك ليفل الديكومنتريز، ليفل الوثائقيات، فانت ممكن تختار جو حطاب، لانه في تقنيات تصوير خرافيه، في تقنيات تلوين كلرينج خرافيه، وان شاء الله انا اذا يعني هو ما بعرف شو الجدول تبعه صدقا، انا ما حكيت معه، لكن اليوم في عندنا جهاد حطاب بالأردن، وفي عندنا قاسم راجع كمان يعني خلال المفروض هذا الشهر راجع على الأردن، فإن شاء الله راح أحاول قدر الإمكان أي حدا منهم يكون معنا على الهوى ضيف، وراح أحاول مع جهاد حطاب، لكن خليني أشوف جهاد يعني شو الجدول تبعه، هل ضايل في الأردن بعد ما يصور مثلا فترة، علشان أنا كثير حابب أنه يكون معانا موجود على الهواء ونستضيفه معانا بحلقة على الهواء مباشرة. بوعدكم أنه أنا إذا زبطت الأمور راح أحاول أزبطها معه، أشوف جدوله وإن شاء الله بيكون عندنا على الهواء. ما زبطت، في عندنا برضو كمان أخونا ابن حتوتة قاسم الحتو، لأنه كثير ناس مبليين بقصص السفر، راح يكون برضو كمان موجود معانا على الهواء مباشرة إن شاء الله، بس الشرط أنهم يكونوا فاضيين في الأردن، لأنه أغلب الوقت بيجوا على الأردن بيكون عندهم شغل، فما بيكونوا فاضيين للمقابلات إن شاء الله يعني. وهذا إشي حلو وإشي رائع نشوف جهاد حطاب موجود في الأردن ليبلش يروج سياحيا للمملكة الأردنية الهاشمية.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح، بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-02.
5: جهز حالك للمدارس مع أمنية، لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط، تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد، أمنية من بيون.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها، مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: أهلا فيكم حبايب القلب مستمعين الأعزاء، لساتنا مكملين معاكم على هواء مباشرة، وعم نسمع مشاركاتكم الحلوة والرائعة والفخمة اللي أنا بنبسط فيها دائما. نسمع هاي الرسالة.
1: يعني يا غالي، من هسه ربي سوالفي وأضبط أموري للعيد والجاكيت.
0: اسمعوا والله العظيم، أنا إذا الجاكيت وصل الأردن راح أطلع فيه حلقة، هاي أنا وهاي أنتو. إذا ما بطلع فيه حلقة الجاكيت هذا ما يكون اسمه أسامة الجتاوي.
1: يطلع الوضع نار، شعرات هذول اللي فوق.
0: والله لأضبطكو، راح تشوفوني طاقع هذا الجاكيت، راح تشوفوني يا معلم كمان إيش سالخ فروع على الهواء. ابشروا، انا احضر لكم اصلا مفاجآت للشتاء، واحنا قاعدين وقاعدين بهالشتاء، فش ورانا اجي، قاعدين وقاعدين، بتروحوا عدوركم، بتوصلوا الساعه 6 7 بتضلكم كنكرين لثاني، يعني امورنا تمام بالشتاء، قاعدين جد ما في ورانا اجي، راح ادير بالي عليكم كويس. اخونا محمد اصلان
2: ابو جيتاوي، الله يسعد مساك ويسعد مسا جميع المستمعين.
0: هلا باشا،
2: احنا فخورين جدا ببرنامجك الرائع اللي دائما بكون فيه اسلوب تشويقي،
0: طول بعمرك
2: كل يوم بعد يوم انك انت تحضر الحلقه او تتابعها عبر ابلكيشن.
0: الله يسعد قلبك حبيبي حبيبي.
2: طبعا بنحب ننور الموضوع، مهم انه جو حطاب اخيرا قدر يحصل على الرخصه

الورد زوجتي أم أحمد معي بالسيارة وعيد زواجنا العاشر قرب، سمعنا كلمة حلوة، الله يا رب يخليكم لبعض، يا رب يهدي بالكو، يا رب تظلوا يعني هيك مستمرين بهالحياة الزوجية. خلاص هلا بقول لك نعيدها على الموسيقى. بقول لك يا سيد العزيز المثل أو الدراسة أو النظرية، إذا عديت من زواجك 7 سنين وما طلقت فأنت خرجت من دائرة الخطر، شو رأيكم؟ فما دام أنتوا كملتوا 10 سنين سيدي فإحنا بنقولكم الله يعطيكم العافية، خرجتوا من 3 سنين من دائرة الخطر، الله يهدي بالكو وإن شاء الله تحتفلوا بزواجكم 200 يا رب. حبيبنا أبو المحسيري على قبال 200 سنة، أنا حكيت 200 يوم، لا يا زلمة حكيت 200 سنة.

صح يا علاء حددين، انا معك بهذا المسمى مليون في المية يا اخوي. انها لؤي الاطرش عامل صورة بالثمانينات يا معلم من سوق السكر هو محمد ابنه. يا اخوان بالله عليكم ابعثونا اذا صويتوا صور الثمانينات خلينا نتفرج عليها ونضحك. شايف السيارة؟ ايش هاي السيارة؟ اوبل قديمة ولا ايش هاي؟ يا حبيبي يا حبيبي يمكن هاي من سيارات القديمة. طيب ابعثونا صوركم، حلو ابعثونا صوركم علشان نبلش ننزلكم اياها على الابليكيشن مباشرة. فحاليا فوتوا على التلفزيون احضرونا، فوتوا على الابليكيشن احضرونا، اللي حاب يشوف صورته طالعة لايف على شاشتنا يعني يبعث لي صورته أيام الثمانينات، خلينا نعلق على صوركم ونشوف صوركم اللي بعثتوا لنا إياها وندخل بأجواء الثمانينات والتسعينات والأغاني برضو كمان أجواءها زي هيك تسعينات ألفينات ثمانينات. حلقة راح تكون مرتبة، كل حدا عمل ترند الصور يبعث لنا إياه عشان نحط لكم إياه على الأبليكيشن أمامكم وتشوفوا صور بعض محلاها. محمد عليان جد طالع شبه حميد الشاعري. أنا نفسي أشوف عمار بطاح. دقيقة، هاي عمار بطاح. هيو شوف الله عمار بطاح. هذا جو مش ثمانينات يا زلمه، هذا ستايل تامر حسني اللي أنت طاقعه. هسه هسه بتشوف صورة عمار بطاح على الهواء مباشرة. يا بي. الله على البدل الكرميدي. بالله عليكم فوتوا على الابليكيشن واحضروا الصور، كمية صور جايتكم كمان شوي والله لا تضحكوا من قلبكم. أنا هذا الترند من زمان ما في إشي على السوشيال ميديا صار وضحكني لهاي المرحلة، حرفيا ما فيش إشي ضحكني هاي المرحلة. هيا زميلنا وحبيب القلب علاء حددين يا حبيبي. شو الصورة يا زبي يا حبوي الصور. ليش الفضايح كل الحب والاحترام؟ لا مش فضايح، احنا حابين نضحك على بعض. بس هاي صورة بدون AI. هاي اخونا ابو السعدي، هلا راح ننزل صورة اخونا اياد السعدي بس بدون AI، صورة ثمانينية حقيقية بالوانها الحقيقية. يلا فوتوا تابعونا. اللي مش عارف الابليكيشن تبعنا بتقدر انك تنزله وتشارك بصورتك عشان تطلع معانا على شاشتنا. اللي عم نبثها طبعا عن طريق الابليكيشن وعن طريق الريسيفرات على ريسيفرات الاي بي موجودة على شاشات تلفزيوناتكم. فوتوا تابعونا وشغلوا الابليكيشن واسمعونا وشوفونا منه وشوفوا صوركم اللي راح نموت ضحك عليها اليوم. اليوم حلقة بعنوان التنمر. طراوني استنى شوي، دبعت لك صورتي لازم نبلش فيها، لازم نبلش بصورتي لازم.

شوف لي هالصورة هاي يا بطران، شوف شوف. يا زلمة شو هاي الصورة يا سامر، أنا وأصحابي. يا حبيبي سامر كيف طالع شكله؟ يا حبيب الله، لا أنا سامر بدي أحط صورته. هاي هطراني فوق صورة سامر. لا مش هاي، في واحدة ثانية فوق. اطلع اطلع كمان، اطلع كمان كمان كمان كمان هيها. شايف الوقفة ما أعطلها؟

سامر الصواف، شو هاي الصورة يا أخوي؟ إيش بعت لي إياها من جي تي إيه؟ بدنا ترند ترند، بدنا نشوف الوجه. الله بس يا معلم، راحت الدنيا. كله راح تشوفوه. رعد الكردي قصة قصة قصة قصة يا حبيبي، يا رعد الكردي يا حبيبي. أبو الربابعة أخونا المحامي المحترم الفخم والرائع عصام الربابعة، تحياتنا لك. والله يا عمي أقول لك، حتى عترد الثمينات الوجه وجه محامي قدير. يلا هينا قاعدين عم نجمع بالصور، انتوا فوتوا على الابليكيشن او فوتوا احضرونا عشان تشوفوا كمية الصور الرهيبة تبعت المستمعين اللي بعثوا لنا اياها. يلا وين نشوف على التطبيق؟ نزل التطبيق سيدي راح تشوفها. طراوني اخذت صورة لؤي وابنه بسوق السكر. يا حبيبي كابتن زياد ابو عماره، يا حبيبي يا كوتش، ما شاء الله انت بعرف انه يعني بطل من ابطالنا وجسم مرتب، لكن شوف لي كابتن زياد ابو عماره لما يعني او اذا كان بطل رياضي بالثمانينات. احضر لي اللبس الرياضه يا معلم والفانيلها الحمراء. فش حدا مش عامل صوره، كل المستمعين عاملين صور. ياما يا اخوان، اخوان في اشي غريب باشكالنا يا زلمة، احنا الشباب يعني. تفضل تفضل يا معلم، اسمع والله يا اخوان جايبين لكم كوليكشن على كيف كيفكم. ما شاء الله علاء الحمصي طالع شبه ميسي. سوري هاي محطوطة على أغنية. طيب أيوة، احضر لي صورة الجيم هون مع الفانيلا البيضة. هو يا أخوان جد أيام الثمانينات كانت هيك أواعي الرياضة. يلا هاي الحواري قاعد بجهز لكم بصوركم عشان كلنا نشوفها مع بعض حاليا على الشاشة، راح تطلع معانا كمان شوي. خلينا انتوا قاعد. طيب سبحان الله طفت الشاشه لما طلعت صورتي. خلينا نبلش معاكم باول صوره، صوره الكارتيل جيتاوي، خمس قيود تهريب كوكايين من امريكا الجنوبيه للولايات المتحده الامريكيه. خريج مش خريج حبوس، اسم اي حبوس، هاي خريج حبوس يا زلمه. يا اخوان ضروري نثبت لكم هاي الصوره تبعتي، اتفقنا؟ ركزوا لي بس بكمية، مش عارف احكي لكم كمية ايش يا الله. بعدين بدلة الرياضة هاي حواري بريسترين، بريستر عرفتها هاي، اذا بتشوب خمس دقايق ريحتك بتوصل للدوار الثامن رسمي. ايش الشعرات هاي يا زلمة؟ ديلر طالع ديلر مخدرات، كارتيل حرفيا. يا حبيبي ايش يا ابراهيم، انت شو رايك اني صافن بالصوره؟ شو طالع معك يعني صافن بصورتي هاي؟ جد شو طالع معك؟ طلع انت، طلع يا زلمه، طلع حبيبي، الله يسعد قلبك حبيبي. شو يا جتاوي، ايش يا تيسير حبيبي، يا اخويا تيسير الله يسعدك، كيف طالع كيف شايفني مرتب؟ نزلوا الابلكيشن بسرعه وافتحوا على الابلكيشن، شوف هاي صور اخواننا المستمعين اللي بعثوا لنا. وهاي صورة مين؟ دقيقة خلينا نشوف هاي صورة مين. دقيقة

0: هاي صورة أخونا محمد عليان وهو قاعد على بوز الكابرس يا كبير. بس تعرف هاي اللبسة إنها مرتبة، طلع جاكيت جينز مع بلوزة بيضة مع كشاط بني مع بنطلون جينز يا معلم أبو عليان. والساعة كاسيو، أنت فاهم أبو عليان؟ وشرفي لو كنت ثمانيناتي لكنت من أشهر نجوم التمثيل في الوطن العربي. طلع الوجه ما أرتبه، تسريحة الشعر ما أرتبه، ارجع لي على صورتي بالله، شوفوني بس الفرق بين صورتي وبين صورة أبو عليان. شوف يا أخي السرسري بيضل سرسري، خليه شوفوا هاي أشوف صورتي سرسري طالع صورتي، هسه برجع لكم إياها. يا بي والله أبو عليان طالع كايف هاي صورتي. شو أزعر قديم ولا أزعر جديد؟ هاي يا معلم هاي أزعر بوقتها، إذا أنت فاهم شو هون يعني، أنت فاهم طلع شكلي يا زلمة، أنت فاهم؟ أنا عن جد لو كنت بالثمانينات كنت ممكن أكون مسوي شعري هيك، ليش فاصل يا طلعوني هينا مبسوطين حالنا. ابعتوا لنا صوركم بترند الثمانين عشان نطلعها على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون إذاعة عين اف ام، وخلينا نشوف ترند الثمانينات ونشوف أشكالنا. وأنا هيني قويت قلبي وبلشت معاكم بشكلي، وإلكم أنتوا حرية التنمر على المسجات إذا قاعدين عم بتشوفونا. يلا خليكم معنا.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلاً بكم. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي الأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية ويعدها انتهاكاً سافراً لسيادتها، ويدين استمرار استهداف ميليشيا الحوثي السفن التجارية في البحر الأحمر. مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتعمدة لاستهداف المدنيين والمنشآت في جنوب السعودية ويعدها انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية واستخفافاً متعمداً لاستقرار المنطقة. الاعتداءات الحوثية على السعودية أسفرت عن إصابة 73 مدنياً بينهم نساء وأطفال. السعودية تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية الأعيان المدنية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وتؤكد حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وزارة الطاقة السعودية تفيد بأن الاستهدافات تسببت بنشوب حرائق مما أدى لتوقف مؤقت لبعض العمليات. جماعة الحوثي تقول إن هجماتها العسكرية على السعودية نفذت بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. بريطانيا تكشف عن توسيع القيود المفروضة على إيران في مجالات الخدمات المالية والتجارة والطيران.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: الآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: رجعنا لكم ومكملين معاكم عبر هوا إذاعة عين اف ام. تحياتنا لكم جميعا.
1: بعرف انا بعرف بعرف شو راح.
0: طبعا حبايبنا اكيد عم نطلب منكم تبعتوا لنا صوركم بالترند الثمانين عشان نحطها على الله الله. هاي صوره ايش، حقيقيه ولا مش حقيقيه؟ دقيقه شوي خلينا نشوف. لا مش حقيقيه، نشوف هاي الصوره على وال السياره ما اقدمها وال. يلا كله هلا راح يبلش يطلع عنا على الهوا هون. يلا واللي بيحب مرة ثانية يشوف صورتي عشان يتشجع يبعث صورته برضو بنرجع بنحط له إياها، يعني ما عندك ولا أي مشكلة.

ما شاء الله. هاي الصورة اللي أمامكم يا جماعة صورة زميلنا أحمد الحواري. هاي الصورة اللي قدامكم صورة حواري. طلع يا أخوان والله العظيم الوجه والتسريحة مش كثير فرقوا. يعني الوجه والتسريحة مش كثير, بس إيش فتحة القبة هاي معلم, والجاكيت البني. بعد ما شاء الله. بعدين هاي يعني انت ثمانيناتي متصورها بالألفين وستة وعشرين, وراك ما شاء الله شجر وإضاءة LED. الأسبوع الماضي بعرف. اسمع تعالوا نعمل لطراوني واحدة بتطلعها على الهواء. في واحدة لطراوني تيسير إجراءاتك. عملنا واحدة لطراوني نشوف الكبير عمار بطاح بالبوز تبع تامر حسني الآن برضو طالع معانا يعني على الهواء مباشرة. عمار بطاح والله مش عارف شو بدي احكي لك, يعني جاكيت جينز وبلوزة صفرة تحديها, بعدين مكتوب عليها MTV. هاي كان زمان بالثمانينات, MTV مشهورة جدا بأمريكا وما زالت إلى الآن باي ذا وي. فيعني انسى انسى أبو البطاح. إذا حابين إنكم تفوتوا وتشوفوا صوركم, شوف لي هون هاي الصورة معلم, جرافيك رمادية. المكتب مبين عليه خشب أصلي صراحة ومتعوب عليه, والبوز مع الساعة ومع الطريقة هاي هيك القعدة اللي زي هيك صراحة إشي رائع. بحييك. هاي صورة صديقنا مين, تبع على الأسامي, مش راح نتبع على الأسامي, المهم راح نطلع لكم صوركم. يلا هاي صورة حقيقية من أيام الثمانينات لأخونا إياد السعدي. شوفوا لي هاي صورة حقيقية بدون AI يا جماعة, هاي بالثمانينات أيام مراهقة أخونا إياد السعدي. ما شاء الله عليك اللون, وجهك طالع برتقالي بالصورة. ونروح للكبير سامر عمر. سامر عمر معاكم الآن على الهواء مباشرة, اللي بتابعنا على التلفزيون أو بتابعنا على الابليكيشن تقدروا تتعرفوا على وجه سامر عمر اللي منحوس دائما. يا رب ما تنحرق الشاشة هسه. لا خليها حرام, خليها تشلهاش الصورة. حابب المستمعين يتعرفوا على سامر عمر, فوتوا تعرفوا على سامر عمر وشوفوا لي وقفة الثمانينات مع السيجارة مع الجاكيت يا معلم يا حبيبي.

عندنا لسه صور مليان راح نحطها للمستمعين. ابعثونا صوركم بالثمانينات عشان نطلعها على الهواء معانا على شاشتنا على رقم الواتساب 0784631. ايوه محمود الطبري واقف بنص لاس فيغاس. اوه هاي مبينه، هاي مبينه حقيقيه، هاي مبينه حقيقيه ولا لا؟ ما شاء الله سيف الخريشة مع الشباب، والله الشباب ما شاء الله. بعدين ترند الثمانينات على الشباب البدو طالع فخم. والنعم من بني صخر، ونعم جد على رصيف نمرة 5 مع أصحاب حرفيا.

أبو الجتاوي إحنا بطريقنا لسهرة زفاف ابن أختي زيد الرحامنة، إذا ممكن تهنئة ألف ألف ألف مبروك لأخونا زيد الرحامنة، وإن شاء الله يا رب الله يهدي بالك ونفرح فيك وعقبال يعني العرس والخلفة الطيبة والسعيدة. تحياتنا لك حبيب القلب أخونا مازن العبادي، ألف ألف مبروك. هاي هون في عنا صورة لثمانيني جاد موسى جوحان متصور ورا الجامع يا حبيبي أي واحد لأخذيته 280 يا حواري 182 بس يا معلم راح نطلع لكم عسيلي ايام الثمانينات مش قادر محمود ابو نبهان تحياتنا لك عسيلي الثمانينات يا اخوان هسه راح نطلع لكم صورته يا حبيبي محمد حجازي متصور ورا سياره لف قديمه والله العظيم إنها فنانة هاي الصورة مبين إنه عن جد هو سايق سرفيس أيوة أبو حجازي أيوة يلا إذا في عندنا دفعة صور جايتنا يلا كابتن زياد أبو عمارة تحياتنا لك سامر عمر بعت لنا الصورة قبلك معلم هسه راح ننزلها مع الفانيلا الحمراء والشورت الأزرق

أخونا ليث القطمين، تحياتنا لك يا حبيبي أبو القطمين. يما شو إنك يعني انسى معدي بهذا الزمان معدي يا حبيبي.

والغزالة رايقة، والله الغزالة رايقة مع هاي الصور. هاي صورة حقيقية من 89. تفضل، ولا واحد من الأطفال طايق يتصور، ماخذينهم خاوة على الاستوديو، خاوة خاوة مع كتلة، أنا متأكد هيك يعني صاير الموضوع.

هاي في صورة لأخونا محمد عليان بس إيش سرسري طالع بقول لي هاي عليان السرسري. الله شوف لي شوف لي هالصورة لأبو الكردي, شوف لي هالصورة وهالوقفة لأبو الكردي, البلوزة النايك الصح الأبيض الجينز الشعرات. والله يا أبو الكردي إنك شكفة كاين. هات اللي بعده. هاي يا جماعة كابتن زياد أبو عمارة, كابتن زياد أبو عمارة هاي الصورة حقيقية, هو لابس فيها فانيلا بس مش زي هيك سودا وشورت شورت أسود أطول من هيك. شوفوا كيف ترند الثمانينات عمل فيه. بس بس لا لا لا لا لا لا لا لا عظمة الوقفة وحطت الإيد بالجيبة مع القميص المورد مع شعر الصدر حسين اللي طالع هذا بالنص. قصة قصة صور مستمعين. أيوة شوف لي القعدة هون يا معلم عطيني. صراحة الصور خرافية خرافية. أيوة أعطيني أبو الطبري, أبو الطبري يا معلم الوقفة يا حبيب الله مع سنسال الفضة وعلى بوز الكدلك يا كبير. هاي أخونا كمان المحامي عصام الربابعة. شوفوا عصام الربابعة يا جماعة يعني برضو مع هيك طالع مرتب, أنت فهمت كيف؟ بس أبو الربابعة إحنا بدنا تعدلنا إياها للصورة وتخليه يعمل لك شعرك آفرو, يعمل لك شعرك طويل يا معلم, تطلع قصة الصورة.

0: مع بعض أخونا قتيبة كمان. يا حبيبي يا قتيبة على الداتسون، على بوز الداتسون متصور. نسمع شو بعث لنا قطيبة.
1: الله يسعد لي مساك يا ابو الجيتاو. شوف قول باقي مفطر انا وعراب،
0: ايوه
1: قاعدين صحنين حمص بفهمنش. هاي بعد الفطور انا والشعر عراب
0: كمان. ها انت اقل شيء انت ومارقين على بيت الشهيد وصف التل الله يرحمه، يعني هاي الحقبه هيك بدها تقول كانت اقل شيء. تحياتنا لك حبيب القلب. هاي الصوره لمين يا جماعه؟ هاي حقيقيا بين الصوره صح؟ هاي الصورة حقيقية مبينة، هاي صورة ثمانيناتية حقيقية. عملت للطراونة واحدة اللي أنا كمان، أنا وطراونة مع بعض. يلا حطونا صورتي أنا وطراونة. هاي الصورة حقيقية بحقبة الثمانينات يا جماعة. طراونة خابر النمرة السوداء اللي مكتوب عليها الأردن إيش كانت؟ أجار ولا سفريات؟ صح يحطوا عليها نمر سوداء، سفريات النمر السوداء صح؟ ها هاي سيارة سفريات نمر سوداء يا معلم، إيشي على كيف كيفكم. والله يا جماعة بتعرفوا شغلة، أقسم بالله العظيم أنه هاي الأيام بالتحديد أنها يعني أحلى أيام، صدقا أحلى أيام. ممكن اللي عاش شبابه بهاي الأيام وعاش مراهقته بهاي الأيام كان كثير مبسوط عن جد. يلا هات عطينا شو في عندك صور. أبو الجتاوي ليش فش صلعان في الثمانينات؟ لأنه ما كان عندهم هم يا أخوي كبير بالثمانينات، عشان هيك فش صلعان. تحياتنا لك. أيوة إيهاب النجار يا حبيبي، شوف لي هاي بعت لك يا حوار الصورة لإيهاب النجار. احضر لي أبو النجار راكي على الجهاز الستيريو الكاسيت. أيوة

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: صفر ستة
1: خمسة
0: تمنمية
1: سبعمية.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
3: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
4: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.

هلا ويا مرحبا بكل حبايبنا الفخمين اللي عم بتابعونا وأجواء صور الثمانينات اللي عم تغزو شاشتنا على إذاعة عين اف ام. كل اللي عم بيحضرونا تحياتنا لكم، كل اللي عم بيحضرونا على الشاشات أو بيحضرونا على الأبليكيشن، راح نبلش نطلع لكم صور المستمعين اللي عاملينها على الترند. بس أهم إشي لازم نطلع لي صورتي أنا وطراوني. يلا يعني الإعلامي أسامة الجتاوي والمخرج الكبير أحمد الطراونة، الصايعين والضايعين بالثمانينات. طبعا هذا كان يعني بأحد الإفنتات اللي تم حضورها وبأحد الأعراس اللي دبكنا فيها الدرازة والمجوز، وكنا نتفقد يعني أحوال محافظة إربد أنا والعزيز المخرج الكبير أحمد الطراونة. ركزوا بهالصلعتين يا جماعة، ركزوا لي بهالوقفة. بعدين طراني طاقع رسمي والجاكيت اللي فوق انسى يا معلم. يما يا طراوني يما يا طراوني يما. على اساس انا بجنن. لازم تفوتوا تشوفوا صورتي انا والطراوني، كان هاي مأخوذة من عرس محمد رشاد صح؟ آه. يا بي بس تعرف طلاونة، تعرف لو كنا عايشين بهاي الحقبة زي هيك والله أحلى، تصدق كثير أحلى جد، صايعين ضايعين. بس قسما بالله العظيم انه الطراوني طالع شبه جيسون ستاثم، تعرفه؟ يم جيسون ستاثم يم حرفيا. اي والله فشرت عينه، والله الطراوني احلى ليه الحكي. كل حدا حاب يشوف الطراوني مش بالثمانينات يشوفني، الطراوني على اليمين وانا على الشمال، اتفقنا؟ طلع طلع طلع ما احلى، طلع ما احلى هالقوام، طلع طلع شو هذا ما احلى جد من جنن. يلا نشوف الصورة اللي بعديها. أيوة عسيلي الأردن بالثمانينات أبو النبهان. حاط إيده هيك. أيوة روح يا معلم، هاي هندي الصورة طالعة، هاي مش ثمانينات أبدا الصورة.

كله راح يطلع على الهواء، كله راح يطلع على الهواء يا معلم. هاي أبو أمير أيام الثمانينات مع ساعة فيها كبسات. حلو حلو حلو. هون أخونا قتيبة اللي كان مخلص عشاء مع الشاعر عرار بإربد ومتصور صورة. شوفوا لي وقفة قتيبة يا أخوان مع اللحية، والله العظيم إنك طالع ثمانينات مرتب. والله العظيم طلع هون هون يا معلم، انسى هون. هو أنا متأكد إنه هو سواق السرفيس هيك طالعة اللف اللف الماتور الأعوج، تذكرتها. بعدين ركز لي هون في القميص يا معلم، ركز لي في القميص وتفضل تفضل القميص الفخم. القميص المعرق هذا، هذا فيش زيه القميص المعرق. هاي صورة يعني أتوقع أنها من أيام أوائل التسعينات أو الثمانينات، وصورة حقيقية لثلاث أطفال متصورين غصب عنهم وخاوة وبدون نفس، ولا واحد بضحك. طب يا زلمة المصور لما إجا يأخذ الصورة ما قالهم حبايبي حبايبي يا عمري اضحكوا اضحكوا يا بابا اضحك يا أمي اضحك، أبدا ماخذينهم خاوة يطقعوهم الصورة ويروحوهم. حلو حلو. هاي صور حقيقية يا معلم من الثمانينات، سفريات عمان رغدان. سفريات رغدان اوكي عمان السعودية. شوفي شوفي بالله هاي الصورة، هاي صورة ثمانيناتية حقيقية من غير اي نوع من انواع التعديل بالاي اي. طلعوا لنا صور حقيقية، يلا خلينا نشوف. شوف يا معلم هون طبعة السفريات كانت باللون الاسود، ها كاوبوي هذا الستايل.

سندس ايش هذا؟ ايش هذا يا معلم؟ شوف برضو كمان هاي الصورة اللي مع الساعات ام الكبسات. ايوه شوفوا لي، انا حاسة كوني بتشبه، بتعرف مسلسل بريكنج باد المحامي سول، بيتر كول سول، نفس بدلة بيتر كول سول يا معلم طالعة معك. يا حبيبي اللي مش فاتح على الابليكيشن وعم بحضر رايح عليه كثير يا جماعة، كثير رايح عليه.

ايوه روح يا معلم شوف الصوره هاي قاعد في السياره معلم بوسط البلد هاي يا معلم اكيد بوسط البلد بعدين اللحيه كلها خفيفه من هون وفي شويه شوارب عاملين هيك نزول الشوارب

أبونا ليث العبادي بعت لي صورة والده زينة شباب الثمانينات بيقول لي والدي علي بيك العبادي الله يخلي لك إياه يا حبيب القلب. أيوة هاي الصورة معلم صورة حقيقية اللي طالعة أمامكم على الشاشة صورة حقيقية وليست صورة معدلة بالذكاء الاصطناعي. سفريات رغدان عمان السعودية حرفيا طلعت سفاري هاي الكاوبوي وبعدين السيارة لونين بني معلم هيك جاي بني على بني النسكافيه على بيج يا معلم. الله الله هاي الصورة اللي وصلتنا حاليا من أخونا أبو السندس نور نور

يعني أخونا أبو القريوتي عامل ترند الثمانينات قاعد على بوست مساحة قديمة وفي أربع بنات حوالينه وجنبيه متصورين. هسه بنطلعها الصورة هسه. الشباب قاعدين عم بحققوا أحلامهم. عليهم بالله أبو القريوتي لو هاي الصورة صارت حقيقة لأقمع عليك من أول دقيقتين.

صورة. أخونا أحمد علي، الله معلم أحمد علي طاقع الووكمان، تتذكر الووكمان طاقعه على جنبه زي حمالة التليفون هاي الأيام زمان.

0: طواف انسى معلم.
1: الجداوي يا حبيبي القلب اغنية حميد الشاعر او حميد الشاعر اشر البندق.
0: اشر البندق. اها هاي الصورة لا ما اتوقع حقيقية صح؟
2: استاذ نفس ويش تساوي؟ طلع صورتي والله تقول جدي.
0: اه والله
2: جد الله يرحم الصغر.
0: الله تعيش تعيش.
2: طلع. ثياب مصغر.
0: هاي برضو كمان صورة متخيلة بالذكاء الاصطناعي على الاغلب بوسط البلد كمان. شوفوني شوفوني هاي القعدة. ايوه روح احمد سليحات شوفوني هاي القعدة. شوفوني بس هاي القعدة يا معلم. روح لي على صورة ابو عباد. عبادي تايه بلاس فيغاس. طلع يا معلم. ابو سلاح بعدين يا معلم انسى. ايش هاي بوز نمر. انتوا شايفين الووكمان والتليفون العريض حامله بايده. ايوه يا معلم والله منورين منورين بالثمانينات.

طه بقول عن جد من اجمل الحلقات اليوم. هيو هيو هيو هيو ابو القريوت تفضل. بعدين الصوره بالثمانين وترميز الرقم تبعها بال2026، انت فاهم؟ يعني نازله مع ترميز، مع ترميز جديد. ابو القريوتي مع الحسنوات على بوز المرسيدس، والله لو صارت معك على الحقيقه لا يغمى عليك.

0: الشياكة فيا.
1: أيوة
0: الشياكة دي الأناقة دي الشياكة دي الأناقة دي
1: لو بالشبشب يا أخونا أبو كريم. نشوف صورة أبو كريم. والله انهارت بصورة. انسى معلم الجراف واللبق ألوان, بس أنتوا دائما الصور اللي بتطلع تبعوا الذكاء الاصطناعي كيف حتى واصل لمرحلة يتقن أنواع الساعات اللي كانت بهذا الحقبة أو بهاي الحقبة من الزمن. هاي هون أخونا اللي حكينا بشبه جدي طالع. شوف لي الوقفة بوسط البلد. الله هذا عندنا كاين سيارات المرسيدس عفق يا معلم بهاي الحقبة.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ, كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز, تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
2: تطبيق دوز, تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز, تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

شبرشة يا مدلل، تحياتنا لكل حبايبنا اللي معانا اليوم بالحلقة. واليوم في عنا عدد متابعين كبير عم بتابعونا على الابليكيشن، عم بفوتوا بشوفوا صورهم وشوفوا صور المستمعين والمشاهدين. نرجع للكبير سامر عمر، قعدة الزعرني على كيف كيفك. بعدين الصورة الأولى ما كان فيها سنسال، رجع عدل الصورة، سلخ سنسال ذهب، نظارات ريدان مع سيجارة هيك ماسكها. يا حبيب القعدة لازم تفوت تشوفوا سامر عمر. اللي اليوم ما فات على الابليكيشن او ما فتح علينا على التلفزيون يحضرنا على شاشتنا، راحت عليه كثير اشياء، كثير اشياء راحت عليه. شوف لي، شوف لي السيجارة على طرف الثوم والواقفة. يا حبيبي يا حبيب الصورة. هاي طلعناها الصورة. أيوة أيوة، حلو حلو القعدة، حلو القعدة هاي على أغلب قعدة بالسرفيس. بعدين يعني طلع يا زلمة قد ايه ذكاء اصطناعي خرافي، حتى موديل السيارة وفرشه، فرش السيارة يعني زي فرش سيارة أيام زمان. طلع حكى ملاحظة جدا مهمة. نعم، بقول لي أبو الجتاوي أغلب الصور المعمولة كل الناس طالعة بتدخن. نعم، شوف أنا أقول لك شغلك، الدخان أيامها كان مسموح أنك تعمل له إعلانات، كانوا الناس جدا يدخنوا ويتباهوا بأنهم يدخنوا، فكانت أغلب صورهم هم ماسكين سجاير. اليوم أنت يعني إذا واحد متصور وماسك سيجارة، إن شو هالحركة هاي يعني قاعد بتسوق فيها أن أنت الزلمة قد حالك يعني وكذا. خليها هاي الصورة، لا أنا جاي أشرح عنها، هاي جاي أشرح عنها الصورة. لكن زمان بهاي الحقبة، نعم أغلب الصور إذا بتشوفوا زمان صور أهالينا وصور أبائنا وكذا، لما يكونوا بتجمعات بأعراس وكذا، كلهم متصورين وهم ماسكين السيجارة. السيجارة إشي أساسي بالصورة لما كانوا يتصوروا أيام الثمانينات وأيام السبعينات، لأنه كان إشي يعني يعتبر أنه جزء من الرجولة زمان بالأعراس. وهاي العادة أنا يعني عرش إذا لسه موجودة ولا، يمكن موجودة عند بعض الأشخاص لكن بطلت منتشرة زي زمان. زمان كانوا في الجاهات والأعراس يوزعوا دخان على الناس هدية، يوزعوا سجائر. هاي عندكم بالكرك يا طراونة، كانت كثير موجودة وموجودة عند كل الناس. أتوقع لغاية الآن في بيوت في الكرك وفي مناسبات بالكرك بيوزعوا على الناس برضو كمان دخان بالصواني. رجع لي بالله هاي الصورة اللي كانت وقبل المول يا حواري بعد إذنك. طبعا يا جماعة هاي الصورة اللي انتم شايفينها يعني فيها اشي غريب، فيها صدمة زمنية. الصورة عام 1983 لكن متصورها بسيتي مول. فشوفوا الخلطة الغريبة، اجواء الثمانينات مع سيتي مول وراء وشجرة الكريسماس. الله الله على الابداع. دقيقة، ايش هاي الصورة؟ هذا حسه انا يا معلم. هذا أنا راكب على حصان بجبل القلعة. أيوة، الآن سيد العزيز على الهواء مباشرة معانا صورة زميلنا المحترم محمد المناصير، يعني الصحف الزميل بموقع الدار الإخباري، إخواننا العبيد. لحقوا شوفوا، لحقوا شوفوا صورة ابن عمكو بالثمانينات. يام انسى الستايل والوجه، الوجه عبادي بس الشعر أمريكي. يا حبيبي مناصير كيف طالع شكله؟ يا حبيبي. حط لي صورتي وأنا على الحصان قدام جبل القلعة، شوفوها. مين عامل لي هاي الصورة؟ أيوة. طبعا يا جماعة يعني هاي الصورة إلي أيام ما كنت أنا بزيارة لجبل القلعة، ويعني بانتظار العديد من السياح لأخذهم بجولة على الخيل الأبيض بعام 1981. بس طمنوني بالله عليكم، كيف الستايل؟ مرتب ولا مش مرتب؟ يا زبلي هيك شكلي طالع يا حبيبي.

راح نحاول نطلع لكم أكبر عدد من الصور قبل ما يعني هيك نختم برنامجنا. ضايلنا تقريبا 5 دقائق على البرنامج ونشوف شو في صور راح تطلع معانا اليوم. يعني صراحة حلقة جدا رائعة وأشكال جدا لطيفة. هاي الصورة على الأغلب إنها حقيقية، ما أتوقع إنها حقيقية، لا لا مش حقيقية. يا زلمة هذا صح مبينة حقيقية هاي. على كل حال حقيقية أو AI يعني ما فرقتش كثير بالستايل. دائما هذا الشعر الطويل، إذا ما بتخيل حالي لو كان شعري طويل يعني مش عارف. بس يا أخوان أحكي لكم شغلة، أنا طالع شبه الوالد يعني بأغلب الصور اللي عم بسوي فيها أنا الترند، وفي صور ما نزلتها هيك بس تسلايم بارح بس قديناها نضحك. يعني أغلب الصور اللي أنا عاملها بهاي الحقبة طالع بشبه والدي الله يطول لي بعمره المهندس ظافر الجتاوي، فيعني نسخة عن أبوي طالع حرفيا نسخة. أشرب أزوزة أنا، شوفوا لي هاي الصورة، والله هذا الجاكيت مرتب. تعرف لو أنه أنا معاي راس مال، شايف هاي الجاكيتات كلها راح أجمعها بمزحش وأفتح محل اسمه ثمانينات. والله شو بتمشي في الهبل. تخيل تبيع هذا الجاكيت يكون عندك 4-5 قطع منه، شوف كمية الألوان اللي فيه أنت. وعادي أنت هذا بكل بساطة الجاكيت تقدر تعطيه للذكاء الاصطناعي، تقول له هذا الجاكيت اللي لابسه بالصورة طلع لي إياه كتصميم مختلف، أعطيه له يعني حدا يمكن إنه يفصله ويخيطه. شوف هلا بعد الترند هذا، هلا هو يمكن 4-5 أيام بعدين الترند يهدى يعني خلاص حيبطل، لأنه هي فقعت بيوم واحد. بس الفكرة إنه الناس حبت هذا الإشي وعن جد كلها جربت إنه تشوف أشكالها كيف لو كانت بحقبة الثمانينات كيف راح تكون أشكالها، وطلعت حلوة. يعني الإشي حلو والحياة بتحسها بهذيك الأيام عن جد كانت حلوة وكانت أحلى صراحة. الله على القعدة والوقفة على السيارة، حلو حلو حلو حلو. ها تعطينا كمان صور يا حواري.

0: أيوة.
1: بس أنا ما أشربش
0: خلينا ننتقل حواري رح أبعث لك صور زملائنا بموقع الدار الإخباري مبارح عاملين صور أنا متت من الضحك صور جماعية خلينا يعني نفرج مستمعينا أو مشاهدينا الأعزاء صورة زميلنا عدي صافي هو راكع المرسيدس وصورة زملائنا عدي صافي وهاشم المنصير يا حبيبي هاشم المنصير كيف طالع وأخونا عبد الله عبد الرحمن عبد الله من الآخر طالع صورهم أيوة أبو الصافي معطيها صورة بروما بالثمانينات يا زلمة قصة قصة والله العظيم إشي مسلب مليون دينار حرفيا

0: الآن حابين نعرفكم على زملائنا بموقع الدار الإخباري بعام 1983. على اليسار زميلنا عدي صافي بالجاكيت الأزرق والزهري، بالنص زميلنا الصحفي هاشم المناصير، وعلى اليمين زميلنا الصحفي عبد الرحمن عوض الله. يعني معاكم حاليا يعني من الآخر صحفيين، عن جد صحفيين. الآن صورة مدير التحرير بموقع الدار الإخباري أمامكم، زميلنا عدي صافي بعام 1981، يعني خلال زيارة لإيطاليا ولقاء بالمحقق العالمي شارلوك هولمز. أما هنا أخونا عدي صافي بأحد طلعاته بوسط البلد بعز الشمس. أيوة أبو الصافي. يا وي.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.
0: أبدعنا أبدعنا اليوم أبدعنا. والمستمعين والمستمعين جد أبدعوا معنا اليوم حبايب القلب، شكرا لوجودكم معنا على الهواء مباشرة اليوم. حلقة كانت لطيفة ورائعة، واللي حضرنا وشاف الحلقة يعني اليوم ركزنا على الشاشة أكثر من يعني من الإذاعة، فكل اللي شاف الصور اليوم أكيد ضحكوا من قلبهم. شكرا لحسن استماعكم، كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي، تحياتنا لزميلنا أحمد الطراوني من الإخراج الإذاعي. أبو الطراوني أنت اليوم آخر يوم معنا، بكرة ضياء مداوم، والله إنك كفو وما قصرت، والله يعطيك ألف عافية. شكرا لكل الأجواء الحلوة اللي كنت معانا فيها وعملت لنا هاي الأجواء اللطيفة. ضياء الربابع مخرج برنامجنا الفخم يعود إلى دياره غدا بإذاعة عين اف ام. أحمد الحواري الله يعطيك ألف عافية حبيب قلبي، وشكرا لكم مستمعينا الأعزاء. كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي من ورا مايك عين اف ام، الله معاكم، سلام. ونغير جو روحت على
2: راديو عين، روحت مع جيتاوي، روحت برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارلد الخامس. جلالة الملك يستقبل رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان بحضور ولي العهد، ويبحث معه ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وضمان أمن الدول العربية وسيادتها. ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، ويطلع على مشروع تطبيق سند للأعمال، ويؤكد ضرورة توفير الخدمات التي يحتاجها رجال الأعمال الأردنيون والمواطنون على التطبيق. وزير الخارجية البريطاني يتهم الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن تطهير عرقي ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية، ويعلن حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة، والأردن يرحب بالقرار. بيان مشترك لإحدى عشرة دولة أوروبية وكندا يؤكد أن إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية تقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين، وأن على إسرائيل وقف توسيع المستوطنات وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين. وزير الخارجية الفرنسي يعتزم إنهاء علاقة بلاده التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي الأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية، ويعدها انتهاكا سافرا لسيادتها، ويدين استمرار استهداف ميليشيا الحوثي السفن التجارية في البحر الأحمر.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم 2 الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

ريتنج نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: طيب نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمعنا.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على
0: عين التاسعة مساء بتوقيت عين أف أم.

0: بس نتلعب اي حاجة.
1: اهي اهي اهي اهي اهي اهي جاية هناك اهي دي فرحة ولا ايه؟ اهي اهي اهي اهي اهي.

مليون بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتكون

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نسقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: ليش بترد؟
1: خليه يرن.
0: خايف ترد؟
1: الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
0: يعني الحب غلط؟
1: لا، الحب مرات يكون ضعف، والضعف هو الغلط.
0: طيب رد وخليه قوي وقولي اللي بقلبك.